0: أنا متابعة الراديو من 2021، دي حاجة بصراحة بتسعدني جدا جدا. فمنتظرين رأيك يا صمويل، منتظرين رأيك في موضوع الحلقة. بشوي بيقول لنا طبعا يا دلال الوقت اللي بتلقي فيه تعليقات ظهرت لك طوال السنة.
1: ححاول لأنه أنا ما لاقي، أنا من قبل
0: لا لا اتسكي عادي، بس ديراكي تقريبا
1: أنا ذاتي يعني. عايزة أرد ليهم، أنا ذاتي عايزة يعني
0: لا لا مشكلة، إحنا هنعملها بطريقة لذيذة إن شاء الله. بشوي بيقول لنا النمو الحقيقي ما بيبان في عدد السنين اللي عدت عليك ولا في حجم الإنجازات اللي علقتها على الحيط. النمو بيبان لما نفس الموقف اللي كان بيكسرك زمان يبقى مجرد درس بتتعلمه وتمشي. لما تبطل تستهلك عمرك في إثبات نفسك للناس وتبدأ تركز في إنك تبقى أحسن من نسخة امبارح، لما تعرف إنه القوة ما في إنك تكسب كل معركة لكن في إنك تختار المعارك اللي بتستاهل، ولما تدرك إنه النضج ما إنك تعرف كل الإجابات لكن إنك تبقى مستعيد تتعلم طول الوقت. أحيانا أكبر علامة على إنك بتنمو إنه الحاجات اللي كانت بتشغلك زمان بقت ما لها نفس المكانة في قلبك ولا في عقلك. في وقتها حتعرف إنك ماشي لقدام حتى لو الطريق شكله من برا زي ما هو. أما سبيل الصديقين فكونوا أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. شكرا كثير يا بشوي، حبيت إنه بشوي في كل نهاية رسالة بيكتب
1: لنا آية لفتة لطيفة،
0: حركة حلوة شديد منك يا بشوي حقيقي، يعني رسالتك on point. يعني هسه كده عندنا اثنين اتفقوا معانا انه النمو الحقيقي في انك انت بتشوف نفسك زي ما كنت كيف
1: وهسه بقيت كيف، وهسه
0: بقيت كيف في ردود افعالك، في طريقه تفكيرك اتجاه الاخرين، حتى اتجاه نفسك، حتى في في في الطريقه اللي انت بتحل بها مشاكلك. يعني زمان كنت بتاخد وقت طويل شديد انك انت ترد او انك انت تتعامل مع مشكله معينه، بس هسه الموضوع بقليك خلاص يعني سريع أو في
1: بقى عندك الخريطة اللي انت قادر توصل بها الحاجة اللي انت حاسبها للناس او تعبر عن افكارك طوالي. يعني اذا انت ما مضطر او حاسي نفسك ما عايز بتقول لا انا ما قادر او شكرا عشان الفرصة دي لكن انا ما متوفر او. فعجبتني الحتة بتاعت انه انا قاعد اختار المعارك بتاعتي، بختار انا اخد طاقتي وين، بختار انا اعافر وين، او اخد نفسي فيها تموغف بياته طريقة. أنا الماسك زمام الأمور هسه، ما قاعد أخلي الدنيا أو المواقف هي اللي تستلمني وتوديني وتجيبني أو تخليني ألقى نفسي في حتة أنا ما عايز أكون فيها أو من الأول أنا أصلا ما كنت داير وهكذا. فشكرا جدا بشوي، أنا مبسوطة أنه في ناس زي ما قلتي قاعد تتفق في الحاجات
0: صح.
1: وعشان كده قلت لكم يا جماعة خليكم بتعلق عشان حتلقوا ناس بتشارككم في نفس الرأي أو ناس بتديكم حاجة حلوة جديدة أنتوا تاخدوها وتكملوا بها يومكم. يعني
0: في حاجة عجبتني شديد أنه هو برضو قالها أنه ما تستهلك عمرك وطاقتك أنك أنت تثبت يعني أنك أنت شخص خلاص واقع عليك أو عارف. يعني بحس أنه في كثير من الأوقات أن إحنا بنحاول نصارع في حتة دي، يعني أن أنا عايزة أوري أنه أنا خلاص فاهمة كل حاجة أو أنا أحسن واحدة في الدائرة دي أو أنا الوحيدة اللي بعرف أعمل الشيء الفلاني ده، فدبره وبيستهلك منك طاقة وبيخد عليك مسؤولية أو أنت بتلبس لنفسك مسؤولية حرفياً. ما في زول قال لك خليك مسؤول من الحاجة دي، يعني ما في زول قال لك أنت لازم تكون عارف كل حاجة. يعني ايوه في ناس مخطوطين في حته انه هم لازم يقودوا مجموعه معينه، لازم يعني يربوا اخوانهم الاصغر منهم في البيت، لازم يخلوا بالهم من اهاليهم الكبار في السن، بس برضو ما في زول قال لك انت لازم تكون عارف كل حاجه. يعني دي وهمه للاسف احنا بنكون معلقين فيها شديد، وهمنا نفسنا بانه ما انا لو ما عارف كل الحاجات أنا ولا شيء بالنسبة لنفسي وبالنسبة للناس، في حين أنه أعتقد دي بتكون مشكلة. يعني طبعا أكيد عندها جانب سايكولوجيكلي عميق أنه مثلا أنت عايز ترضي كل الناس، عايز تكون
1: أو دي ظاهر. كانت حيلة دفاعية في وقت من الأوقات أو نقص أو تروما أو
0: حاجات كثيرة شديد، لكن عايزين نفكر الليلة في أنه ده ما نمو. يعني على الأقل لو ما عرفنا ده سببه شنو في حلقة الليلة، لأنه حلقة ما حتشير كل الحاجات دي، لكن ده ما ده

0: بستفيد من الفرصة دي. فالاعتراف بالحاجة دي ده نمو، لأنه أنا تغيرت للأحسن. عمره ما كان لما أعترف بغلطي ده شيء غلط، ده أبدا ما بيحصل. غلط في أنه أنا ما أعترف بالغلط بتاعي، ما أعترف بالأنا قصرت فيه، وأعيش في السقف بتاع شنو هم غلطانين، هم العملوا، هم سووا، هم الفعلوا، هم كانوا مفروض يدوني حياة تسهل لي المسؤولية دي شوية، هم كانوا مفروض
1: هم اللي وصلوني لكده، هم أيوة. اللي خلوني أتصرف كده
0: بالطريقة دي،
1: يعني عذر أقبح من الذنب بمليون مرة.
0: بالضبط. فدي فقاعة كده بعض مرات بنحتاج نفقعها كده ونطلع منها، وندرك أنه لا، على فكرة الفكرة كلها في أنه أنا عندي مسؤولية تجاه نفسي، مسؤولية في أن أنا أعرف كيف أنمي نفسي على الأقل. يعني قبل كانت قلتي حاجة أنه التغيير والنمو، فالفكرة كلها في أنه التغيير ممكن نتفق في أنه التغيير ممكن يكون كويس
1: وما كويس،
0: ممكن يكون ما كويس. يعني ممكن يكون زولة كان عندي صفات حلوة شديد تغيرت للأسوأ، وممكن أكون لا، يعني صفاتي دي ضفت عليها صفات تانية أو ضفت عليها مبادئ تساعدني أكتر، فحاجة للأفضل. بس النمو بفهمي البسيط جدا جدا إنه أنا I'm growing، يعني في حاجة كويسة قاعد تحصل، ده شيء طبيعي مفروض يكون بيحصل. ممكن التغيير ما يكون طبيعي، ممكن يكون فيه
1: حاجة جبرت عليك أو تفرضت عليك،
0: بس النمو أنا بختاره. يعني أنا بختار إنه أنا أكون ما نفس الزول اللي أنا كنت فيها، ما نفس النسخة اللي أنا كنت عايشة فيها سنين طويلة شديد، لكن اخترتها ببساطة إنه لا، أنا في جزء من الأجزاء اللي بس ذكرتيها الخمسة أو الستة البينمو، يعني في جزء محتاج شغل، في جزء محتاج تركيز أكتر، في جزء محتاج مني اجتهاد وقعدة حقيقية في إنه أنا أبتدي أشوف حل للحاجة دي. يعني ما أكون قاعدة فهماني
1: يعني السنين في فريق ساعد. من إنه بين إنه الزمن بيمشي بك وبين إنه أنت قاعد تنمو، فالزمن بيمشي بك، الزمن أصلا ما بيجي في ليزول، وبيحصل حاجات كثيرة بتخليك تتغير، بيكون في نسبة كبيرة من التغيير. يعني حتى ال ال ال الجزر هي بتتحرك، يعني هي بتتشاف ثابتة، لكن لا، بتحصل حاجات كثيرة، فده زمن، ده تغيير بيحصل لها. بس الفكرة بتاعت النمو هو كده كده بيحصل، بس ما اللي انت اللي بتكون بتتحكم فيه، بالذات لو نمو في أي جانب من جانب حياتك، لو نمو مالي مثلا، نمو اجتماعي، انت اللي بتتحكم في الحاجة دي، انت اللي بتختار من يكون قاعد في دائرتك ومنه لا، انت اللي بتختار متين حتعبر عن نفسك بالطريقة المعينة دي وقدام منه. فأو انت عايز تاخد حاجة جديدة لعندك او تتعلمها، او انت ما عايز الحاجة دي، انت اللي بتختار هنا، ده النمو هنا. لكن فكرة مثلا انه احنا اكبر مثال واضح الفترة دي انه احنا مثلا حصلت لنا حرب واضطرينا نقعد في مكان تاني، او نغير حاجة، تغير طريقة حياتنا، اسلوب حياتنا، تغيرت الفترة احنا كنا قاعدين فيها. مثلا كنت بقرأ بقيت هسا ما قادر اقرأ، او كنت بشتغل في المكان فلاني هسا بقيت ما قادر اشتغل نفس الحاجة اللي انا كنت بشتغل فيها. فهنا ده تغيير ممكن يكون سلبي زي ما قلتي، ممكن يكون يعني ايجابي او بطريقة كويسة. فلازم نفرق انه بدن، يعني أنا لو أنا قاعد أنمو ولا أنا مخلي الدنيا تسوقني،
0: أو يعني الدنيا بكل تغيراتها معتبرة دي تغيرات اختيارية أنا اخترتها. بس الفاكت، المعلومة الصادمة هي ما صادمة، لكن يعني معلومة الحقيقية في إنه بيحصل حواليه ده بنسبة كبيرة شديد أنا ما عندي فيه
1: ما بتحكم فيه،
0: ما عندي فيه دخل ولا بقدر حتى أتحكم فيه. يعني في حاجات بتحصل ما استثني بشي، وفي حاجات بتحصل ما استثني أنا بشي، بس ده out of my control يعني كده كده. لكن الحقيقة إنه أنا محتاج أكون بفكر حقيقي إنه أنا قاعدة أنمو ولا أنا يا جماعة بالعربي بسيط زي ما تجي تجي، يعني زي ما تجي تجي. حارب دي حنشوف لما تحصل أو لما حصلت غيرتني للأحسن ولا لا للأسوأ، ما عارف. أنا هخلي كل يوم يجي زي ما داير يجي، أنا ما هحصل نفسي بأي شيء. والحقيقة إن أنا محتاج
1: أقعد مع نفسي،
0: ومحتاج أكون براجع الأساسات اللي أنا قايم عليها شنو،

0: ممكن انا ما صراحه ممكن انا ما اكون شايفه دي حاجه مهمه، لكن للاسف لما اقع في المشكله بعدينك
1: حتفكر الحاجه دي حصلت كيف، حصلت بالزبط. ليه حصلت 200
0: بالضبط.
1: فيعني انت حتلقى نفسك في وقت من الاوقات انت مضطر تعمل كده يا اخي، حتى لو مشيت لطبيب نفسي حيقعدك القعده اللي انت اصلا جاري منها بكل الطرق دي، حتقعد
0: ما نصل
1: للنقطة دي يا جماعة. نحاول هي صعبة وأي حاجة، لكن ما إلا لازم تكون قاعدة واحدة، ما لازم تكون قاعدة ما مريحة. إحنا ممكن نقعد مع نفسنا وقت نعمل حاجة حلوة عادي، أنا مبسوط إنه أنا اشتغلت شغل جديد ومثلا قاعد أخذ فيه مرتب كويس، أنا حقعد مع نفسي وأهني نفسي أول حاجة، يا أخي أنا فخورة إنه أنا أنجزت الحاجة دي، ومثلا حنخطط نعمل 1 2 3 مثلا. اتخطيت في موقف ما حلو ما كنت مرتاحة فيه وموقف زعلني ضايقني بكل الطرق، هقعد مع نفسي وهأطبطب على نفسي الأول إنه أوكي إتس أوكي ما مشكلة، اللي حصل حصل، نشوف بقى يلا إحنا حنعمل شنو، حنتعامل تاني مع الزول ده كيف. لو الزول ده في دائرة الشغل في بيتكم أو زول أنت بتعرفه وخلاص، أنت بعد ده حتفكر مشاعرك تاني، حتفكر كيف تجاهه، حتتعامل معاه كيف تاني، أفكارك ذاته حتكون شنو عنه، وحترسم حدودك بعد كده. فالقعدة ما دائما ما حتكون ما مريحة، بس هي لابد منها في أي زمن في أي موقف، لابد من إنه أنت تقعد.
0: لأنه لو ما قعدت في القعدة بالذات المواضيع الما مبسطة ما مفرحاك دي، حتلقى نفسك يعني اتدهورت فجأة. حتلاحظ في تصرفاتك مع الناس، حتلاحظ انه انت بقيت ما بتطيقهم، كل الناس بالنسبه لك كعبين، ودي معلومه غلط. ما ممكن تكون بتفكر ده يكون الطبيعي بتاعك انه كل الناس ديل ما مفروض اثق فيهم، ما مفروض اعمل معهم بطريقه كويسه، كل الناس ديل بيكرهوني، كل الناس ديل ما بيحبوني. دي افكار وهميه ما حاصله، ممكن كلهم يعني دي ما طبيعية برضو، إنه كل الناس حتى ما بيعرفوك في الشارع ديل يعني كارهينك.
1: صدقين لو فكرت فيها يعني ربع دقيقة كده هتلاقي إن الناس مركزة في حياتها مبدئيا، يعني ممكن تلقى لو أنت بتعرف لك 100 زول هتلقى 10 منهم هم ممكن يكونوا مركزين معك
0: محبة ما في كل حاجة
1: وما شديدة يعني مركزين معك في موقف معين، في فكرة حاجة أنت قلتها كده، لكن ما حتلقى زول متحشر في حياتك أكتر منك غير نفرين ثلاثة، لكن ما هي فالباقي ده يعني بسموها شنو يعني أنفض من ما تركز.
0: أي متركز
1: الناس ذاتها ما مركزة
0: ما مركزين. أخونا فضل بيقول لنا النمو الحقيقي يا جماعة ما مقاس جزمة بنكبر عليه ولا شهادة بنعلقها على الحيطة، النمو الحقيقي هو معركة وعي بتخوضها جوا نفسك وتطلع منها منتصر. تعالوا نفكر مع بعض، 200 بنعرف إننا فعلا كبرنا ونضجنا. زلزال النضج علامات النمو الحقيقي، لما تهزم الكراهية بالوعي، لما تكتشف إنك بقيت تترفع عن الجيل وقال، وتستبدل طاقة الغضب بطاقة عمل وبناء. تعرف انه صعب انه اصعب قوه في الدنيا هي قوه التسامح، لما تصنع من الغربه والشتات وطن جديد. النمو الحقيقي بيظهر لما الظروف تشيلك وتخطك في ارض تانية، وبدل ما تشتكي وتتباكى تضرب جذورك في الارض وتثبت تثبت انه الانسان السوداني اقوى من اي محنه وقادر يبدأ من الصفر بكرامة وشموخ. لما يبقى عطاك بلا شروط، 200 بتتغير للأفضل. ده سؤال بيقول لما تبطل تحسب انت أديت شنو للناس وعايز منهم شنو، ويبقى همك الأول والأساسي انك تترك أثر طيب يحيي القلوب المكسورة. لما الهدوء يبقى هو سلاحك، لما العواصف تضرب من حولك وتلقى نفسك ثابت راسخ، بتفكر بقلب رحيم وعقل واعي وما بتسمح لأي زول يسرق سلامك الداخلي. الحب أولا وإنسانية دائما. فضل الله كجو، شكرا كتير يا فضل، حقيقي سعيدين بك وسعيدين جدا برسالتك بجد on point. يعني ليلة يا شباب كلكم بصراحة قدرتوا تعبروا عن
1: مجمعين عن نفسهم. يعني أنا مبسوطة من الوعي اللي فيكم كلكم ومن صح. كلمة الوعي الذكرى فضل، يعني شكرا من أجل الكلام اللي أنت كتبته كله، يعني ده طاقة ومجهود، وإنت اخترت إن أنت تكتب الكلام ده عشان غيرك يستفيد، وإحنا كمان نكون هنا بنتكلم أو يعني بنتشارك في الحاجة دي. بس الكلمة اللي خلتني أركز كلمة الوعي. فزي ما قلنا في الأول إنه النمو عقلية، أنت اللي بتختار، أنت اللي بتنشط وعيك عشان يستقبل الحاجة دي أو التغييرات عموما. ففكرة أنه أنت واعي للكلام ده أصلا، دي حاجة حلوة. أنا بتذكر أنه في يعني في دكتورة أنا كنت بتعامل معاها، فهي قالت لي فكرة أنه أنت واعية لمشاكلك ده إنجاز، لأنه في ناس ما بتكون واعية أصلا أنه هي واقعة في مشكلة.
0: صح.
1: فيعني الحته بتاعت الوعي دي هي حاجه بجد قويه، انه الزول يعرف انه هو المفروض يكون واعي، وبعد كده يوعى للحاجات الحاصله له، ويوعى كفايه انه هو يلقى طرق عشان يعالج الحاجه دي. يعني ده النمو هنا، ده في حد ذاته نمو، في حد ذاته ده انجاز. فيعني انا مبسوطه انه في ناس يعني قادره تشارك نفس الحاجه، او لاقين احنا ارض مشتركه بيناتنا احنا بنتفاكر فيها.
0: حقيقي.
1: شكرا بجد يا فضل، وشكرا من أجل الكلام اللي كتبته مرة تانية. وأنا متأكدة أنه ما بس إحنا، لكن الناس اللي بتقرأ برضو وبتحضر معانا هنا، أنه هي مستفيدة من الكلام ده.
0: حقيقي شكرا كتير يا فضل. بس أنا كمان عندي سؤال حقيقي، يعني كلامك كله حلو شديد، بس يعني كيف فعلا أنا أقدر، لأنه أنت كنت بتقول أنه لما تكتشف أنك بقيت يعني تستبدل طاقة الغضب بطاقة عمل وبناء مثلا، الحاجة دي ممكن كيف أنا أطبقها في حياتي؟ يعني الغضب ده ذاته كارثة، يعني صراحة إنه شخص غضوب زيادة عن اللزوم، كلنا بنغضب لأنه ده طبيعي،
1: دي مشاعر طبيعية،
0: دي مشاعر طبيعية فعلا في الإنسان. فكيف أنا ممكن فعلا أستبدل ده بده؟ يعني النقلة دي ذاتها كده، بس أشرحها لنا يعني يا فضل. متأكدة إنك أنت جواك في حاجات كتير شيء عايز تكتبها، فأنا بديك المساحة دي إنك أنت تشاركنا النقلة دي عموما بتحصل كيف. يعني الوائل السجين بيقول النمو بيبدأ بالراحة النفسية والتفكير السليم. أكبر مسبب في مسببات الفشل هو محاولة إرضاء الآخرين. بيقول كمان حل جزء حل جزء اللي بتكون عائق في طريق النجاح، مصالحة النفس مع الواقع والتحدي للعقبات بالصبر. يعني حقيقة شكرا كثير لك يا الوائل انك انت دخلت لنا في موضوع الحلقة برضو، وصراحة نقطة بنتفق فيها يعني انه
1: كثيرا جدا في حتة ارضاء الناس
0: بالضبط،
1: لانه حتى ولو انت فكرت الناس، حتى ولو انت ما قاعد تعمل حاجة لزول شخصية يعني عشان ترضيه، لكن فكرة انه بتفكر لو انا عملت كده فلان حيقول شنو، انت كده بتحاول ترضي الناس. فالحاجة دي محتاجة وعي، محتاجة شجاعة، محتاجة قوة، محتاجة دعم من نفسك لنفسك، ولو في زول تاني بيقدر يدعمك في الحاجة دي حتكون حاجة جميلة شديد.
0: حقيقي.
1: لأنه يعني الإرضاء بتاع الناس ده أغلب الوقت بيكون صدمة أنت أخذتها في وقت ما من أوقات حياتك، لأنه الزول أو الإنسان بطبعه هو يعني محتاج الاهتمام، محتاج إنه يكون في زول قاعد أو زول بيفهم أو زول بيحبه أو. فالسبيل عشان وإنت مثلا وإنت طفل، السبيل عشان تحصل على الحاجة دي بإنك إنت ترضي زول أو تعمل له حاجة تفرحه. فالحاجة دي ممكن تكون إنت أخذتها كصدمة أو كتروما من إنت صغير، بس إنت ما عارف أو ما فاهم. فوإنت بتنمو لما إنت تركز أو تكتشف الحاجة دي وتفتش على طريقة أو على مساعد عشان تتجاوزها، ففي حد ذاته ده نمو. ودي حاجة كويسة، يعني الرياليزيشن أو الوعي أو الإدراك دي حاجة يعني في حد ذاتها إنجاز. وأنا فخورة بالناس حتى ولو هي ما عرفت تتصرف، لكن هي عرفت أنه في مشكلة ما، وهي محتاجة أنه هي تشتغل عليها أو تتعامل معها،
0: تطلب المساعدة. يعني عارفة لو بديت بس تدرك أنك أنت في حاجة وقعت منك، لو ما عرفت تشيلها تاني وعرفت تصلحها، يعني أتليست ممكن تطلب المساعدة
1: من زول تاني يساعدك،
0: من زول تاني، ولو ما من زول تاني ممكن من ربنا. يعني لو ما في زول حوالينك يقدر يتفهم الحاجة دي، لأنه كثير من الفوكات كثير شديد بنحس بالوحدة، ما في زول معانا، ما زول حاسبينا، وقد يكون الناس هم أصلا وقعوني في المشكلة دي، فدي كلها احتماليات. فالمضمون المضمون بجد يا شباب يعني، وما حتتخزل أبدا أبدا لو عملته، إنك أنت فعلا تطلب مساعدة من ربنا، لأنه هو شايف الموقف، شايف جواك، فاهم كويس شديد اللي بيحصل معك، ف خليه يكون جزء من الرحلة بتاعتك للنمو يعني. كمان الحتة الثانية قبل ما عرفت أقرأ كويس شديد، كان بيقول أكبر حل جزء من السلبيات اللي بتكون عائق في طريق النجاح يعني. دي حتة كمان حلوة شديد، بس ورينا كيف ممكن يا الوائلي يعني. أنا مبسوطة بيكم شديد يا شباب، إنه أنتوا بتقولوا نعمل 1 2 3. الطريقة بتاعت كيفية التعامل مع الحاجة دي ذاتها،
1: أنا حاسة إن الناس دي أصلا عبرت، هي يعني وقعت وقامت وتنفض وتاني وقعت، ففكرة إن هم بيرموا لنا طرق أو وسائل إحنا نستخدمها
0: هتكون حاجة سهلة سهلة بالنسبة لكم. طلباتنا بسيطة،
1: طلبات بسيطة شديد، وأنتوا أصلا يعني بتحققوا في الطلبات، فما ما تبخلوا علينا
0: حقيقي. فضل بيرجع وبيقول إنه الحقيقي يا أهلنا هو إنك كل ما زادت معرفتك بالدنيا كل ما زاد تواضعك وقربك من وجع الناس، لأنه ببساطة القيمة الحقيقية للوجود بتتخلص في الكلمتين ديل، الحب أولا واو والإنسانية دائما. يعني أصلا دي مقولته،
1: دي مقولته يا لا لا ركزت ذكرت هسه
0: إنه أيوة فضل بحب يقولها مقولة دي دائما في كل تعليق، ودي حاجة بنبسط بها جدا يا فضل. يعني نتفق معك جدا يعني على المقولة دي، إنه الحب هو أساس كل حاجة، وكمان إنه الإنسانية دي حاجة برضو مهمة يعني، وتلقائيا لو في حب حقيقي باقي الحاجات دي بتجي
1: بتكون أسهل ذاته إن هي تتقدم أو بالزبط. تستقبل حتى
0: بالزبط.
1: فشكرا من أجل المقولة، بتخليني كل مرة أفكر إنه بالجد يعني ما بس كفاية إنه يكون الزول بحب، لكن يكون إنسان في نفس الوقت، ما كفاية إنك تكون إنسان من غير ما أنت تحب. هما الاثنين حاجة يعني داخلين في بعض كده وعاملين لنا سموذي حلو.
0: سموذي حلو فعلا. يونس بيقول أنا دائما موجود معاكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، تحياتي للجميع. شكرا يا يونس، عشان قبل كنا بنقول له خليك معانا، طمنا.
1: شكرا. لا انت ماشي معانا كويس،
0: ما تخافوا. فشكرا يا يونس لوجودك معانا وتعليقك وكمان مشاركتك. رايك شنو كمان يا يونس تجيب معك اصحابك، اهلك، اخوانك، او على الاقل اصدقائك اللي معك في الفيسبوك يعني، حتى لو بتعرفهم من بعيد لبعيد اعمل لهم منشر، خليهم يجوا يحضروا معانا باقي نص ساعه فضلت لنا يعني عشان نستفيد كلنا مع بعض. مستور ابراهيم حامد بيقول صباح العوافي لرادينا راديو سمر اللي بيجيب الفرحه من مافي بعد انقطاع طويل منكم، الحمد لله رجعت في البدايه. اقول لكم أو في البداية أحب أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله كل الأماني محققة. شكرا كثير يا مستور، عيد عليه يعني يا دلال، خليه ينبسط أكثر بأنه الضيفة شخصيا
1: يعني. أنا ما عارفة إنه في ناس بتنقطع وبتجي، فده إنجاز، ده نمو حلو
0: حقيقي.
1: فكل سنة وأنت طيب، ينعاد عليك بالصحة والعافية إن شاء الله، وأمنياتك كلها بالتحقيق يا رب يعني. أتمنى يكون كانت إجازة حلوة، العيد قضيته مع الأهل مبسوطين ومرتاحين إن شاء الله. وشكرا جدا عشان أنت بعد الانقطاع ده كله أنت قاعد موجود معانا هنا، وبتسلم علينا وبتعيد على أهلك وعلى الناس اللي بتحبهم. شكرا بالجد عشان الكلام اللطيف اللي أنت كاتبه لنا
0: حقيقي يا مستور. أهلا بك مرة تانية، وحقيقي يعني نتمنى لك يعني لايف ممتع، وكمان بنتمنى أنه فعلا قضيت أوقات ممتعة في العيد. أخونا وزميلنا ساردس بيقول لنا صباح الخير عليكم. بيقول النمو الفكري مهم جدا، لأنه بيخليك تقدر تتواصل مع نفسك بطريقة صحيحة، وده بيخليك قادر تتعامل مع مجتمع بطريقة ممتازة. صراحة يعني يا ساردس شكرا كثير شديد يعني، إحنا بجد يعني حتة النمو الفكري دي نرجع لها كده مرة تانية، لأنه حقيقي هي حتة أعتقد يعني مختلفة عن باقي
1: الأنواع بتاعت النمو.
0: أو ده ما بيعني إنه هي أهم واحدة، بس ممكن فعلا نمسك دي وبعد كده نشوف حلقات تانية يعني نتكلم فيها.
1: لأنه هي مهمة، لأنه الفكر بتاعك أو عقلك هو اللي بيخليك تعيش، هو اللي بيحدد لك الحالة اللي أنت فيها، هو اللي بيحدد لك انت قادر تتعامل مع الناس ولا لا. فهو باختصار زي كسنتر لكل الكلام ده أو لكل أنواع النمو عموما، حتى النمو الجسدي. عقلك لو ما أو لو مخك ما شغال كويس ما حتنمو جسديا بطريقة سليمة أو صحيحة يعني. فهو مهم، غير أنه بخليك تتواصل مع الناس زي ما قالت، بخليك تتواصل مع نفسك كويس. أنت قادر تحدد أهدافك، قادر تحدد تعمل لك روتين مثلا ليومك، قادر تتفاعل مع نفسك مع الناس. فهو على قد ما هو مهم على قدر ما هو شيء جميل، شيء قيم إنك تكون عندك الحاجة دي. فكرة إنه في ناس تانية ممكن ما يكون عندها الحاجة دي هي بتزعلني إلى حد ما يعني. أنا بكون نفسي اللي هو أقعد وأقعد أزول وأقول له لا أنت ما مفروض تعمل كده، وفي نفس الوقت بكون زعلانة عليه لأنه يمكن هو ما لاقي الشارع اللي يمشي به عشان يوصل للحاجة دي. فهو اللي بيديك، بيفتح لك بوابة لإنك تنمو في اجتماعياتك، إنك يكون عندك نمو مالي كويس، قادر تحدد أولوياتك، أنت قادر في نفس الوقت تدير مشارك، أنت قادر تفكر في الحالة الروحية بتاعتك، قادر تنمو روحيا، قادر تعرف أنت وين في الحتة دي. وبروحيا ما قصدي إنه هو كحتة بتاعت بس إطار الديني أو أنت بتفكر شنو في الدين الفلاني، لكن أنت ذاتك عايز شنو، هدفك شنو من أنك أنت تكون إنسان كائن حي في الحياة دي. فيعني النمو الفكري يا ريت أنه ذات الناس يعني تورينا هي أفكارها شنو في الحتة دي، لأنه دي دارة بودكاست كامل
0: حقيقي.
1: أنا حاسة أنه أنا حتكلم نص ساعة بعد شوية، فهي دارة بودكاست كامل.
0: لا راحتك.
1: فيعني هي حاجة أنا ما قادرة أخدت لها كلمة، بس هي بتتحكم تقريبا في كل حاجة، في مودك، في يومك، في أحلامك، في أهدافك، في خططك المستقبلية، في ماضيك. في نفس الوقت لو أنت ما قادر تطلع منه بتتحكم في حاضرك، في علاقاتك مع أهلك، مع علاقاتك مع أصحابك، شغلك أنت إذا قادر تقدم فيه بأحسن طريقة أو لا، إذا أنت عاجبك أصلا شغلك ده ولا لا، بتحدد لك حاجات كثيرة شديد.
0: عارفة كمان واحد من الحاجات المهمة إنه يعني لو أنا ما خليت بالي من أفكاري، من النمو الفكري، جزء من الحاجات برضو طبعا أكيد إضافة لباقي الكلام الكثير اللي كان بيتقال قبل من الشباب الحلوين، إنه حتى ممكن تكون أنت شخص واقع في حتة أو ما بتتسمى إنه عقلية القطيع مثلا، إنك أنت سايقينك الناس، بتحكموا فيك الناس، ردود أفعالهم بقت ردود أفعالك، الحاجة بيكرهوها هم بتكرهها أنت، الحاجة بيقولوها هم أنت بتقولها بنفس حذافيرة،
1: بقيت مراية للناس،
0: بقيت مراية للناس، أو بقيت يعني شنو أنت زي وعاء كده، أي زول بيجي بيقول حاجة
1: بيرمي
0: وأنت بتحتفظ بيها شديد وبتتبناها زيادة عن اللزوم، ما في زول أصلا يعني طالب منك كل ده. بس للأسف يعني ممكن تكون دي طريقة تربية معينة، ممكن تكون دي ظروف حياتك مما انت وطفل، انه انت في اكبر منك ناس كتار شديد يعني، فانت بتضطر تسمع عليهم، او فشخصيتك بقت الشخصية اللي هي، او فكرك بقى الفكر اللي هو اللي بيقوله
1: متبنى ما حقق
0: بالضبط. فدي حاجة بأمانة دي خطيرة شديد يعني، لو في واحد واقع فيها بجد بنصحك انك انت تحاول تعافر. هي في الاول ما في ميليار يعني، ودائما بيقول لك الحاجه اللي انت متعود عليها بتكون لك مريحه شديد،
1: المألوف دائما مريح،
0: ايوه، حتى لو الحاجه المألوفه دي حاجه سيئه شديد بتدمر في حياتك، بس انت بالنسبه لك يعني شنو، ما انا متعود على
1: غير كده، انه لو اتغيرت البيئه دي انا ما اعرف حامل شنو
0: بالزبط.
1: ما هكون نفس الزول، وانت متبني اصلا افكار ما حقتك، عايش في حتة المفروض انت ما تكون قاعد فيها اصلا، لكن ده بقى الطبيعي
0: بالضبط. وما مدي ما يعني من الليله، حاول ادي نفسك الرحله بتاعت الاكتشاف دي، انه اكتشف انت فكرتك شنو اصلا، حتى لو فكرتك دي عكس فكرتهم تماما او عكس الفكره القديمه بتاعتك تماما، ما مشكله، ما بنقول لك يلا الفكره دي بس عشان حقتك كمل فيها، لكن اختبرها، فكر فيها، حاول وظفها في حياتك، حاول اسرح بخيالك فيها شويتين يعني، ما بين يوم وليله حتبقى انسان جديد.
1: أكيد.
0: بالجد يا جماعه، النمو ده ما بيحصل بين يوم وليله،
1: رحله طويله نهاية. بالسنين بالشهور بياخد وقت
0: حقيقي وما حلو، ما حلو لو حصل فجأة، حلو لو حصل فعلا step by step يوم ورا يوم،
1: عشان لما انت عاين وراك وتشوف انت يعني how far did you go، انت مشيت وصلت لغاية وين، حتى انت بتكون ما عايز اقول حاسة بالذنب، لكن بتعاين لنفسك، بتعتذر ليها على الأوقات اللي انت ما كنت جنب نفسك، بتبنيها وبتنبسط بها لما تشوف هي مشت قدر كيف، طلعت من كم مشكلة أو اتحررت من كم عادة أو رمت كمية أفكار ما حقتها، فأنت بتكون في يعني مبسوط وفخور بنفسك، أو قادر تحس إنه يعني أنا قدرت أكتشف أنا عشت ليه. والاكتشاف ده زي ما قلتي هو ما بيحصل فجأة، ما بيحصل في يوم وليلة، هو رحلة، ما رحلة ما حلوة دائما خالص، لكن دائما بقول لك إنه الرحلة أهم من الوصول في حد ذاته.
0: حقيقي يعني في أوقات كتير شيء بيكون متحمسين نوصل، لكن بعد ما نوصل بنلقى في كثير من الأوقات، يعني أعتقد معظمنا هسي حتى بيسمعونا إنه لما بتوصل حاجة توصل لها مثلا حتلقى إنه يعني موضوع ما للدارية دي، لكن أنت قضيت الرحلة كيف، دي الحاجة، دي الميموريز، دي الذكريات اللي هتكون جواك، هتتذكرها، هتشوف إن واو أنا هنا ده كنت بعاني من الحالة الفلانية دي، لكن شوف هسه أنا بقيت وين، أو شوف أنا كنت بتعامل معاها كيف. فدي كلها حاجات بتزيد لنا من المعرفة، من التكنيكس بتاعت كيف نتعايش، كيف نتكيف في الحياة، الظروف مختلفة شديد. يعني عندنا أخونا آدم بيقول لنا: صباح النقاء بعد عتمة الليل، صباح الأمل بأن القادم أجمل صباح السعادة. شكرا كثير يا آدم، بجد شكرا كثير كثير للرسالة الجميلة المبهجة. فعلا بنؤمن أنه يعني في كل صباح بيكون عندنا فرصة جديدة أنه نختار الحتة دايرين نعيش فيها، الحتة دايرين نبذل فيها مجهود، أو يعني الأفكار عايزين نكون بنتبناها يعني. ففي كل صباح عندنا فرصة جديدة، وياريت كلنا نكون فعلا بنستفيد من الفرص اللي بديها لنا ربنا. بيتر بيقول لنا: صباح الخير منورين الشاشة، ربنا يبارككم. شكرا يا بيتر، انت منورنا بحضورك وبتعليقك. نتمنى يا بيتر انك انت مكمل معانا اللايف، ونتمنى ان انت تحب تكون كاتب رأيك في الموضوع. يعني اخونا عصام بخيت بيقول: من اروع الحلقات اللي بتخليك تراجع نفسك وتسأل هل أنا اليوم أفضل من أمس؟ شكرا على النقاش الجميل والمفيد.
1: واضح أنك أنت أفضل من أمس بعد التعليق ده.
0: فعلا يا عصام، يعني سعيدين بك جدا، وهو بيقول أنه دي حلقة بتخليك تراجع نفسك فعلا.
1: يعني أنا مبسوطة أنه في ناس غير أنه هي بتخط حاجات هي مرت بيها وبتدينا إحنا أفكار، أنه في ناس حبت فكرة أنه هي تقعد حتى وتفكر مع نفسها أنا ماشي وين وأنا ماشي كيف خلال الفترة الفاتت دي. فشكرا جدا للتعليق، وأتمنى أن أنت تقعد قاعدة مريحة مع نفسك، ما تكون قاعدة مليانة حاجات ما حلوة يعني، لكن لا تقعد تكون مبسوط بنفسك طول الوقت، وأغلب الوقت أنت بتكون بتعمل الحاجة دي.
0: حقيقي أختنا اسم ده غالبا حقرأ غلط، إيفا. أوكي هقول لك إيفا يعني عشان شنو ما غلط شديد في
1: الاسم.
0: عامل لنا قلوب وإموجيز كده لذيذة من الصباح. شكرا كتير يا غالية، مبسوطين بيك جدا جدا جدا، وطمنين عليك، أخبارك شنو، هل أنت أول مرة تحضري اللايف ولا دي أول مرة تعلقي؟ بس يعني لو جديدة قولي لنا أنا جديدة أول مرة أحضر لكم. ما بس أخوتنا إيفا، لكن حتى باقي الشباب اللي بيحضرونا. كودي بيقول: صباح الخير يا جميلات، الرب يبارك حياتكم. شكرا كثير يا كودي، سعيدين بك جدا، ربنا يبارك حياتك، ونتمنى انه انت مستمتع معنا في الونسة دي. ياسر ألبا بيقول لنا: صباح الخير والسرور لضيفتنا دلال والأستاذة ترنيم. انا بشوف، قولي له شكرا بصوت عالي.
1: شكرا
0: شكرا بصوت واطي.
1: انا ما عايزاك تواصل اللي هو حاسس انه في حاجه، لكن اوكي
0: لا لا اخذي راحتك.
1: لا لا شكرا شكرا.
0: بيقول: انا بشوف انه الانسان ما بيلاحظ النمو حقه بسرعه، كان بدنيا او فكريا الناس اللي حولك والجنبك هم بيكونوا أكتر ناس بتلاحظ إنه أنت اتغيرت في جسمك، وطريقة تفكيرك اتغيرت، ونظرتك للحياة اختلفت هسي من قبل النمو الذهني حقك. وشكرا. واو قال لك النمو الذهني حقك
1: حقك. شكرا
0: بجد دي جملة شكرا حقيقية
1: دي جملة شديد. اليوم حتكون النمو الذهني ده هو حقك انت, لانه حرفيا ما في زول مشترك معك في عقلك, انت اللي مضطر تقعد مع افكارك وتو ايدنتيفاي عشان تفرق, عشان ما في زول حيكون عنده الطاقة عنده الوقت حتى أيوة. مهتم كفاية عشان يقعد ويعرف انت بالضبط بتعمل كده لشنو ليه في اللحظة دي انت تفعلت. انا بتمنى انه نلقى ناس تكون بتحبنا للدرجة دي, لكن زي ما قلت قبل اي زول عنده مسؤولية, انا عندي مسؤوليتي انه انا اكون فاهم نفسي وقادر اعبر عن نفسي بطريقة كويسة, والناس هي كمان عندها المسؤولية بتاعت هي تفهم نفسها وتعبر عن نفسها بطريقة صح, وإحنا الاثنين كان أنا كان الناس اللي حواليني عندنا مسؤولية بتاعت إنه إحنا نحترم أفكار بعض, نحترم شخصيات بعض, حدود بعض, حرفيا حدود بعض دي أهم حاجة. أيوة. لأنه في ناس ما بتعرف يعني شنو حدود أصلا, ما بتهتم إنه فلان ده مثلا ما بيحب يتعامل معه بالطريقة دي, حتى لو أنت شخصيتك كده, أنا ما بقول إنه هو أنت غير شخصيتك, لكن لما نيجي الموضوع وظف الحاجة دي. أيوة. انت اتعامل مع الناس اللي بتريحك بالطريقة دي, لكن بالزبط. لو حسيت ان في زول متضايق من الحاجة دي انت ممكن ترجع خطوة لورا او ما تتعامل معاه بالذات في الطريقة دي, لان انت ذاتك حيجي وقت وانت ما عجبك الزول الفلاني, ما عجبك هو بيقول شنو, ما عجبك هو بيتكلم كده ليه او ليه تفعل فيني بالطريقة دي. فيعني النمو الذهني بجد هو حقك, ويعني انت لازم تتحكم في الحاجة دي, لازم تكون مسؤول منها 100%.
0: غايتو يا ياسر, احنا ليلة حنتبنى الحتة بتاعت النمو الذهني حقك دي. خلاص
1: شكرا, يعني
0: حنوزعها
1: رميتها علينا وخلاص هنستخدمها دي حقتنا.
0: حننصرها لكن حنقول ياسر قال كده في الحلقة. فضل بيعمل لنا قلوب حقيقي, شكرا كتير يا فضل لتفاعلك معانا الدايم. لؤلؤة النورس بتقول صباح الخير, صباح النور يا غالية, يعني اسم الاكاونت بتاعك بجد مميز وحاجة حلوة شديد. نتمنى أنك أنت مبسوطة معنا في الحلقة وأمورك طيبة. ياسر قال لك عاوز أعرف دلال كلمة بترمولينا ونرميليكم دي مسكتيها من منو ولا عرفتيها
1: كيف؟ يا الله صدق, يعني
0: كده أشرح لنا الحاجة.
1: طيب يا جماعة أول سر لليوم
0: هو اليوم حينتهي
1: هو اليوم انتهى خلاص, ده السر بتاع ده سر اليوم يا جماعة. ما أنا متذكرة بالضبط كانت 200 الحاجة دي, أنا هحاول أقول كلام مفهوم لكن ركزوا. يعني أنا أذكر تقريبا كان في وعظة من الوعظات في يوم من الأيام, كان يعني بيتكلم عن الحتة بتاعت إنه ترمي خبزك على وجه المياه, أو إنه يعني أنت تعمل الشيء الكويس والشيء الكويس بيرجع لك. فدي الفكرة بتاعت الجملة دي بتاعتي دي. إنه أنت لما تدي حاجة كويسة, لما ترمي الحاجة بدون ما تفكر الحاجة دي حترجع لك أو لا, أو حترجع لك كيف أو 200, هي كده كده حترجع, حتلقاها من خلال زول جاي يتكلم معك قال لك حاجة كويسة اتعلمتها منه أو حاجة لطيفة يعني فرحتك خلال يومك. فلما أنت تقدم حاجة كويسة أنت بتلقى أنه في حاجة كويسة بترجع لك, وكل زول وهو اللي بيقدم شنو يعني.
0: فبس دي القصة. ياسر ده قال السؤال اللي كان في بالي, قلت أسألك بعدينك يعني, فهم أقول لك من الأسبوع اللي فات تقول الجملة دي, لكن جملة حلوة.
1: لكن هسا أنتوا يعني هسا أقولها ولا ما أقولها كده, وريني أقولها ولا ما أقولها.
0: شرحتيها
1: شرحتها الحرف
0: خلاص. يعني محمد أحمد بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله. شكرا يا محمد, يعني حقيقي يا شباب بنتمنى يعني فعلا في كل يوم فعلا يكون جوانا في أمل إنه الجاي أحسن وربنا معانا وبيحبنا وهو بيسندنا. يعني كودي بيقول لنا أنا مبسوط معاكم في الصباح ده, لي فترة ما شاركت معاكم. وين كنت يا كودي؟
1: ماذا كنت تفعل؟ ما أديتنا إنذار بالله.
0: إن شاء الله بس يعني يا كودي يعني كانت الأمور ماشية كويس معاك يعني, والغيبة دي كانت مشكلة بسيطة كده في النت في التلفون في حاجات زي كده, يعني ما تكون مشكلة منعتك مشكلة متعبة. يعني أبو دعاء بيقول لنا كل عام وأنتم بخير. شكرا يا أبو دعاء, مبسوطين بك. يعني أتمنى أنك أنت قضيت أيام طيبة كده في العيد وانبسطت يعني مع اللمة والأهل. وغيتوا في ناس كتار ما شاركونا بالعيد, كانوا معيدين
1: وما دعين نقول لنا هم معيدين وين
0: ليه يعني يا جماعة
1: بتتعاملوا بالكتمان معانا؟ لا تمام,
0: لا ما في كتمان هنا في اللايف ده. طرون العيد كان حلو ما كان حلو, ما كان أحلى من السنة فاتت أو أحلى من السنة فاتت, فاهمين يعني شاركونا. آدم بيقول لنا آدم عثمان بيقول لنا may you be well, healthy and safe every year and may your wishes come true and be forgiven. شكرا كثير يا آدم. آمين. ربنا يعني يدينا الصحة والعافية كلنا, ونتمنى إنه كل شخص يسمعنا يكون بأتم صحة, يعني يكون صحته فل الفل. أحمد عباس بيقول لنا صباح الخير, كل عام وأنتم بخير. صباح النور يا أحمد, سعيدين بك. فضل بيعمل لنا ستيل قلوب, وتحت برضو بيعمل لنا قلوب. قيتوا فضل
1: يعني مبسوط إن أنت قاعد. أيوة. ومبسوط بالوقت ده وبكامل اختياراتك يعني. شكرا
0: حقيقي, شكرا كثير يا فضل. حسقيال بيقول صباح السعادة, زمن طويل ما دخلت راديو سمر الليلة. يعني يا جماعة غيتوا دلات جابتكم كلكم يعني بجد بجد يعني دلات, شكرا لك.
1: شكرا لكم. ويعني انا حاسه رغم انه هو يوم الاثنين وانا عندي مشكله مع يوم الاثنين, لكن انا مبسوطه انه في ناس
0: حلو في الراديو
1: في الراديو يعني. لا يوم الاثنين حلو في الراديو يعني انه في ناس طولت ودخلت الليله بالذات. فمن هنا انا بقول لكم انه ما في حاجه بتحصل في الحياه ساكت,
0: صح؟
1: ما في شيء اسمه صدف اصلا. يعني انت دخلت عشان تاخذ حاجه او عشان تدي زول حاجه, ولو انت اديت زول حاجه حتجيك راجعه, ولو
0: ارمي لكم حقيقي دي غيرت الجملة الدلال يا جماعة. كل ما تشوفوها معي في اللايف أكتبوا لها أول حاجة صباح الخير
1: حنرمي لك وحترمي لنا
0: حقيقي. حسقيال يعني أهلا بك ومبسوطين بك جدا جدا بعودتك. محمد بيقول لنا صباح الأمان عليكم, شكرا كثير يا محمد. طبعا حتلاحظوا أنه أنا بقرأ بس التعليقات سريع يا شباب عشان أقدر أغطي التعليقات قبل ما الحلقة تنتهي. حسين بيقول لنا انتوا رائعين ودائما متألقين, فعلا النمو والتغيير الافضل يحتاج لوعي وتفكير وتمعن, وانتوا بتقدموا محتوى راقي ومميز. كتر خيرك يعني يا حسين, احنا صراحة كل الكلام بنقوله ده جاي منكم انتوا في الاول يعني.
1: احنا كده بننمو بيكم يا جماعة.
0: ايوه
1: احنا كده
0: بننمو بيكم كلكم يا شباب. شكرا كثير يا حسين. بنتفق معك جدا في الكلام اللي انت كنت بتقوله. فضل بيقول عندي رسالة اختفت ولا شنو؟ أتمنى إنه هي فضل ما اختفت يعني, أتمنى بس لو اختفت وما قريناها إحنا غايته يعني شنو. مبسوطين بك جدا جدا. مونيس بيقول لنا صباح التفاؤل, سعيد أكون معكم اليوم في برنامج ده, ربنا يبارك حياتكم. شكرا يا مونيس, ربنا يبارك حياتك. أول مرة تحضر معنا يا مونيس ولا دي أول مرة تكتب لنا تعليق ولا كيف؟ عشان أنا الاسم بالنسبة لي جديد يعني.
1: طيب إذا كده أنا لقطت حاجة
0: معنا.
1: أي يا داب
0: يلا ما مشكلة.
1: فعندنا عبد الله كومي بيقول لنا صباح التفاؤل والأمل أسرة راديو سمر, النمو الحقيقي للإنسان هو عملية تطور شاملة ويشمل هذا النمو النمو المعرفي اللي هو تطور القدرات العقلية, التفكير النقدي, اكتساب الخبرات, النضج الانفعالي, وهو القدرة على إدارة المشاعر الذاتية والتطور النفسي والاجتماعي اللي هو تعزيز مهارات التواصل وتكوين العلاقات الصحية والتفاعل مع البيئة المحيطة طوال مراحل الحياة. أزول ده كان حاضر المحاضرة من بدايتها.
0: نعم.
1: فأجنو حنصفق لك يعني. Good job.
0: حاجة
1: بجد جميلة. يعني أنا مبسوطة إنه أنت لميت كل حاجة, وأنا أنا متأكد الكومنت ده ظهر 200 لكن يعني أنت لميت الحاجات اللي إحنا قلناه والناس اللي قالوها وخطيت لمستك برضو إنه بجد في أنواع, وهو هو عملية تطور شامل, هي كل حاجة بتنمو بتكون مع بعض يعني ما في حاجة بتقع منها حاجة أو بنخليها ورا. يمكن هي ما بتحصل بنفس السرعة أو في نفس الزمن بالضبط, لكن هم كلهم مشتركين ببعض. إنه أنت تكون بتدير أفكارك ومشاعرك ده حيأثر على اجتماعياتك كنمو اجتماعي وكنمو فكري أو ذهني. أنت يعني بتاكل كويس أنت بتساهم في نموك الجسدي وفي نموك العقلي برضو, إنه أنت قادر تدي عقلك طاقة أو راحة أو نشاط, أنت قادر تتحكم في الحاجة دي. فهم كلهم مرتبطين ببعض, ومبسوطة إنه في كمان يعني تعريف أو كلام عن كل واحد, ودي حاجة هتساعد الزول كمان اللي بيقرأ تاني أو بتساعدنا إحنا كمان. أيوة. إنه إحنا نلقط الحاجات اللي يمكن تكون وقعت مننا خلال هذا اللايف الطويل. أنا حسيت إنه أنا تقلنا عليكم يا جماعة, لكن لا أنا حأطرد الفكرة دي لأنه أنا واعية وقاعدة عايزة أنمو معكم
0: في الكلام
1: يا حرفيا
0: حقيقي. شكرا كثير لك يا غالي, سعيدين بك جدا وسعيدين برسالتك. في تعليق روف حسن ظاهر عندك.
1: روف أو رؤوف أمنات يعني, لو روف خلاص, لو رؤوف يعني سامحنا.
0: أيوة.
1: صباح التفاؤل والسرور, ترنيم ودلال صباح الخير والياسمين وكل الحب وكل النور وكل الحاجات الحلوة. وهو تفاؤل بالفعل يعني أنا تفاؤلت بيوم الاثنين فالباقي صح؟ انتوا كده خلاص تتفائلوا
0: تطور ونمو حصل فكرك حاليا
1: حصل لي خلال اليوم. شكرا جدا يا روف او رؤوف سامحنا لو قلنا الاسم غلط. شكرا جدا وبتمنى انه يكون صباحك حلو ويومك ماشي جميل ولغايه ما يخلص يكون حلو بجد مليان تفاؤل وسرور. في اندريا
2: نعم
1: اندريا ده اسم مشترك؟
0: لا هذا اخونا
1: يعني. اوكي تمام شكرا معلش انا للاسف بقول لنا جود مورنينج وسيم تو يو يعني صباح خير يكون حلو برضو كده وجميل ومنعنش وانت اصلا بعد صباحك هنا فالدنيا بدك حتظبط انا عارفه
0: حقيقي
1: انا عارفه يعني اتمنى يومك يكون حلو تواصل بكل التفاؤل وانه يكون جود حرفيا وشكرا لانك انت اخذت وقت وعلقت لنا. في أبو ميادة صباح بيقول لنا صباح الخير والعافية والتوفيق. شكرا يعني صباح الخير والعافية لك كمان لأنه العافية مهمة والصحة دي حاجة جميلة شديد ربنا بدينا لها في كل يوم وبتمنى لك برضو أنت يكون يومك موفق حياتك كلها تكون موفقة ومليانة تفاؤل وخير. روف أو رؤوف حسن أنا بكرر أنه لو قلنا غلط لأنه أنا صعبة شديد في موضوع الأسامي بيقول لنا شنو أو بدينا نقاط على بدلنا على النمو إنه واحد صبرك زاد الحاجة اللي كانت بتغضبك هسا بتفوتها عادي أهنيك أنت كده نميت بطريقة حلوة. اثنين بتعترف بغلطك بقيت تقول أنا غلطان ساي بدون مبررات يعني أنا بتقول أنا غلطان يعني أنا غلطان أنا عملت الحاجة دي أنا عارف مسؤوليتي
0: حاجة صعبة
1: هي صعبة شديد أنا اكتشفت الحاجة دي لما يعني اتخطيت في كم موقف لقيت إنه أنا بجد أنا غلطانة في الحاجة دي ما كان المفروض أعمل كده فبنقوم شنو إحنا عشان ما نقول إحنا غلطانين بنعمل سلوكيات تانية غريبة شوية
0: صح.
1: رقم ثلاثة بيقول لنا بتفكر قبل ترد لسانك ما بقى سريع عقلك بقى أسرع بقيت واو. أنت بتفكر مرتين وثلاثة ما مرتين بس يا جماعة صدقوني مرتين وثلاثة وأربعة لو الحاجة دي هتنفعك لو الحاجة دي هتأذي زول تاني فيعني ده إنجاز إنه بجد أنت كده بتنمو فكريا بتنمو اجتماعيا بتنمو عاطفيا أنت بتجامع كل الأنواع بتاعت النمو مع بعض في الحتة دي بالذات. طيب أربعة اختياراتك اتغيرت حرفيا انت بتلقى روحك انك انت غيرت حاجات كتيرة انت حتى لما تيجي تختار بتختار بناء على حاجة معينة بتختار الراحة بعدين بدل المتعة هسي
0: واو.
1: يعني انا عارفة انه
0: حاجة صعبة شديد انه انا اقدر ادرك انه يا ترنيم لا انت هسي حاليا ما محتاجة ترتاحي انت هسي محتاجة تبذلي مجهود وطاقة عشان ترتاحي بعدين. من هم انه انت ما نجحتي في الحاجه دي ما زبطتيها زي ما كان فوت تزبط فالفصله دي او انك انت تعرف تقولي لنفسك الحاجه دي انا بالنسبه لي يعني دي دايره قوه عزيمه واراده عزيمة وكل الحاجات دي يعني
1: دايره شجاعه انا بالنسبه لي بجد محتاجه شجاعه انه انت تقعد وتفكر في اختياراتك تاني من أول وجديد تغير الإعدادات كلها دي محتاجة بجد قوة وشجاعة وإنك أنا حأرتاح بعدين فأنا أتعب هسي ودائما إحنا بنكون بنختار في راحتنا البعدين يعني دي حاجة كويسة إنه زول يبدأ يختار الراحة أول ما بس كلمة راحة اختار إنه ما يسلك في الطريق المتعب ده تاني أصلا لكن أنا بتعب وبعمل الحاجات اللي أنا مفروض أعملها الحاجات المطلوبة مني أو الحاجات المنطقية على الأقل عشان بعدين ما يكون بس في مشاكل أو أنا أكون مرتاح. ورقم خمسة بيقول لنا ما بتقارن نفسك كتير بقيت مركز في سباقك أنت بس. المقارنة بتبوظ النمو بتبوظه خالص يعني أنا ما أظن شفت لي شجرة عاينت لأختها قالت لا هي نمت أكتر منه جابت زهور جابت ثمار وأنا لا يعني لو قلنا مثال واضح يعني كده بس احنا البشر بنعمل كده احنا بنشوف بالذات لو احنا ما قادرين نركز او ما قاعدين نشوف نفسنا احنا بننمو ولا لا ما عارفين اصلا ما عندنا الوعي ده هنبدا نحسد هنبدا نغير، حنبدأ نعمل حاجات حتى ما بتشبهنا، وأوقات كتير ما بنكون عارفين حتى إحنا بنعمل كده ليه.
0: على فكرة ما حنوصل حتى لو هو سباق زي ما بيقول هو رؤوف، يعني السباق ذاته ما حنوصل لحاجة، ما حنوصل للآخر بتاع السباق، حنكون وقفنا الناس جارية وأنا بفكر في ده ليه عمل كده وليه هو ده أحسن مني وأنا كان المفروض أكون أحسن منه، في المقارنة دي ما حتوصلنا حتى للنهاية المفروض نكون بنوصل لها،
1: حتوصل بس لمفترق طرق،
0: وحتوصل انت ذاتك تعبان وخسران حياة كثيرة شديد انت ما محتاج تكون بتعمل كده أصلا من الأساس يعني. فشكرا كثير يا رؤوف لتعليقك الجميل، و يعني بس أسف عندنا زي 3 دقائق، أنا ما أعتقد حنكون لحقنا قرينا كل التعليقات، لكن ممكن مثلا نقرأ تعليق اللي هو ظاهر عندي حاليا، ليت أو ليتي بيقول التعلم باستمرار يعني تقدر تحول نظرتك للفشل على إنها ما نهاية المطاف، لكن درس تستفيد وتتعلم منه وتتحسن. تحياتي لكم في الاستوديو والرب يبارك أيام حياتكم. شكرا كثير يا غالي، بنتفق معك جدا إنه فعلا محتاجين نكون دائما في استمرار في التعلم، يعني نكون مستمرين في نحن نتعلم. تعلم ما بس ورقة وقلم وكراس ومحاضرة، لكن تتعلم من دروس الحياة المختلفة، تتعلم من المواقف اللي بتمر بيها،
1: تتعلم مننا هنا في اللايف
0: بالضبط يعني،
1: ونتعلم منكم
0: حقيقي. فيا شباب يعني بجد مبسوطين مبدئيا كده بالوعي اللي انتو فيه يعني وبتتكلموا به. أخونا ميلاد منزول بيقول لنا أحلى صباح بوجودكم أحبائي مستمعين راديو سمر مع أستاذة ريم وأستاذة دلال، مهم جدا أبتعد عن مسببات الطاقة السلبية سواء كانوا أشخاص أو عادات تستهلك وقتك وطاقتك دون فائدة، ستكتشف النمو في حياتك. حقيقة شكرا كثير يا غالي، بجد يعني بنتفق جدا معك أنه نبتعد عن الحياة اللي بتسبب لنا الطاقات السلبية، لو كانوا أشخاص أو كانت عادات وتقاليد، يعني هي حاجة صعبة للأمانة يعني حقيقي يا ميلاد، كونك أنت بتقول الحاجة دي معناته أنت وصلت للحتة دي فعلا وقدرت تتعامل معها، ولو بتقدر تشرح لنا حتى ولو برسالة حتى لو ما تقرأت حاليا، لكن نقدر كلنا وكل زول بيسمعنا يقدر يرجع ويلقى الرسالة دي قاعدة يعني، فشرح لنا كيف ممكن مثلا فعلا نبتعد من الحاجة دي، ما الناس دي مثلا أصحابي شديد أو أقربائي جدا جدا
1: أو عيلتي بكل بساطة
0: عيلتي،
1: أنا ساكن معهم
0: فعلا، فكيف أنا هبعد من الحالة دي أو أبعد من الأشخاص ده بسبب لي الطاقة السلبية يعني، ياريت تكتب لنا وأنا يعني هتشجع جدا جدا برسالتك. أبو ميادة بيرجع وبيقول عارف إنك في حالة نمو حقيقي عندما تلاحظ تغيير جذريا في طريقة تعاملك مع المواقف والأشخاص والأشخاص، نمو ليس غياب المشاكل بل القدرة على تجاوزها بوعي كبير على
1: حسب
0: كلام منطقي يعني، المشاكل ما هتمشي مكان، مشاكل دي قاعدة لو انتهت المشكلة دي هتجي مشكلة تانية، لكن كيف أنا بتعامل
1: مع المشكلة
0: بالضبط ده السر هنا حقيقي يعني. أنا حابة بس أقرأ أسامي ناس اللي علقت لأنه الزمن انتهى. عندنا أختنا ملكة، عندنا كمان أبو ميادة تاني بيرجع وبيكتب أحمد، مرسيليا أو مارسيلا، أبو يقين، الوائلي، صلاح، سارة، فيدال، نملة أو نملة من المافيا، سفير يعقوب، الوائلي تاني بيكتب أحمد عبد الله وأبو ميادة، وأخونا هيثم برضو بيحضرنا، وزكريا بيحضرنا، ووجدي برضو بيحضرنا. حقيقة شكرا كتير يا شباب لحضوركم الأنيق وتعليقكم، بجد بجد بجد فعلا فرقت معنا شخصيا، متأكدة انه فرقت
1: أكيد أكيد
0: مع دلال يعني، شكرا كمان لدلال بجد ما قصرتي، رميتي لنا
1: ورميتي حقيقي أنا يعني. ممتنة لكل زول رمالينا، وإحنا يا ريت أنت تكون استفدت حاجة من الرمينا عليك يعني،
0: صح،
1: ومتأكد إنه إحنا كلنا استفدنا من بعض يعني حقيقة. أنا شايفة في ناس علقت وجمعت كلام من الناس اللي علقت برضو ومننا إحنا، أو إحنا ذاتنا أخذنا حاجات منكم،
0: دي حقيقة. حابة تقولي لهم آخر حاجة كده
1: عن آخر حاجة طيب دي حاجة خذوها معكم في يوم الاثنين اللي أنا ما بحبه يعني
0: البقيت
1: بحبه، لكن أيوة. أنا بقيت بحبه لما أكون أنا في رد أيوة. معلش يا جماعة خلاص اعتذرت، شايفين أنا هنا قاعدة وأنا اعتذرت واعترفت أيوة. أن أنا غلطان أيوة. ما تكسوا على نفسكم، بس دائما اتذكروا خذوا المقولة دي معاكم، إنه إحنا بننمو لما كان في مشاكل كان في أي نوع من الحاجات اللي أدتنا فرصة نبقى أسوأ نسخة من نفسنا، بس إحنا اخترنا إنه ما نبقى كده. إحنا اخترنا إنه إحنا نواصل نكون ناس كويسين، أو بكل بساطة اخترنا ما نأذي زول حتى ولو جينا على نفسنا. بس في نفس الوقت بتلقى بعد شوي إنه أنت أدركت إنه أنا برضو قسيت على نفسي. فحاجتين، ما تكسوا على نفسكم وكونوا فخورين بأنه أنتوا جاتكم فرصة تبقوا أسوأ نسخة من نفسكم، لكن أنتوا اخترتوا تكونوا ناس كويسين.
0: حقيقي شكرا كثير يا دلال للمقولة الأخيرة دي، وأنا بجد يا شباب بجد بجد بجد يعني بشكركم وممتنة جدا جدا لوجود كل زول وكل
2: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
3: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أورية، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل، وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
4: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
3: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
5: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
3: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها، ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشف.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
2: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذي

0: يتبعونه؟
1: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وقال عيسى للضابط:
1: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
0: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
2: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
0: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
3: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
0: فقال له عيسى:
1: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
0: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
4: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
0: لكن عيسى قال له:
1: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
0: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
5: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
0: فقال لهم:
1: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
0: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
6: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
0: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
7: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
0: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
7: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
0: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
8: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي. فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون ستيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي ما بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تجيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان الستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه احنا نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعارة يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدمها عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاع زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيته حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوق بتاعهم، شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان، من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله، ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا.

كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولادي الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته، فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا، من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين. احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم. تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها. وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون. كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصح 12 من 9 ل 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر انه بيقول انه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان انه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو ابو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن اضاف قال كمان هو ابو الكذاب. فاذا كل كذب وكل افراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله،
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير وصباح العوافي، صباح الرضا وصباح الأمل، صباح جديد بدينه بقدرة ربنا زي ما نحن بنقول، ختم فيه الكثير، راجين فيه الكثير، لكن قبل كل حاجة بنصبح عليكم وبنصبح على نفسنا وبنصبح على كل حاجة حوالينا عشان نديها طاقة ونديها قوة ونعرف نقضي اليوم ونحن في سلام وفي أمان. زي كل مرة بنلقاكم في الصباح، بنكون شايلين معانا موضوع بنحس انه موضوع بلمس الأسرة السودانية، بلمس احنا كسودانيين محتاجين له. ما بنفكر في انه هذا برنامج احنا جايين نقدمه، لكن بنفكر انه هذه حاجة بنحس بها حتى احنا في أسرنا، وبنجي نناقشها معاكم عشان كلنا نستفيد. فالليلة في الموضوع ده وفي حلقتنا دي ممكن يكون في أسر كثيرة اتعرضت لها للأزلة في الحلقة دي، يا هم قالوها يا تقالت لهم يا حتتقال لهم، فده شيء مؤكد واحد من الثلاثة. فعشان كده كنت نتناقش الليلة في الموضوع ده مع بعض. لكن قبل ما نبدأ خلوني أرحب بدكتورة كاميليا ونقول لك صباح الخير عليك يا دكتورة.
2: صباح الخير، صباح الخير عليك، وصباح الخير على مستمعي ومشاهدي راديو سمر، وصباح الخير على أطفالنا اللي بيسألون أسئلة محيرة وأسئلة بتخلينا زي ما نقول عليها محرجة وممكن نتجاهلها. صباح الخير على الكل.
1: عارفة يا دكتورة، أنا فعلا الموضوع عجبني، يعني عارفة، لأنه بحقيقة بتلقى نفسك مرات اتخطيت في نقاط كده صعبة. رغم انه كل ممكن هو سألوا ده قبل سنين، هو سأل نفس السؤال ولقى ردود. لكن يا دكتورة انا هخش في الموضوع طوالي ليه، لانه انا جايبة معي ورق كتير وأزلة كتيرة أزلة ممرحلة مع العمر. فعايز اقول لك يا دكتورة، اول حاجة كلمينا او الفضول الطبيعي عند الاطفال. في فضول طبيعي، أي طفل بيسأل، ما في طفل ما بيسأل. أول ما يبدأ خلاص خشمه ده يتكلم عنده أسئلة طبيعية. فعايزين نفهم الفضول الطبيعي عند الأطفال، أنا أتعامل معاه كيف، وده أخطه في ياتو مكان، وليه أصلا الطفل بيكون عنده الفضول ده. يعني نحن الطبيعي نحن قاعدين نتعامل مع الأطفال إنه ما بيفهموا، دي كانت الفكرة الموجودة، لكن حاليا ناس تخيلية تغيرت، الواحد بيجي نازل كده واعي وفاهم.
2: هو كلامي صح، يعني للأسف احنا بنتعامل مع الأطفال، واحنا هنا بنتكلم عن الأطفال اللي هم لسه اصلا ما وصلوا مرحلة انهم هم يتكلموا ويفهموا، فبنتعامل معهم انهم هم ما بيفهموا، او اي كلام احنا هنقوله بالنسبه له هو ما محل ادراك او ما محل انه هو يفكر فيه. وليه؟ لانه بنفتكر انه الطفل عمره صغير، مخه صغير.
1: ايوه
2: دي بالضبط، يعني الناس قامت على، لكن الطفل مما يتولد هو بيكون عنده الفضول. ليه؟ لانه جالي عالم، العالم ده مختلف شديد جدا عن التسع شهور كان في بطن امه وكان مغلق منغلق، لكن حسي طلع للعالم بيكتشف، حتى هو من غير ما يتكلم بيكتشف، بيسمع اصوات، بيسمع. طبعا هو في البدايه خالص ما بيشوف طوالي الطفل، يا الطفل في الاول ما يتولد ما بيكون شايف.
1: المعلومه دي عندي ان اولاد الكدعس المشوا
2: لا فعلا هو ما بيقدر يعين، فبيميز لحد شهور معين. يعني بعد كده بيميز الأم والكده من خلال الريحة، من خلال الصوت، من خلال أيوة بتعامل مع الناس كده، مع العالم من حوله، من خلال السمع أكتر شيء. بعد كم شهر أو نقول شهرين 4 شهور بالكثير، بعد كده بيبدأ يميز بعين، بيشوف، فبيقدر بعد كده يستطلع احنا بنقول استطلاع بيبدي يكتشف الانوار, يكتشف الالوان, يكتشف الحاجات. فهو اصلا كائن مستكشف من هو صغير.
1: أيوة.
2: بعد كده لسه هو ما تكلم, لكن بيجي مرحله الحبيان ومرحله المشي بيبقى هباش, يقول لك الطفل ده هباش. ليه؟ لانه الفضول ده جزء من تكوينه, جزء من تكوين الانسان, انه احنا فضوليين عايزين نعرف الحاجه اللي احنا ما قادرين نصلها فلازم نعرفها, فعايزين نصل للحاجه دي. فبيبدا يهبش ويجي هنا وبدأ ويقول لك هباش لا اضربه وخليه بتاعه, وفي ناس يقول لك لا سيبيه هو عايز يستكشف. ايوه, فلحد ما يوصل مرحله انه هو بدا يمشي وبدا يتكلم, بعد كده بيبقى شنو بتبدا الاسئله الكثيره
1: اللي
2: يعني احنا بنلقاها.
1: عارفه يا دكتور, حقيقي انا اول مره يعني اعرف انه الطفل انه هو في البدايه ما بشوف. يعني مش ما بشوف نهاية, ولا هو ما بشوف
2: لا هو مش عميان, هو لا هو مش عمى, هو مش عمى, بس هو يعني ما بيقدر يميز, ما بيشوف يعني حقيقي ما بيقدر يميز, مش عمى لكن ما بيقدر يميز الألوان والأشياء والحاجات أيوة لفترة معينة, لكن بعد كده بيشوف عادي. لكن بيعتمد في الفترة دي أكتر حاجة على الشم وعلى السمع.
1: والله بجد حاجة ده حاجة أنا أول مرة أعرفها. عشان كده أنا الليلة لو مشيت مكان وعايزة أفهمه وبقوم بديه بعيوني زي ما بقوله نظرة كده أمسحه قبل ما أمد يدي. ده إن كان ده نحن الكبار, فتخلي نفس الحكاية طبعاً عند الأطفال.
2: أيوة أيوة.
1: فالطفل بيكتشف العالم
2: يا من خلال
1: من أيوة يعني
2: بيشو
1: ده صحي.
2: أيوة أيوة أيوة.
1: طيب الشيء الطبيعي الطفل أول سؤال يا دكتورة بيسألوا لك أنا جيت من وين؟ جيتيني وين؟ أنا جيت من وين؟ فده السؤال الطبيعي. تخلي ما في طفل كده ما تسأل, ولا نحن في يوم ما سألنا, وممكن نحن مثلا زمان سألنا لكن أخذنا الدقة يعني ما في شخصي أنا ما في زول جاوب لينا. بشوية كده نحن لما جينا لما جوا أولادنا لأنه تأهين في الإجابة فقعدنا النظام شتتنا سكر والصباح بديناك. لا ما دي الحقيقة يعني ده نحن خلاص لما كده نبتكر عشان نحسس انه حاجه حلوه بقوم بقول له جبنا سكر شتتنا السكر كده والصباح جينا لقيناك انت مخطوط بدل السكر. يعني كده
2: معلومات المغلوطه
1: معلومات الجميله دي, ولا ما بعرف جبناك من وين, ولا في زول اداك لينا, ولا ما ولا جاء حاجه كده خطتك لينا. عارف القصص الكثيره اللي احنا بنسردها في الموضوع ده, رغم انه بحس انه ده جهل مننا قبل ما يكون إحراج. أنا ممكن تكون المعلومة جوا راسي, لكن كيف يا دكتورة أنا أعرف أطلع على الطفل يعني عمره بسيط, أنا كيف أقدر أوصل له وأفهمه له كيف؟ ده غير لما يشوف واحدة حامل يقول لي أنا كنت جوا هنا, يقول لي بلعتيني ليه؟ هو اكلتيني ليه؟ انا مش كنت اكلتيني ليه؟
2: ايوه اكلتيني. هو طبعا معظم فعلا الاجابات بتكون انه انا اكلتك وبعد كده طلعتك. الطفل هو طبعا احنا الطفل بيتعامل معاه كانه هو ورقه بيضة. وخطورة الحاجة دي انه لو انت اديتيه معلومات وهو ثبتها بعد كده خالص بيكون دي مسلمات بالنسبة له, امي قالت كده او مثلا الشخص الفلاني قال كده ما بتتغير, فبياخد وقت طويل لحد ما يصل للمعلومة الصحيحة تمام, وممكن يقعد مقتنع بها طول الوقت. عشان كده بنقول انه في السن ده او في العمر ده لو هو بدأ يسأل احنا نديه اجابات تكون حقيقية. أنا ما بقول مقنعة, أقول حقيقية. حقيقية ليه؟ حقيقية وبتكون تناسب عمره تمام. يعني مثلا سألك أنا كنت هنا, أنا أنت كنت في بطني ونميت في بطني وقمت, ده في عمر معين بيكتفي بهذه الإجابة. كل ما يكبر حيجيب سؤال تاني تمام, وانت كل ما يكبر هو ويديك سؤال زيادة أعمق انت تعمقي معه في التفاصيل, لأنه كثرة التفاصيل في عمر مختلف ما صح. وفي نفس الوقت انك انت تتجاهل الموضوع وما تديه حقيقة, تفاصيل حقيقية زي مثلا شتتنا السكر لما حيقوم يقول إذا قام مقتنع حيقوم يفتكر نفسه حلاوة. أيوة, فالكذب ما يعني أول إحنا ما بنفتكره كذب, إحنا بنفتكره إنه هو تشتيت للإجابة عشان لذهنه بحيث إنه خلاص هو كده اقتنع. هو ما اقتنع, يعني إحنا لازم نديه إجابات تكون مقنعة وإجابات تكون حقيقية تمام, حتى لو ما مقنع بالنسبة له بس تكون حقيقية على أساس إنه ولو هو كبر وبدأ يفتش على العيال. بعد على فكرة بيحاولوا يقارنوا الإجابات, لو لقى الإجابة بتاعتك ما حقيقية حيعمل مشكلة في الثقة بينك وبينه كأم.
1: عارفة يا دكتورة، يعني حكايتي إنه أنا أديه المعلومة الحقيقية دي، أنا أدخلك في نقطة تانية، بس رأيك شنو كده نصبي على الناس؟ نخش أنا وإنت كده نصبي عليهم عشان يمشوا معانا وعشان يعرفوا. أكيد إنت في يوم من الأيام سألت أمك اللزلة الصعبة دي، ولا لو إنت أب اتسألت ليها، أو لو إنت أمي سألت ليها، ولو إنت لسه ما عندك أطفال خليك معانا لأنه هتسأل الأسئلة دي، يعني دي أسئلة مستحيل إنه زول يقدر يطلع منها. فعندنا ألبينو مارتين بيقول صباح السعادة. يا صباح الخير عليك يا ألبينو. يا ألبينو منتظرين لك تشاركنا في الحلقة. الأسئلة المحرجة اللي بيسألوها لينا أولادنا. على فكرة الحلقة دي هي مش نحن ما قصدين ده الغلاف الأول، نحن ما قصدين الأسئلة دي، قصدين العمق اللي جاي بعد الأسئلة. أمشي معانا عشان تخش تعرف الأساس أن إحنا قصدين زي ما بقوله أنه وفتحت الحلقة هي شنو خدتنا كده، حاولنا نغلفها بيجاي بيجاي عشان في الآخر نصليها. معانا موسى السيد بيقول صباح النور والسرور. يا صباح الخير عليك يا موسى. قل لنا، نحن ما قاعد زي ما بنقول كل مرة الموضوع ما تصبيحات بس، لا، لأنه نحن الموضوع ما اتنين بيتكلموا، الموضوع أنه لازم يكون في مشاركة منكم، حوار، لأنه دي الوقت أن إحنا بنخد فيه وبنتكلم فيه بكل صراحة، حتى لو الرأي مخالف برضو بنقوله بنوافق عليه وبنناقشه. معانا عبد الكريم بيقول منورين. يا عبد الكريم صباح الخير عليك. معانا عبد الحميد بيقول السلام عليكم. يا سلام، ربنا يملاك ويملى حياتك ويملى بلدنا يا رب، وكل إنسان يعيش بسلام وبأمان. طيب معانا ود التجاني بيقول صباح الخير يا ناس راديو سمر، ربنا يديكم الصحة والعافية. أمين أمين يا ود التجاني. شفت يا ود التجاني، خليك معانا وخش في الحلقة دي، أنا واصغة في جوا سؤال كده. يعني أنا وكاميليا بعد ما نناقشه يا جينا بكرة قعدنا تاني يا قالوا لنا خلاص وقعدوا كده فترة شوفوا اللي بيحصل شنو. طيب عين معاك منو تانية؟
2: معايا عبد الحميد بيقول اللي هو ذات عبد الحميد عبد المصالح بيقول منور ما شاء الله، منوري ما شاء الله تبارك الله، الله يخليك يا عبد الحميد. وأحمد أبو منار بيقول صح، بسأل عن الولادة كانت كيف، أمي جابتني جبتيني كيف، وأنا أساسا كنت وين، وبعرف يعني بيعرف أدق التفاصيل. وفارس محمود بيقول المفروض نكون واضحين مع الأبناء زي ما قلنا. ويرجع حامد بيقول صباح بيدينا ملخص عن الأسئلة المحرجة من أولادنا، إنه لا يفضل الهروب منها، لأنه الهروب قد يجعل الطفل يبحث عن إجابة مصادر أخرى قد تكون غير صحيحة وغير مناسبة لعمره. فعلا ده الكلام هنقوله بعد كده.
1: يلا خلينا كده ناخد بقية الرسالة بتاعتك في المحاور أن إحنا هنتكلم فيها. الله عليك يا فارس. يا فارس صباح الخير عليك. فارس محمود بيقول بس نحن في السودان معقدين، مفروض نكون صريحين. أيوة يا فارس، انت جتني في مربط زي ما بقوله الفارس. يا فارس لما أنا ما عارفة انت أب أو انت لسه في مرحلة الزواج، مهما تكون حتتعرض للسؤال ده، أو انت في يوم كنته. أنا جيت من وين؟ وأنا طلعت كيف؟ يلا أنا أفاجئك بسؤال يا دكتورة، ودي حقيقي دي حقيقي. أنا ولدي ما كان بيزعل أنا جيت من وين ولا أنا طلعت كيف. يعني عقله كان شوية شغال مع نفسه، كان بيزعل أنا كنت وين، أنت كنت في بطني، طلعت من وين، يعني عندي عملية زايدة كده، فقالت حلالي الموقف بقول له من هنا. فده اللي أنا قدرته. فالمشكلة بيجت في أبوه. طيب يعني طب أنا طلعت منك، طب بابا ده شنو
2: دور، شنو في
1: الموضوع، دور شنو أصلا معنا. عارفة وصلنا لمرحلة إنه هو أنت يا بابا قاعد معنا عشان تجيب بالأكل. مرة أبوه يعني عمل حاجة غلط كده فشد عليه، فقال له بابا لو انت يعني بتعمل كده عشان جبت لك، انا ما هاكل، انا ما عايز، يعني قطع الصله بينه وبين ابوه. فدي انا احلها كيف. على فكره ما ولدي بس، ممكن في اولاد كتير بيسالوا دور الابو هنا شنو، او ابوي يعني قاعد شنو، او حكايه طب نحن متزوجين يعني شنو،
2: يعني شنو
1: دي. يلا دي الروابط دي انا ازرعها في الطفل كيف من البدايه.
2: اول حاجه خلينا نتفق انه انا جيت من وين، دي سؤال طبيعي لأنه في أمهات بتتفزع أو أهالي بتتفزع لما الطفل يسألهم أنا جيت من وين، نسبة لأن هي ما عندها إجابة فبتتفزع وبتديه دو قول شنو الماجيك أنسر، أسئلة سحرية السحرية ديك، أو أنه بعد كده بتبدأ تتهم الوالد أنه هو مثلا قلة أدب. ليه؟ لأنه يعني أمشي أنت قلة أدب ما تقعد تسألني الأسئلة. أول حاجة عايزين نقول أنه دي أسئلة طبيعية جدا، الولد لو ما سألها تبقى في مشكلة.
1: أوه.
2: تمام؟ ليه؟ لأنه هو عايز يعرف مصدر الأشياء مثلا. وكلنا غير كده بنشوفه حتى في مثلا يسألك ده شنو الترابيزة، جات من وين الترابيزة، أو من شنو مصنوعة من شنو، فهو ده شي طبيعي هو بيسأله. تمام؟ تاني حاجة زي ما أنا قلت قبل كده لازم تكون في إجابات مناسبة للعمر. هي الأم ذاتها بدل ما تهيئ نفسها من يعني حديثا من بداية مما بدأت تحمل، تحي نفسها للأسئلة دي. تعرف في العمر يا عمر هو حيستوعب يا معلومة، يعني مثلا هو صغير شديد أنا جيت من وين، أنا أنت كنت في بطني وتولدت، هو حيكتفي بكده. بعد ما يكبر بعد كده زي ما أنت عم قلت حسي في المثل بتاعك أنه بدأ يدخل الأب، ليه؟ لأنه هو خلاص كبر ووصل مرحلة بدأ يميز، أوكي اقتنع أنه أنا جيت من ماما. طيب بابا دور شنو في الوقت ده؟ أنت مفروض تهيئي إجابة توريه دور الأب شنو. ليه إحنا بنخاف إنه نعلم أولادنا مثلا الزواج هو شنو، نفهم الزواج هو شنو، أفهم له كيف الزواج. أنت لما حتكبر أول حاجة أنت لما حتكبر شنو كلنا حنتزوج يعني شنو، أنت حتجيب حيكون في واحدة في حياتك، أو أنت أنا زي ما عندي بابا أنت حيكون في واحدة في حياتك وحتكونوا مع بعض. لو عمره كم، لو عمره صغير ما ضرورة تخوض في تفاصيل الجنسية. التفاصيل الجنسية. لكن لو وصل مرحلة مثلا ليلة، أنه حتى في المدارس مثلا من 6 ولا 7 بتكلموا معاهم عن بعد كده الأعضاء والجنسية والنمو التكاثر والحاجات. أيوة. بعد كده هو بيبدأ يفهم. في العمر ده أنا بقدر أتكلم معه عن التفاصيل الجنسية والتكاثر وأنه أنت من وين جيت، لكن أقل من كده
1: خطر.
2: خطر. تمام؟ خطر ما لم هو يكون في طبعا عيال سابقين لسنهم، وبعد ده ممكن نتكلم عنه انه هو من وين بيجيب المعلومات دي. تمام؟ لكن على حسب العمر انا بديه اسئله، وما لازم اتهرب من الاسئله دي. ليه؟ لانه لو انت تهربتي من السؤال او الاب تهرب من السؤال، هو حيلجا لمصادر تانية يجيب منها الاجابات.
1: او انا دخلت في راسه، خليني معلش ما اكون قاطعتك بس
2: لأني
1: كده فكره في راسي، انه انا دخلت في راسه حكايه انه العلاقه غلط او هنا في حاجه غلط.
2: ايوه بالضبط كده. هو السؤال بيكون مش غلط، الاجابه بتكون في راسه مش غلط. ليه هي ما عايزه توريني؟
1: ايوه
2: شنو مش هنو الغلط، شنو الحاجه اللي هي عايزه تعمل لها كفرنج دي. فهمتي؟ فبيبدا بعد كده انا همشي افتش وحمش أسأل ناس تانية، حمش أسأل بعد كده نشكر ربنا إنه عندنا جوجل وشات جي بي تي
1: وكل حاجة.
2: أيوه فشنو ففي الفكرة إنه هي ليه بتحاول تغطي. وبعد كده طبعا كل طفل وهو في البيت انفتاحه قدر شنو أو الحاجات المتوفرة له إنه هو يلقى منها الأسئلة الإجابات اللي هو عايزها. فالفكرة إنه أنا بديه أسئلة واضحة ومباشرة، إجابات سوري واضحة ومباشرة، وفي نفس الوقت تناسب عمره. أهم شيء إن هي تناسب عمره.
1: طيب يا دكتورة خليني من غير الأسئلة، مرات الطفل ببدأ يكتشف نفسه.
2: أيوة.
1: نلقى الطفل بعين لجسمه بلمس جسمه. ببدأ هنا يعني وببدأ يسأل دي ليه وده ليه وده شنو.
2: أيوة.
1: فنحن مرات كتير بنضطر لشنو، نمسك اليد
2: نضربه
1: طاح عيب اوعى، او حكايه انه طبيعي نكون مقفلينه باللبس ما نديه مساحه انه حتى اكتشف عين لنفسه. فالحاجات دي بتاثر في الطفل ولا هي دي معالجه ممكن تكون في اللحظه دي؟
2: برجع بقول الطفل مستكشف مستطلع، يا دوبك هو بيتعرف على العالم. فهو إذا بيتعرف على حاجات من حوله ليه ما هيتعرف على جسمه؟ جسمه بالنسبة له شيء زي ما بقول شنو، شيء مبهم عايز يعرف. أنا كنت قدر كده، يعني حتى لما أنت تديه صورة صغيرة أقول لك ده أنا وبعد كده يشوف نفسه كبير فحيشوف الفرق. بعد كده حيشوف انه هو عنده حاجات اعضاء, وبالذات لو كان معه بنات صغار في البيت مثلا
1: فيها.
2: ايوه عنده حاجات انا كبرت انا طولت انا عندي حاجات مختلفه عن حاجات مثلا ماما او بابا او whatever كان منه whoever كان منه معنا في البيت. ده طبيعي جدا, ده طبيعي جدا. لكن احنا عشان للاسف شوهنا فكره انه الثقافة الجنسية نحاول نوصلها بطريقة حلوة أو ظريفة, فبنخاف إنه هو ده. عشان كده بنلجأ للضرب وللقمع.
1: حركتنا الحلقة يا أخوان, حلقتنا الليلة دي الحقيقة فيها الكلام ده كله كده. نحن ما عارفين بس نفتح الباب نخش كيف. حلقتنا الليلة بتتكلم عن المعلومات الجنسية والثقافة الجنسية, كيف نحن نقدر نوصلها لأولادنا, أو التوعية الجنسية كيف نحن نعرف نوصلها لأولادنا, لأنه دي بقت حقيقة.
2: صح.
1: يعني إن كان نحن عشان نفتح الموضوع قعدنا خدتنا له بفوق غلاف بامبي, وبعشان البامبي خدتنا الأخضر ندخل نقوله كيف. فدكتورة كاملية بما إنها دكتورة فخطتها لكم طوال الحلقة الليلة بتتكلم عن التوعية الجنسية للأطفال, وده بقى أمر واقع وبقى أمر موجود. لو كان زمان بنتجاهله حاليا ما ينفع نتجاهله, لسبب لأنه جاهلناه يا دكتورة. وحقيقي لقينا أولادنا بدوا يضيعوا.
2: التجاهل التم يعني زمان تم من الأباء والأمهات, أو خلين يعني هو تجاهل وعدم, هم ذاتهم ما كانوا مثقفين كفاية أو ما كانوا محملين كفاية بالإجابات عشان هم يقدموها للعيال, ما عارفين كيف يتعاملوا مع الأطفال. تمام. لكن حسي إحنا ما عندنا سبب, ما عندنا سبب. زي ما قلت عندنا مصادر كثيرة بتوريك كيف إنك تتعلمي تتعاملي مع الطفل اللي قدامك. تمام. فعدم ثقافتهم هم اوكي ولدت مشاكل, لكن تجاهلنا احنا حاليا بيولد مشاكل اكبر. ليه؟ لانه احنا وصلنا في عالم حاسس احنا بنعيش العالم اللي احنا فيه عالم منفتح.
1: أيوة.
2: وما بتقدر تضبطي الحاجات اللي بتخش لولدك اذا كان من الشارع, من الانترنت, من whatever كان, تلفون, التلفزيون, الافلام, ما بتقدر تعملي كنترول. فاذا انت ما تطورتي وما بقيتي منفتحه وما بقيت مثلا او كابو انك انت قادر توصل مفاهيم حساسه زي دي لاولادك في عمر, مع كل عمر مع كل سن يتقربوا منك, هم حيضيعوا.
1: طب يا دكتورة في السلوك, خدينا كده في ناحية السلوك. شوية في سلوك الأطفال ممكن يعملوه بريء, وفي سلوك بتحسي إنه لا أنا هنا المفروض
2: أقيف.
1: أنا أميز كيف, وده برضو مرتبط بشنو, بأنه الطفل بيكتشف نفسه. أميز كيف إنه الطفل اللي بيعمله ولدي ده, هل ده يعني عاوز يفهم جسمه ولا تقليد لحاجة حصلت, ولا أصلا في حاجة غلط فيه. فده كله نحن ما عندنا له التفصيل. أنا واحدة من الناس ما عندي له التفصيل. أنا صغر ولد عندي عمره 27 سنة. فقبل 27 سنة أيه ضربت اليد. وين عشان تبدي تقومي تديه المعلومات. فدخلينا في النقطة بتاعت السلوك. السلوك اللي حد يأسي حاليا نحن بنخاف إنه نحن نكون صريحين فيه. وكيف أنا من البداية أدرس الموقف؟ أنا لما ألقى ولدي, خلينا نكون صريحين جدا مدام فدخل الموضوع برات, بنلقى أولادنا أقول لك الطفل بيهبش نفسه. يلا أنا هنا كيف أدرك إنه ده شيء طبيعي ولا ده شيء ما طبيعي؟
2: أوكي.
1: يعني يتعرض لموقف, شاف موقف, شاف الأم والأبو. المهم
2: طيب السلوك, انا اقول السلوك البريء زي ما انت قلت. السلوك البريء اول حاجه انه هو يسالك عن جسمه اسئله, دشنو توريه, دشنو بنوريه. الثاني حاجه عن اعضاء جسمه, زي ما قلنا احنا قلنا جسمه اعضاء جسمه, انا كيف انا جيت انا بكده, دي سلوك بريء. اسئلته دي اسئله زي ما اقول شنو مشروعه وبريئه, وانه انا كيف اتولدت وانا كيف, دي كلها اسئله مشروعه وبريئه ما فيها اي مشكله. دي انا بجاوب ليه وعليها زي ما قلت بوضوح. ده سلوك بريء. السلوك البريء تاني بانه انا لما الاحظ ليه وكيف, انه انا لما هو يسالني انا جاوبته بيسكت. بعد كده بيبدا شنو, حتى لو جاب يجيني بسؤال يعني بطريقه اكبر من كده او سؤال اعمق من كده, ده بيحدد لي انه هو فعلا ده سلوك بريء ولا لا. لكن السلوك الغير بريء مثلا انه يجيب لي اسئله اكبر من عمره. طيب لقيتها وين؟ يبقى سؤال. أو يكون شنو, أنا السؤال بالنسبة لي سؤال متكرر, فهمتي؟ مثلا الليلة جبتيني كيف، أنا وريتك، بكرة جبتيني كيف، أنا وريتك، بعد كده بقى أنا ببدأ بشنو؟ أنت ليه بتسألني السؤال ده؟ وده لازم هنا نرجع للسؤال المصدر، ليه أنت سألتني السؤال ده؟ ما أنا جاوبت لك ليه بتسألني السؤال ده؟ تمام؟ معناه شنو؟ أبحثي على الحاجة دي، الحلول ممكن بعدين نقول نبحث على حاجة هو مش جاب منا السؤال ده، تمام؟ إن هو بيسأل أسئلة متكررة، بيسأل أسئلة سابقة لعمره، بيكون في تصرفات ما طبيعية. يعني مثلا زي ما هو الطفل في البيت بنشوفهم دايما بيحبش روحهم، عايزين يستكشفوا، بتجيبي بتكلمي اوكي ده كده، بس احنا ما بنلعب بالحته دي ليه؟ لانه ممكن مثلا تعمل لنا حاجات مثلا اذيه، تاذينا مثلا لقدام او وات ايفر، حاجه حتقوليها له. تمام؟ لو هو بدا يكرر الحاجه دي طوالي اوكي وانت بتكلميه طوالي، لا هنا لا، في مشكله، لازم تقيفي، في مشكله. تاني حاجه، السلوك الغير بريء دايما الطفل بالذات لو هو بيتكلم عنده أصحابه وبيمشي معاهم كتير، يكون أول حاجة في كلمات بيجيبها من برا، أو كلام ما بيجيبه لك من برا، ما كلام منطقي. تاني حاجة، يا هو أو هم يحاولوا يضغطوا إنه هو يفكر بالطريقة دي. فهمتيني؟ يعني هو يضغط أصحابه على تصرف معين أو على طريقة تفكير معينة، أو أصحابه يضغطوه على طريقة تفكير أو سلوك معين، بعد كده لا الموضوع ما براءة هنا في مشكلة، لازم أنا أحاول أفتش وأحاول أحل.
1: تكرار الأسئلة، أيوة يعني.
2: أيوة، تكرار الأسئلة بطريقة ما منطقية، أسئلة سابقة لعمره، إنه هو مثلا في يا ضغط يمارس عليه، أو هو بيمارس ضغط على أقرانه أو أصحابه أو أخوانه في البيت، لأن هم يتبع اتجاه معين أو سلوك معين أو أسئلة معينة. بعد كده أنا لازم أبحث ليه بيحصل كده معه.
1: أيوة، عارفة يا دكتورة، في نقطة الحقيقة اللي أنا حابة أنه نحن نتكلم فيها بقمة الصراحة وبقمة الوعي وما نخجل. لأنه لو نحن خجلنا ودفننا رأسنا في الرملة زي ما قاعد نعمل، ممكن يكون أنا ما بعمم كل الناس، ممكن يكون في حاليا أم في أب أو بيجوا واعيين أو مدركين أو زي ما أنت كنت بدوا يدرسوا إنه كيف يربي أولادهم قبل حتى ما يجوا أو يقولوا لهم كل جرعة في العمر المناسب. هنخش طوال في العمق. النقطة اللي نحن بنلف حوالينا التوعية الجنسية لأولادنا. على فكرة دي ما بقت حاليا ما محتاج عمر 12 سنة، من 6 سنين جيب الطفل هتلقى المعلومات.
2: أيوة موجود.
1: أنا ما عارفها حقيقي، ما عارفها هم بيجيبوها من وين، دخلت وين. أنا لحد هسه عندي إنه 6 سنين دي ممكن إحنا يدوب حد في الملكرتون، رغم إنه في الملكرتون جوا فيه رسالة.
2: أيوة،
1: يعني حتى الفيلم جوا فيه رسالة. فنحن نتعامل في النقطة الحساسة دي كيف، وزي ما قال أخوي فارس نحن لسه
2: معقدين.
1: ليه؟ لأنه أنت قبل كنت نقطة إنه نحنا ندي الطفل ونقول له لما تلعب مثلا في المنطقة دي عشان حسب بلاك كاميرات. نحنا ما قاعد نقول كده يا دكتورة.
2: أيوه.
1: نحنا بنطلع طوالي، الله بزعل منك، الله بدخلك النار.
2: أيوه. إحنا عادي المشكلة، إحنا بندخل
1: الله في الموضوع نسبب لك ورعب جواه، حتى لما هو يكبر ويعيش الحياة الطبيعية بيعيش إنه فيها
2: غلط،
1: سكة يعني. غلط
2: yeah.
1: فيها لمسة غلط، فيها حاجة غلط. ليه؟ لأنه من الكلمة اللي اتقالت لك من البداية، أو البذرة اللي زرعت لك إنه النقطة دي، الكلام عن الجنس، الكلام عن العلاقة، كلام عن نفسك، فيه
2: غلط.
1: حاجة غلط.
2: صراحة أنا شفت
1: يلا لك أيوة. رميت
2: أتكلم لك من ناحيتين. مثلا نجي ناحيتي إنه للأسف إحنا بندخل الله في الموضوع ده. ليه؟ لأنه بنفتكر إنه إحنا بنحميه، إنه الله حيدخلنا النار لو، أو حيدخلك النار، أو حيتشك أو حيعمل لك حاجة لو أنت حبشت هنا. ولو أنت عمل، طيب السؤال بيبقى في ذهن الطفل للأسف الأطفال حاليا، طيب هو الله ده لو حيتشني اللي كده جابوا ليه، خلقوا ليه،
1: بس كده
2: مثلا سؤال. هل لو سألك السؤال ده هتعمل شنو؟ فما ده الله خلقه،
1: ما يعني عشان امشي اجيب لكم بايت ميه وتعال
2: بالضبط كده. احنا بنبدا نهرب. ايوه بنبدا نهرب. يعني احنا بنلقى نفسنا واحنا ورطنا نفسنا، وللاسف كبرنا الموضوع في راسه. وده اول حاجه انا عايز اقول، انه الثقافه الجنسيه هي ضروره وما رفاهيه.
1: الله
2: تمام. يعني الحكاية ما أوبشنال بالذات الزمن ده ما أوبشنال إنه أنا أقول له أثقفه جنسيا ولا لا. زمان كان الدنيا مغلقة اللي بتقولي أنت أو بيقولوا أبوي خلاص بالنسبة لي ده هو الحقيقة المطلقة. حاليا لا, حاليا دي ما الحقيقة المطلقة. حاليا أنا عندي حقائق كثيرة بتجي من حتى مصادر كثيرة, فأنا مجبورة أنا بكون كأم أو قول كخالة في البيت أنا مجبورة إنه أنا أثقف الولد أو البيت في البيت ثقافة جنسية, لأنه حاجة ضرورية ما بس رفاهية أنا بحاول أدخله فيها. تاني حاجة أنا لما أثقفه جنسيا عشان أحمي الفضول بتاعه تمام, لأنه الطفل زي ما إحنا قلنا هو زول استكشافي وفضولي بيمشي بيفتش بيمشي بيقول. لما هو يمشي يفتش يلقى معلومات ويجيني راجع, أنا بالنسبة له مصدر الأمان في البيت أو مصدر الثقة في البيت, أقوم أتجاهله ما حيرجع لي مرة تانية. أنا ليه بثقف ثقافة جنسية؟ هدفه إنه أنا أحميه من إنه من أي معلومات بتجيو من برا, أحميه من أي تفاصيل تانية بتجيو من برا. والطفل لازم يعرف جسمه ويعرف حدوده.
1: على فكرة أنا حابة ندخل معانا المتابعين لأنه دخلوا معانا كتير
2: okay.
1: وفي رسالة هنا طبعا دي حاجة يعني هأقولها وهخليها عليك يا دكتورة
2: okay.
1: معانا آدم عثمان بيقول السلام عليكم, صباحكم خير وعافية, تحية لكل أب وتحية لكل أم. فعلا تحية لكل أب وتحية لكل أم حاليا بيربوا أطفال في الزمن ده yeah. يعني ربنا بجد يعينهم, ربنا بجد يقويهم, لأنه الموضوع بقى محتاج دراسة. يعني زمان نحن فاهمين التربية والتنشئة حاجة واحدة أو كله استحمى ومشي المدرسة وكتر خيرنا على كده, لكن حاليا الوضع يختلف كويس. في عصام هارون بيقول صباح الخير والسعادة عليكم. يلا في رسالة من نجلاء
2: أوكي.
1: يا نجلاء صباح الخير عليك. نجلاء أبرها. نجلاء بتقول بصراحة أنا أستاذة فبيت زميلتي في الصف السادس درسوها الجهاز التناسلي للرجل والمرأة, فجات لأمها وقالت لها كيف الحيوان المنوي بيمشي لجهاز المرأة, ما عرفت تقول لها شنو. قالت لها حسي أنا مستعجلة حاوريكي بكرة. فجأتني وسألتني, أنا وهي اجتهدنا وقلنا لها بصراحة شديدة اللي بيحصل بالضبط, وختمنا كلامنا بأنه لما تكبري وتيجي للزواج هتوضح لك أكتر. غالبا التحسس ده شيء صعب, فأرجوكم وضحوا لنا, مشكورين بكل صراحة. يا دكتورة جاكي بربط الفرس. يعني نحن بنخبي وفي المدرسة بدي جرعات بدون نقاط توضيحية ودي الكارثة. أو حتى في المدرسة الأستاذة بتكون بتشرح
2: هي خجلانة
1: وخجلانة بالذات لو فصل
2: مختلط. أيوة أيوة. ال- ال- ال- المدارس هي بتقدر يعني على قدر ما تقدر هي بتحاول تغطي ال- ال- الناحية دي, لكن زي ما قلت أنت نقاطة دائما ناقصة أو نقاطة دائما ليه, لأنه جاي من المجتمع. إحنا يعني ما حننكر دور المجتمع في الموضوع. ليه جاي إحنا في مجتمع الموضوع ده لا خالص ما بيتفتح الموضوع ده in public كده لا ما بيتفتح وغير قابل للنقاش. فلما ناخده إحنا بنتصدم في سنة سادسة وسنة سابعة أوكي وسنة تامنة بنبدأ نصدم مع الواقع. يعني دي حقيقة علمية. طيب أنتوا في البيت ليه بتمنعونا إنه إحنا نتكلم عنها,
1: رغم إنه البيت المفروض يكون من البداية فيه الجرعة الأولى.
2: أيوة أيوة بالضبط كده. فبيبقى التصادم هنا, إذا هي حقيقة علمية تمام وفي البيت ممنوع لأن هي حاجة حتوديني النار, هتعملوا كونفليكت هتعملوا مشكله او ايرور للشافع ده. طيب انا هتعامل مع منو؟ هل هاخده كحقيقه علميه ولا هل هخاف منه لانه هو حرام او عيب نتكلم عنه في البيت؟
1: عيب, خلينا طلعينا من نقطه الحرام, خلينا في نقطه العيب وما تتكلم.
2: اوكي عيب نتكلم عنه في البيت. طيب شنو العيب ما دام اصلا بيتكلموا عنه في المدرسه؟ شنو العيب في البيت؟ المشكلة بتبقى إنه إحنا بنحاول نوصل للطفل الشيء المعيوب من غير ما نديه الأسباب. يعني أنا لما أقول لك عيب ما عيب إنك تعرف, المشكلة إنه إحنا بنقول عيب على المعرفة ذات نفسها. فهمتي؟
1: أشرح لي النقطة.
2: أيوة العيب ما في المعرفة, العيب في إنه التوابع بتاعت المعرفة. يعني شنو؟ يعني أنا الليلة لما أوريك إنه عندك العضو التناسلي في الأنو، أختك عندها العضو التناسلي، البنات عندهم كده، زي ما أخذت في المدرسة، وإنه إحنا بنجيب العيال بالطريقة دي، تمام؟ ده ما عيب. العيب بيبقى في شنو؟ إنه لو أنا ما احترمت حدودي وما احترمت جسمي، وبعد كده بشت أتلاعب بالموضوع ده.
1: ما دار النقطة دي تفوت سايا دكتورة بجد، ما دايرها تفوت. عارفة دي مشكلة كبيرة جدا، يا كل زول بيحضرنا بجد، كلنا قاعد نشتكي من سلوكيات أطفالنا حاليا. يا هم متحرشين يا بتحرش، لما ما بقول كل الأطفال برضو ما بينعمل، لكن النسبة الكبيرة أو بيقوا فاهمين بيحصل شنو، ونحن عاملين نفسنا ولا شايفين ولا سامعين، وبنلقى للأسف يا دكتورة العلاقات زمان بتبدأ، يعني أنت لسه بنوتة صغيرة
2: يعني ما شديد
1: ما عايزة أضرب مثل بينا، لأنه إحنا خلاص نحن جينا زي ما بقوله خلاص، ده حاجة كده حتى ذاتها ما يصح إنه نحن نتكلم عنها، لأنه كل لنا حدودنا، يعني يا دوب ما دخلنا في المواضيع دي. لكن أنتوا كجيل حتى نقطة إنه التعبير عن الحب والمشاعر للأطفال الصغار كانت يا دوب كلمة،
2: أيوة،
1: أو أكتب جواب زي ما كنت لك مرة فاتت، أيوة، كتبها والعادي الأربعة في الفصل، منو الحبة ومنو الوصل ومنو هنا، كله اشتركوا
2: كله
1: أمشي خطوة لقدام بتلقي إنه حتى التعبير أخذ جانب فيه لمسات جنسية. أنا لو صح قل لي صح، لو غلط قل لي أنت مرعوبة من الموضوع.
2: لا، هو أنت ما مرعوبة هو ده للأسف ده حاجة حقيقية. ليه؟ لأنه شوفي، احنا يعني احنا اتطبعنا بمجتمعات وثقافات تانية. في ثقافات تانية الموضوع ده بالنسبة لها خلاص اتخططوا. ليه؟ لانه ده موضوع عادي بتناقشوا فيه مع الاطفال هم صغار، بيكبروا بعد كده بيدوم حرية الاختيار، لما نسأل عمر معين انت حر، بعد كده جسمك ملكك، انت حر تعمل بيه واللي انت عايزه، تمام؟ ده المجتمعات ده. احنا بالعيب بتاعنا وبالتجاهل بتاعنا وبالانغلاق بتاعنا وبإنه ما عايزين نتكلم في الموضوع ده، بنتطبع بالمجتمعات التانية، لكن تحت الشنو؟ تحت التراب زي ما بقوله. يعني أنا ولدي بخليه يشوف أفلام، مثلا أفلام في التلفزيون عادي، يعني أفلام بيشوف مثلا اتنين they kissing each other وحاجات زي دي، فلما يعني لي أنا بقلب التلفون تلفزيون، أو شنو، أو أقعد أنقني الناس زي كلهم
1: أشتت النار،
2: أشتت، فهمت؟ يعني الموضوع بالنسبة لي ما موضوع نقاش، ما أنا لأ إنه أوكي دي حاجة إحنا ما حنعملها، لأنه إحنا مثلا في ثقافتنا ما في دي الحدود هنا، إنه أوكي الحاجات دي طبيعية بين أي اتنين مثلا رجل ومرأة، لكن في ثقافتنا إحنا أو في
1: أو ليها وقتها،
2: أيوة بالضبط، ليها وقتها وليها مجتمعة وليها، يعني أنا لازم أكون منفتحة أقدر أناقش أولادي في الحاجة دي. لكن لو أنا سبتهم هم ما حيعرفوا حدوده،
1: أيوة،
2: تمام؟ الحدود اللي بيعمل المجتمع بيعملها، مثلا ال- ال- ال- ال- البيئة المحيطة بيعملها لنا، الدين ما بيعرفوا، حينفتحوا حيمشوا زي.
1: طيب معانا هيثم زميل الرائع
2: المنقذ المشجع
1: بيقول صباح التوعية والإرشاد، بصراحة أنا مبسوط جدا جدا منكم يا أستاذة رشيدة دكتورة كاميليا، ربنا يبارككم، تحية كبيرة للفريق كله، وإنتوا بتعملوا حاجة مختلفة في كل حلقة، وتحية كبيرة كمان للمتابعين والمستمعين. بصراحة كمان الموضوع فيه في غاية الأهمية، لأنه في مشكلة كبيرة عندنا كسودانيين في الجواب على الأسئلة المحرجة من أطفالنا الأبرياء، وأعتقد هم دايرين يعرفوا ويفهموا كمان. شكرا جزيلا يا هيثم، شفت الأسئلة دي ما قعدت تجي كده بيخطوا كده في نقاط فعلا يعني بس يا هو حكايته انه انا انحرك ولا انا مشغول ولا مش جيب المويه وزوغ له الموضوع. طيب هيثم برضو برجع بقول لنا، بمناسبة الميديا الليلة بتلعب دور كبير جدا، إذا ما عارف منكم بيعرف وبيشاهده في الغرفة براه، ودي الخطيرة في المدارس مع الأسف ما في توعية كويس. في علي على أحمد بيقول لك الأستاذة الفاضلة ذكرت إنه تعنيف الأطفال وتهديدهم بالحرام والعقاب ده شيء سيء للغاية، كتار من المفكرين وعلماء النفس أكدوا على كده.
2: يا على أيوة سيجمنت فرويد وأيوة كتاب الغريزة والثقافة فلسو أيوة هو هو هو زي ما أنا قلت بالضبط هو ده الكلام ده إنه أنت دي حاجة ربنا خلقها فلما أنت تدخل له إنه لا ده مش عيب ده حرام أو حلال فأنت بتعمل مشكلة ليه لأنه ده شيء طبيعي وفعلا لو رجعنا للكتب دي بنلقى التأكيدات دي.
1: طيب يا دكتورة عارفة الموضوع بتاع الثقافة الجنسية ده هيجي دخلنا لو هو طفل صغير عمره 6-7 سنين نحن نقدر نهندل الموضوع بأي سكة ما حنلقى مخرج لكن لما يبقى عمره البيت يبقى عمره 10 سنين ويبدأ ملامح جسمه تتغير ونحن نعاين ليها والبيت كبرت وبدل من فهمة ونفرحة شوفي ركز لي في كلمة نفرحة دي إنه التغيير اللي بيحصل في جسمك ده حاجة حلوة حاجة جميلة وليه خلاص دي مرحلة جديدة في الحياة بنبدأ نزرع فيها الخوف ونبدأ نخجلها
2: من نفسها
1: ومن الملامح اللي بدأت تظهر فيها ده سؤال خطيه كده ده ألف نجل النقطة به كيف نحن نجهز بناتنا لدخول مرحلة المراهقة وما بقصد الثقافة الصحية بس في الأيامات المعينة الأسبوع والخمس أيام دي بقصد حتى نفسيا من جوا ما هي خلاص كده نقلت لي من مرحلة لمرحلة أنا كيف كأم وفي الزمن ده أنا قبل ما أبدأ أتكلم معاها بلقى شايل الموبايل بتتفرج لي في أنواع الفوطة الصحية اللي بخطوطة خلاص هي بدأت تهيئ نفسها وأنا لسه بعيدة منها لو هي عرفت تجيب الحاجة الموجودة اللي ممكن تشتريها من النت أو من الصيدلية هل من الصيدلية ومن الشارع هتجيب التوعية المفروض هي تعجبها حتى تجهيز نفسي جسدي علاقة مع ربنا علاقة مع الناس لكن مش انت كبرتي ما تقعد لي مع الأولاد تاني انت كبرتي خشي جوا انت كبرتي ما تلبسي اللبسة دي فنبدأ خلاص الجهجة هتحصل من جوا
2: من جوا يا
1: يلا يا دكتورة
2: طيب أول حاجة أنا عايز أقول خلينا نكون إحنا المصدر

0: تتعامل معها في الأول. خلينا نبني ثقة، نبني أرضية يعني بتاعت ثقة بينه وبينها، بحيث إنه لما تحصل الحاجة الغريبة في جسمها تجيني أنا، مش تخاف مني. تمام. زمان مثلا الأمهات ما بوروك، يعني ما بوروك كل الكلام. أنا بذكر في السنة، مش سنة، وفي سنة سادسة وفي كده عرفنا إنه مثلا البيت خلاص بيبدأ على زي ما أنت قلت علامات جسمها تصهر وكده. في الفصل إحنا كنا بنات كتار، في ناس ما كان ظاهر عليهم العلامات دي، وفي ناس خلاص اوريدي ظهرت العلامات دي.
1: فبتبدأ المقارنات.
0: هي بالضبط كده. ظهرت المقارنات هنا إنه طيب ما أنا وصلت نفس السين بتاعك، ليه أنت جسمك كده وليه أنا جسمي كده؟ في يلا بيبقى المشكلة شنو؟ إنه في جزء من البنات بتحاول للأسف بالذات لو هي حابة كمان تعيش دور إن هي كبرت وكده، تخش في أنا ما عايز أقول اكتئاب، لكن تخش في دور المقارنة لدرجة إن هي ممكن تنفسين ليه هي عندها وأنا ما عندي، أو ليه هي جاها أنا ما جاني، أو ليه هي كده بنيتها وأنا بنيتي ما كده. بدل ما إحنا يعني ما نتجاهل الحتة دي، ممكن نوريها إنه بس فرق التغذية بتلعب دور، البيئة بتلعب دور، الهرمونات بتاعت الجسم بتلعب دور، الحاجات اللي إحنا متوارثينا من الآباء والأمهات كفاميلي بتلعب دور. عشان كده إحنا كل شيء، لأنه في بنات بتبلغ بدري شديد جدا 12 سنة، وفي ناس لا بيبقوا لما يمشوا يصلوا 16-17 سنة، دي بتفرق. فما بيكون فإنه، وتاني حاجة لازم نتعامل مع العمر ده إنه أنت ما عيب.
1: أيوة أنا عزيزي،
0: فهمتي؟ أنت ما عيب. أيوة التغيير غلط. اللي بيحصل لك ده ما تغيير غلط. يعني مثلا زمان البنات عشان بيفهموا منه الحاجات دي عيب، أول ما تصهر لك عيب، وما تلعب تاني مع الأولاد، وما تمشي كده، فبتبقي حتى قاعدة كده يعني بتكون أيوة مقوسة. التقويسة دي
1: لأن أيوة قاعدة المحنية
0: أيوة
1: دي على فكرة جاية
0: أيوة لحد ما ظهرها ينحني. ليه؟ لأن عايزة تخبي الحاجة العيب، يعني عايزه تخبي الحاجه العيبه اللي فهموها لا ان هي عيب. لا بالعكس، دي انت، دي كده انت انثى، انت أيوة. انت بديتي تطلعي من دور الطفوله، بديتي تبقي انثى امراه. تمام. لما تيجي تبلغ، خلينا نكون صريحين وواضحين، لما تيجي أيوة. تبلغ ما تقول لها خلاص تاني ما تلعبي مع الاولاد وما اشوفك بتتكلمي مع ولد. يعني احنا بنقول الامهات كده يعني، ما حقول معظمهم بس يعني في كده، في انه هم بعد كده بيقدموا لها الممنوعات من غير ما تفهم هي. تمام. لما تيجي تقول انت، افهمها بكل بساطه، انت خلاص بقيتي واحده كامله ناضجه جسميا، ما نفسيا ولا عقليا، لكن ناضجه جسميا انك انت ممكن تجيبي عيال. فعشان كده احنا بعد كده الحاجات اللي كنا بنعملها كاطفال ما حنعملها احنا تاني في الوقت ده، في المرحله اللي احنا فيها دي. فهمتي؟ فليه هي بتبدا تفهم ليه انا شنو جسمي ده. اول حاجه بتتقبل جسمها، تتقبل التغيرات اللي هي الحاصله ليها، وما حتخاف. تمام. وحتفهم حدوده بالضبط، وده اللي احنا عايزينه، انه في الوقت ده هي حتفهم حدوده، انه لا ما اي زول بعد كده من حقه يهبشني، ما اي زول من حقه يقرب مني، ما انا جسمي متاح لاي زول. تمام. فبتبقى دي شنو، دي الحاجه اللي احنا وكيف نجهزها، بنجهزها من هي وخلاص داخله لطور البلوغ زي ما بيقولوا، لطور المراهقه، انه حيحصل تغييرات، حيكون كده اليوم اللي حتحسي فيه مثلا حينزل منك دم، ما تيجي تقولي اتجرحتي، لا ده عشان كده كده كده كده.
1: ايوه معانا استاذ جمال ويلسون، وتبقي تخش معايا في تعليق عشان هي كثيره. استاذ جمال بيقول صباح الخير استاذه رشيده ودكتوره كاميليا، نحن بنعيش في عصر جديد للمعرفه والتنوير، الثقافة الجنسية يجب أن تأتي من الوالدين في سن مبكر ومناسب بدلا من المدرسة
0: أو
1: الشارع. يا أستاذ جمال، كونك تقول من المدرسة دي دخلتنا في نقطة المعلومة التايهة. أخبط المعلومة وسيبك أسرح بخيالك. ده نحن يعني عندنا الحد أسي أول كسوف من الأستاذ اللي بيشرح، وإحساس إنه في حاجة ما طبيعية، في حاجة غلط. نحن ما بنهون الموضوع، لكن بيقول الرسائل اللي بتمشي.
0: بس خليني أضيف حاجة هنا، المدرسة دورة تدينا معلومات علمية، تمام، أكتر شيء يعني احنا ما هي ما حتركز على الأخلاقيات، لكن الطريقة اللي بيشرح بها الأستاذة أو الأستاذة، لما تكون هو حاسس بالخجل، هو بتاع ده اللي بيخلي الحاجة معيوبة. لما هو ياخدها بطريقة علمية، يرجع البيت يلقاكي أنت مصدر الثقة، بتقدر تديه بطريقة أخلاقية بعد كده، وطريقة اجتماعية، وطريقة كده بعد كده، هي الصورة كلها بتكتمل له.
1: طيب عندنا

0: أقري نجلة أقدر أترجم رسالة بيشو طعم بيشو وأنا بترجمها له.
1: طيب أنا نجلة بيقول لازم تكون في توعية جنسية في المدارس وفي البيوت والكنائس والجوامع حتى نخلق جيل واعي وبكده نحميه من الشذوذ الجنسي والممارسات الخاطئة. ولو عندي بيت أو ولد أهي ولدي لكل مرحلة قبل ما يصليها.
0: يا نجلة انت كده فتحت المحور اللي احنا كنا عايزين نخش فيه. طيب شو بيقول اوقات كثيرة اولادنا بيسألوا لأسئلة بتفاجئنا وبتحرجنا فبنحاول نغير الموضوع او نهرب من الاجابة, لكن الحقيقة انه السؤال اللي بيسأله ابنك عنده اجابة حيعرفها سواء منك او من غيرك.
1: يا صح
0: جبتها يا بيشو فعلا حيجيبة. الفرق انك لو جاوبتيه حيتعلم من جوا
1: من ايوه
0: من الثقافة والأمان
1: من الثقة في جو في جو من الثقة
0: من الثقة والأمان. أما لو هربتي ممكن يدور على الإجابة في مكان غلط.
1: صح
0: يعني متفق معك 100% يعني خلاص اتخطت في الرقاب.
1: أيوة خلاص أيوة ما عندك حل.
0: أيوة قال ما مطلوب نعرف الإجابة ما مطلوب نعرف إجابة كل حاجة وما عيب نقول نحن ما عارفين.
1: أيوة
0: خليني أبحث وأرجع عليك. الأهم إننا نسمع السؤال كويس ونفهم ليه بيسألوا.
1: أيوة قبل ما نرد.
0: دي النقطة الجبالة أنا كنت بتكلم فيها معاكي. طيب خلينا لسه رسالته فيها بقية أنا حسبها دخلة في المحاور معانا, فخلينا نمشي كده خطوة تانية ونجي راجعين. طيب الولد في نقطة كده نوصله والمعلومات كيف البدء ما في لو أمها ما في خالتها في
1: أيوه.
0: لو خالتها ما في عمتها في حبوبتها في الله يعين. المهم كان معلومات حتصلها. أولادنا نحن ما قاعد نتكلم معهم, بنتكلم مع البنات مركزين عيوننا ورأسنا
1: كله الولد دخل
0: الولد مع الولد ما هو ولد هيحصل له شنو.
1: دي مشكلة كبيرة.
0: شفت كيف دول هيحصل شنو؟ لا الولد بيجي يحصل له.
1: أيوة ما هي دي المشكلة هنا إنه زمان الخوف الأكبر على البيت. ليه؟ لأنه البيت هي يعني معلش أنا حقول خلينا إحنا في مجتمع السودان البيت مصدر فضيحة.
0: بالضبط. أنا قلت لك
1: يعني هي يعني حقول لكم بالواضح هي مصدر فضيحة ما هي سبب الفخر أو كده. لكن الولد هو مصدر فخرنا مهما عمل الولد ما بيفرق معنا. عشان كده بنسيب الولد بنسيبه لهواه بنسيبه للعالم يعلمه بنسيبه للشارع بنسيبه لأبوه بنسيبه ما بنتدخل فيه لا كأمهات ولا كأباء كتير. ما يعني ما حقول كل الحاجة دي بس يعني معظم العائلات بتقوم كده. بس للأسف الولد حاليا بقى هو ذاته بيكون محل استغلال زي البيت.
0: الله عليك خش له في النقطة دي يا دكتورة.
1: أيوة يعني للأسف إحنا بقينا في عالم زي ما بقولوا عالم ساقط عالم شرير
0: على عالم فكرة. أنا حاسة إنه الاحتداءات في الوقت ده بقت على الأولاد أكتر من البنات.
1: أيوة فإحنا العالم اللي إحنا بنعيش فيه حاليا زمانك حتى لو فيه بتكون بسيطة بنسب بسيطة وبطريقة يعني مدسوسة ما كانت بالعلن زي ما حسي موجودين. حسي احنا للأسف حتى في مجتمعنا السوداني بيجينا خلاص التيك توك والفيسبوك والكده ورانا انه لا في ناس بتعيش الاسلوب بتاع الحياة ده حاليا في وسطنا. فبيبقى انه انا لازم الاولاد اتعامل معهم بنفس طريقة البيت اتابع نمو اتابع بيمشي مع منو. يعني الولد احنا بيفكه في الشارع عشان يلعب بيجيني يعني معلش بيجيني متحرش بيه
0: ايوه
1: هو ما بيكون عارف انه هو اتحرش بيه. البيت انا لما اوعيها اقول لها ما تمشي وما كده ممكن تيجي خايفه الاحظ فيه علامات. الولد ممكن شنو الاحظ فيه علامات بس هو ذاته بيكون ما عارف الحاصل له شنو. ليه؟ لانه هو ما اخذ التركيز الكافي التوعيه الكافيه انه والطريقه اللي يعني انه ما في زول يهبشك في الحته الفلانيه ما في زول يقرب منك ما في زول لما يقول لك كده معناته كده فهمتيني. فبيفكوا بتاع الدكان بتاع الخضار بتاع البيت اي زول بيجود الجيران. فبنلقى للأسف القصص دي حقيقية وموجودة.
0: الأولاد الولد اتعرض لخوف.
1: أيوة بالضبط كده الأولاد بيحرش بهم وبيغتصبوا للأسف من أقرب الناس ليهم وبيسكتوا وبيكونوا خايفين وبيهددهم. فالفكرة انه انا بنفس الطريقة اللي بربي بها البيت ان هي تحافظ على نفسها وتحافظ على جسمها, حاليا مطلوب مني نفس الطريقة اتكلم مع الولد واربي بيه الولد واواعي بيه الولد بانه انت ممكن تكون محل استغلال من ناس تانية, من ناس كبير اقرانك في البيت, حتى في المدارس بنشوف حسي حاليا قصص في المدارس أولاد مع بعض جايين يجربوا الحاجات اللي هم شافوها أو المفاهيم اللي لقطوها ما بعرف من وين, عايزين يجربوها مع بعض, فهمتي؟ فعشان ليه؟ لأنه أنا بالنسبة لي صعب أنه ألاقي بيت تعمل معي كده فبجربها في صاحبي, فهمتي؟ فالفكرة هنا أنه لا, أنا الحاجة اللي بعملها مع الولد البيت حاليا مطلوب مني أنا أعمل مع الولد.
0: على فكرة يا أخواتنا معلش يا دكتورة كاميليا قاطعتك, بس أنا عايزة المتابعين يخشوا معانا في النقطة دي. الكلام اللي بتقوله دكتورة كاميليا من أرض الواقع, بما إنها هي دكتورة مش الموضوع شهادات بس, لكن عندها خبرة ميدانية مع الأطفال, فالكلام اللي بتقوله من أرض الواقع. فعشان كده ننتبه. أنا حقيقة توجحت من الكلمة دي لأنه بقت ظاهرة مفروض نحن ننتبه ليها. الأولاد مع الأولاد ما بقول سوء, لكن بقول أخفف الوضع شوية ولا خليه زي ما هو.
1: خليه زي ما هو عشان ننتبه.
0: خلينا ننتبه, خليه مع دكتورة كاميليا حتعرف توصلوا لكم. بس النقطة دي حقيقي لو كل زول شافة أو سمع بها يشاركنا, لو في كل قصة أنت سمعتها شارك بها, قول في موقف حصل واحد اثنين ثلاثة. طيب نحن يا دكتورة نعالجه كيف؟ لو الليلة ولدك تعرض لموقف زي ده, لو بنتك تعرضت لموقف زي ده, اكتسب الدقائق اللي نحن فيها مع دكتورة كاميليا حتعرف توصل ليكي المعلومة. لو ما قدرت تكتب في الحلقة اكتب, وفي فريق من المتابعة هيوصل كل الكلام لدكتورة كاميليا, وأنا أوعدكم إنه الردود كلها حتصلكم, لأنه النقطة دي خلونا نأخدها من مصدرها. خلونا نعالج الموضوع ده من أرضه. فمعانا دكتورة كاميليا بما إنها هي شغالة في المجال ده وعن دراسة وبتبذل مجهود رهيب مع الأولاد, وكيف يقدروا أن إحنا شايفينه ده بدل ما يبقى لينا وباء نعرف نعالجه ونخطه في المسار الصحيح. معلش يا دكتورة أنا حسيت إنه فعلا لازم إحنا نفتح الباب ده. ممكن يكون في زول لسه بسمعنا ولده تعرض لموقف زي ده, بنته تعرضت, شايف الزول اللي تعرض له, مهما يكون راسلنا واكتب.
1: انا داري اضيف برضو في للاسف مشاكل كثيره كده, وفي ناس بتكون ما عارفه تعمل شنو وتمشي وين, يعني خوفا من المجتمع, خوفا من الممكن الفضيحه زي ما بيقولوا, خوفا من كده, فبيكونوا ما عارفين حقيقي يعمل شنو ويمشي وين. فانا زي ما انت قلتي يعني, ودي واحده من حاجات اللي انا عايزه اقولها, انه لو انت تعرضت لموقف زي كده انت يعني لازم تشوف مختص نفسي او مختص اجتماعي يتعامل معاك ومع ولدك او مع بيتك او مع الحاجه اللي حصلت دي. لازم تمشي تطلع برا منكم بطريقه تقدروا تتعاملوا بها وتتعايشوا بها لقدام, لأنه لو سبناها للأسف واحدة من الأسباب إنه بنشوف حس الناس الميول ماشي باتجاه آخر, إنه تعرضوا لتحرش قبل كده هم أطفال, فلما يكبروا خلاص
0: بيمشوا الحاجة ما بنتجاهلها لكن عايشة جوانا
1: للأسف. أيوة, ودي حقيقة واقعية في مجتمعنا.
0: معانا أستاذ جمال بيقول الممنوعات لازم يتم بإثبات علمية, إن لأن الجيل الجديد ده بحب يسأل
1: ليه ده.
0: طيب زميلنا الرائع والمتابع المميز أستاذ فضل, طبعا أستاذ فضل أكيد يعني غطى الموضوع ويتكلم فيه, فنحن يا أستاذ فضل حناخد أجزاء من الرسائل بتاعتك. طيب أستاذ فضل بيقول صباح السعادة والهناء وصباح الوعي والعافية لكل المستمعين والأمهات والآباء عبر أصير راديو سمر, راديو كل السودانيين, نواصل معاكم ومع العزيزة رشيدة وضيفة الحلقة الدكتورة كاميليا فاروق. قال تفكيك هذا الملف الشائك, الأسئلة المحرجة لأولادنا نهرب ولا نجاوب, لكن دعونا اليوم لا ننظر للمسألة من زاوية السؤال فقط بل من زاوية أخطر بكثير, وهي كيف يتكلم أولادنا وكيف يتداولون ويسلمون المعلومات فيما بينهم خارج حدود البيت. يلا دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها, إنه الطفل الذي لا يجد إجابة شافية وصادقة داخل بيته لن يتوقف فضوله, بل سيذهب ليبحث عنها في الشارع أو المدرسة أو عبر الشاشات والهواتف. وهنا تكمن الكارثة, فهو لا يكتفي باستيراد المعلومة المشوهة فحسب, بل يتحول بدوره إلى ناقل وممرر لها بين أقرانه. الله عليك, هذه النقطة. طيب, قال والتركيز هنا يشتد ويصبح أكثر حساسية عندما نتحدث عن البنات, فهن بحكم طبيعتهن الأكثر ميلا للمشاركة والفضفضة وبناء العلاقات القائمة على الحكي. فالبنت في غياب التوجيه الأسري الذكي تصبح أرض الخصبة للاستقبال الشائعات والأفكار المقلوطة عن الحياة والجسد والمجتمع, بل وتتحمل عبء نقل هذه المعلومات الخاطئة وتسليمها لصديقاتها في جلساتهم الخاصة. طيب نمشي يا دكتورة, أنا ما عارف الوقت معانا, نغطي كم محور كده. أخدينا في نقطة كيف أميز بين الثقافة الجنسية وبين أنا وصل لولدي المعلومات زي ما أنت كنتي. طيب, أنا تخيل لي في حاجتين مرتبطات مع بعض نحن محتاجين نفكهم, الانحراف والتوعية.
1: الانحراف قصدك شنو بالانحراف؟
0: أقصد بالانحراف الانحراف الجنسي, الإثارة. إنه بدل ما أنا أوعي وأفهم وأقول لك كلمات, ألقى نفسي زي ما بقوله جيتك حيلة عميتة.
1: أوكي.
0: فأقوم أخليه يركز في الموضوع ده أكتر بدل ما ياخده, وده بيحصل. يعني فتحت أبواب ما كان بعد كده. أنا عارفة هي تحتقول لي أربطيها بحجم المعلومة, ما أنا عارفة هي تحتقول لي كده. يلا, مع هذا الموبايل ومع الميديا الموجودة مستحيل إنه أنا أقول له معلومة ما يخش اللوضة زي ما قال هيثم براه وبحد بحد بحد بحد يجيب لي.
1: أنا برجع بقول لك النقطة اللي انت بيتيها ليه, لأنه الفكرة ما في إنه هو أنا من يجي يسألني, أنا دوب بعد كده أبدأ أفتش وأبحث. أنت خليكي يعني جاهزة.
0: أول لا, أنا بقصد
1: هو ذاته قبل ما يمشي فتش في التلفون, أنا أدوه التلفون, أنا لازم يكون عندي رقابة على التلفون ده. في قبلك يعني حسي في حاجات التلفونات ذاتها تطورت, بقت يعني بتديك الإمكانية إنك أنت تصلي تحددي لطفلك في عمره بالضبط يحضر شنو وما يظهر له.
0: دي أنا والمدرسة. أيوة.
1: أنا كأم أنا في المدرسة وفي وللأسف الأقران, لأنه هو عنده أصحاب.
0: أيوة,
1: عنده أصحاب. لما يجي يسألني أسئلة أو لما يجي يقول لي كلام سابق لعمره, أنا ما أتهرب من الموضوع وما شنو ما أتجاه الموضوع وما أقول له لا ده ما وقتك, تمام؟ لكن شنو بديه المعلومة بحيث إنه لا أنا بوريك لا, لكن لما يجي وقت معين أنا شنو هفهمك أكتر. ليه؟ لأنه عقلك حاليا ما حيستوعب الكلام ده. أكون معه واضحة وصريحة, يعني أي نعم أنت بتسألني بس يعني أنت حاليا أنت ممكن ما تستوعب كل الكلام اللي أنا بقوله, فأنا بديك الكلام اللي ممكن بعد كده تستوعبه لي حاليا, ولما تكبر أوعده لما يصل المرحلة اللي أنا شايفة أنه هو فعلا بيقدر يستوعب أجي أديه المعلومة شنو التفاصيل التانية. لكن أقول له لا تعال هنا حيحصل كده كده, أنا كده بالعكس زي ما أنت قلت أنا بأذيه. أنا
0: أيوة, جرعة زيادة.
1: أيوة, بديه جرعة زيادة وبأذيه, ما بخل بالعكس ما بديه شنو ما بوعيه. ليه؟ ولازم حاجة شنو إنه أنا أوريه الحدود, لازم في حدود حتى في كل شيء, يعني حتى في معرفتنا للمعلومات. أنا ما أي معلومة لازم تخش راسوتي تتغزى, ودي لازم يعني أنا أتغزى بها. ما أي معلومة أنا لازم أستقبلها, في معلومات لا يعني بالنسبة لي ما مهمة ما ضرورية عشان أنا أستقبلها, ودي بعد كده بتدخلني في حتة هو بيشوف شنو أو بيعمل شنو, ما أي حاجة أنا بشوفه هو صح.
0: أيوة,
1: تمام. تاني حاجة الاستئذان, لازم إحنا يعني هو ذاته جاي يسأل يكون في حدود وفي استئذان, وأنا لو ما فاضية أقول له أنا ما فاضي حسا, أنا ما أعرف زي ما قال قبل واحد من المشاهدين إنه أنا حاليا ما أعرف, خليني أمشي أبحث وأجي أتكلم معك.
0: دقيقة خش كده أنا بقرأ في رسالة. طيب أستاذة نجلاء رجعت ومواصلة معانا, شكرا يا أستاذة نجلاء إنك مواصلة معانا في الموضوع. بتقول أنا عايزة أضيف حاجة, أنا بعمل كمشرفة صف في المدرسة اللي أنا كنت فيها, فهي مدرسة مختلطة بخصوص يوم بنتكلم في فصلي الصف السادس بكل صراحة عن الطور المهم فيه عن الجنس وعن حماية نفسهم, فبتفاجأ بكلام عجيب. فأرجوكم
1: بالمعلمين ملابس ندرس
0: معك فرق
1: أيوة, فأرجوكم بالمعلمين هي بترجو المعلمين يعني
0: ندرس المنهج
1: لازم يا
0: لأنه وعي ولأنه ممكن ده يحصل
1: مع جناي, مع جناي مسؤوليتنا كلنا أيوة هي
0: ما نهرب من المسؤولية بتقول المعلمين بدوا المعلومة بدون حدود صح؟
1: يا
0: أو بدوها ناقصة
1: يا
0: طيب
1: طيب أنا عندي سي سي سي سي إليزابيث بتقول المشكلة كمان في التكنولوجيا الحاصلة ونمنع التلفونات وكيف استخدموها استخدام صح. شكرا كثير على الموضوع جميل ومشوق, ربنا يبارك حياتكم ويبارك حياتك كمان يا سي سي. التكنولوجيا مشكلة مشكلة صح فعلا إن يا نستخدم استخدام صح ده موضوع كبير يعني ممكن
0: تمشي بتاخذ له عالم براو وعالم براو
1: ايوه. لكن دايما انا قلت حاليا في خلينا ناس احنا ذاتنا متطورين, انا دايما بقول الامهات لازم يتطوروا لازم يتطوروا في حاليا حاجات دايما انا قلتها قبل تطبيقات او حاجات تطبيق بيربط تليفونك مع تليفون ولدك, حتى الانترنت في البيت ده بيربطه بيسمح له بس بعدد معين مثلا من الحاجات تنزلها وطريق او نوعيه الحاجات اللي انت بتتحكمي فيها.
0: عارفه ان احنا حاليا يا دكتوره بنستخدم الموبايل سكاته
1: ايوه
0: عارفه مش زمان يعني انا ولاد كنت بدون السكاته
1: أيوة
0: عشان أيوة اعرف أيوة افضل البيت شويه
1: صح
0: او انا اشتغل شويه فبديه عشان ما يبكي يسكت
1: صح.
0: حاليا بدي
1: الاولاد يا
0: بدي فبقينا نستخدم الموبايل سكاته.
1: كلامك صح يعني ايوه عمره من عمره سنتين امسك الموبايل يمشي سنه كم شهر يمسك شهور. الموبايل ايوه يمسك الموبايل وعشان يسكت وللاسف بتديهم يعني انا ما اعرف انا ما عايز اقول كلام كتير لكن المصايب كتير
0: لا لا لا بتدي خليني انا اخش معاكي في نقطه كده عشان الزمن حاسه انه مش بينا دكتوره الميول حاليا في ثقافه كده مش ثقافه في ظاهره وما ظاهره سأديها اي حاجه انا ما عارفه القليها كلمه حكايه انه انا من حقي اكون كذا او اكون كذا للاسف بدت تسرسب في مجتمعنا للاسف. يجي ولدك وما في زول يقول لي الكلام ده ما حاصل, الكلام ده حاصل نحن بس عمل روحنا ما شايفين وما عارفين. حكايه الولد مع الولد او الولد داير يعيش انه هو بيت والبيت داير تعيش انها هي ولد وبقت موجوده والصحاء والمشكله انا اقول لك المشكله وين انه نحن انا كأم او كأب لسه الموضوع ده ما يتفجر في وشي بطريقه كبيره لكن في المجتمع بتاع الاصدقاء في قبول جدا للنقطه دي في قبول جدا للنقطة دي. عارفة زي البركان اللي بيغلي ولسه بس ما يتفجر, لما يتفجر بيتفجر في وشنا نحن كأم كأب كعم كخال كأسرة لكن هو موجود لا هو موجود هل هو ما بيغلي لا هو بيغلي حاليا. والكارثة يا دكتورة انه أولادنا ما حاسين انه هو ده غلط ما عندهم احساس انه لا عادي صح نحن أصحابنا صحبتي دي صحبتها الله صاحبتي دي صاحبتها ما حكايت انه بنشرب قهوة ما داير اقولها صديقي ده صديقه وشو اللي قابله ومتفهمين الموضوع والدنيا عادي ده الحاصل السي نخش فيها كيف.
1: طيب
0: انت قبل كنت نحن نسبق اولادنا بخطوة يلا القنبلة الموقوتة دي انا بسميها قنبلة موقوتة لانه في موجودة موجودة موجودة موجودة
1: صراحة هو الموضوع كبير كبير كبير شديد وأبعاده كبيرة شديد يعني للأسف. يعني شوفي إحنا بنعرف يعني مثلا إحنا قرينا زمان وعرفنا إنه ده اضطراب. يعني أنا مثلا أنا لما قرينا وكان اضطراب تمام اللي هو الميول ده وفي كتاب اسمه بتاع ده بسموه شنو دي ام سي 5 ده اللي هو الكانسري وعملوا منه نسخه 5 اللي هو ده بسموه شنو الفهرس بنسميه احنا الفهرس بتاع علم النفس بوريك الاضطرابات والمشاكل. الثري كان فيه او الفايف كان فيه الميول ده مصنف كنوع من انواع الاضطرابات النفسيه مرض نفسي لازم يتعالج. للأسف النسخة الحديثة اتحذف منه الموضوع ده لأنه صنف إنه هو ما اضطراب, صنف إنه هو حرية تمام شخصية أنا ما أعرف هو ده نوع ثالث اتخلق من وين أنا ما بعرف, لكن حرية شخصية ده ما اضطراب أو من حق الإنسان إنه هو يكون كده أو هو يكون كده على حسب بعد كده ميوله ومبادئه وما بزول بيتكلم معه. فتحذف فكرة شنو
0: إنه هو اضطراب. على فكرة أنا أول مرة أعرف النقطة دي كارثة.
1: ما أنا بقول لك الموضوع كبير
0: شديد. أنا بتكلم لك على فكرة سؤالي ده ما جبته عن بحث علمي, جبته من أرض الواقع.
1: أيوة
0: من واقع كده أنا شايفاه قدامي لمسته اتحكى لي عنه شفته قابلت شخصيات زي دي. فعشان كده سألتك السؤال ده اللي أبهرني إنه الشباب قابلين البنات قابلين وتعرف عادي وما في حي
1: ما بقول لك يعني انت شوف احنا وصلنا لوين وصلنا انه حتى العلم يعني مثلا اللي احنا بنعتمد عليه لا بدا يصنف انه هو ما يترى, فما بالك الحياة الواقعية العادية. تاني حاجة لو احنا خدناه على انه هو اضطراب معناته عنده اسباب تمام, احنا مفروض نبحث وراء الاسباب اللي خلت الزول ده يكون ميوله كده او البدي ميوله يكون كده تمام. ما في حاجة اسمها يعني خليني معلش اتكلم حتى من ناحية دينية شوية, ما في حاجة اسمها جنس ثالث او نوع ثالث. ربنا خلق ادم وحواء مرأة ورجل, لو كان في حاجة ثالثة كان جابوا كان جابوا يعني كان خطاوا يا جماعة ده جنس ثالث يتعاملوا معه مشترك كمشترك, لكن لا دي دي دي ما لها علاقة بانه هي دي ما هوية ثالثة, دي حاجة مضافة لنا تمام. طيب المضاف ده اسبابه شنو؟ خلينا نتكلم اسبابه شنو. في اسباب كثيره طبعا غير انه هو ممكن يكون السبب هرمونيا, هرمون من ناحيه هرمونال في جسم الانسان وده ممكن يتعالج مع ده مع الوقت. مثلا ممكن يكون في اسباب نفسيه, اسباب مثلا زي ما عشان كده كان مصنف اضطراب نفسي تمام, او اسباب اجتماعيه او اسباب زي ما قلنا التحرش واحد يتحرش, يعني في اسباب كثيره بيئيه, في اسباب كثيره بتخلي الزول ده يميل او البنت تميل للناحيه دي تمام. لو احنا طلعناها من فكره الاضطراب ما حنستسهلها
0: ما هو ده الحاصل.
1: ايوه حنستسهلها فحتبقى شنو نشوف انه هو ماشي الميول ده فخلص دي حريه شخصيه, حريه شخصيه لا احنا نسكت لا نحاول نعالجه لا نحاول نشوف السبب شنو عشان زي ما اقول لك زي ما بعرف السبب بطل العجب, لكن لا ما خلاص هو حر يعمل اللي هو عايزه. فالمشكلة شو المشكلة بتبقى إنه هو أوكي هو حر أنا ما عندي مشكلة هو حر خليه يعمل الدار يعمله, بس أنت بتأثر مع في المجتمع في أولادي, أنت بتأثر معي في المجتمع, أنا ما عايز أولادي يطلعوا كده. ودي مشكلة حاليا مشكلة عالمية يعني. ما مشكلة بس بتاع مجتمعنا إحنا,
0: لا أنا في مجتمعنا أيوة. إحنا لسه الحمد لله زي ما نحنا طبيعي في دي أو دي الحاجة الوحيدة اللي أنا بقول فيها الحمد لله نحنا طبيعي في حاجات كثيرة نحنا راجعين فيها لي ورا
1: أيوة.
0: في دي خلينا راجعين لي ورا
1: إن شاء الله يحصل لأنه حاليا بدينا نشوف ظواهر للأسف ظواهر ما حلوة
0: يعني في النقطة دي بالذات انا بقول يعني بجد
1: خلينا ورا
0: نحن لسه ما وصلنا في مرحله انه ولدي او بنتي تجي تقول لي ده حريتي.
1: ايوه
0: انا غاتو شخصيا ما بتقبل الموضوع ده
1: للاسف. معلش انا حقاطعك للاسف احنا ما وصلنا انه تجيف شهر او يجي في شهر بالحاجه دي نحن في لكن بيناتهم هم كأصحاب للاسف
0: عادي.
1: للاسف عادي ليه؟ لانه هم معلش هم عايشين الثقافه دي كهم جيل متحضر. انتوا بالنسبه لما الجيل ما فاهم. فهم جاي متحضر ما بيشاركوكم الحاجات دي لأنكم انتم ما هتقبلوا الأفكار دي, ما هتقبلوا الحاجة دي. فبالنسبة لهم هم المجتمع اللي هم بيخلقوه مع نفسهم. فأوكي
0: أنا غايته يا دكتورة عندي كم شيب كده في راسي, لكن لما جيت حقيقي فمجموعة من البنات بتعرف عليهم اللي جدي بتعرفني دي بيه صاحبتها, أنا في حاجة خبطت في راسي, عارفة حسيت إنه لا في دنيا كده إحنا ما عارفين. الموضوع ما أيوه. كان بين اثنين ثلاثة, كان في يعني ندوة في ناس قاعدين وكلهم شباب, فحسيت إنه طب ده لأنا أقول لهم شنو إن كان دي بتعرفني دي بتعرفني دي بتعرفني. وفجأة لقيت دي طبعا دخلنا في الارتباط, لا يا مس دي دي دي دي صاحبة دي. أنا حقيقي ما عرفت, حسيت بالعجز, حسيت إنه لا في حاجة كده محتاج إن إحنا نقعد نعالجها. وماشية بسرعة فظيعة.
1: أيوة للأسف
0: سرعة فظيعة موجودة. فنحن كمجتمع دي بقت موجودة عندنا.
1: يا لازم لازم لازم يكون في توعية, ولازم يكون في كلام. يعني لازم الناس تتكلم وتناقش المواضيع دي, بحيث إن نحاول نحمي أولادنا من الأفكار المغلوطة. أنا حق خلينا نقول مغلوطة, ومن الأفكار المتحررة بزيادة. يعني دي أنا بالنسبة لي دي ما حرية, لكن دي حاجة أنا مفروض أقف عليها وأتناقش فيها وأتكلم فيها وأشوف أسبابها وأشوف. إحنا ما حنقدر نغطيها في الكلمة في يعني دي حلقة براها.
0: أيوة
1: دي حلقة براها.
0: رأيكم شنو يا أخوانها؟ حبا أجيب لكم دكتورة كاميليا تانية ولا كفاية؟
1: دي حلقة براها. وشنو, وحتى من العمر الصغير. يعني أنا من وأنا ولدي صغير أو بنتي صغير أحاول أشوف الميول وأكون مركز معاه وهو ماشي كيف وكده. فالموضوع كبير شديد, وما يعني ده لكن مع الوقت محتاج وقت كتير.
0: محتاج إنه ناخد فيه.
1: يا لازم ناخد فيه
0: وقت. لكن يا دكتور حاليا لو في ناس تعرضت لمواقف زي دي, أدينا خلاصة كده إنه كيف أولادنا يحموا نفسهم أو كيف ما يقعوا في المقريات. أنت بمينك طبيبة قدامك كده صف أولادنا مخطوطين قدامك, مغريات العالم كثيرة, تسهيل الخطية طول ما نحن اديناها مسمى غير خطية وغير ابعادة وبدينا نسهلها وبدينا نغلف كل حاجة بتغليفة كده سلوفان جميل ونفهم انه ده حقك. كيف نحن نقدر نحمي اولادنا من النقطة دي؟ بقول اولادنا ليه؟ خلي الاسر دي لسه موضوعنا طويل معاها. لو في واحد بس كده بنفسه جاكي قال لك يا دكتورة كاميليا انا بنفسي اديني حاجة انا امسكها كده عشان انا الحاصل ده كله ما يخش جواي.
1: هو ما حاجة واحدة, هي مجموعة حاجات, وللأسف الأسرة لازم تخش في الموضوع. يعني انا ما بقدر اطلع برا ليه, لانه الأسرة هي اللي بتغرز الحاجات دي من هو صغير فيها. يعني ما ينفع كمان هو كبير فجأة كده اقول له تعال اوريك كيف تحمي نفسك, لا, ما هو جاي من أسرة لازم ده. لكن لو انا جاني اول حاجة لازم يكون عارف نفسه هو عايز شنو في الحياة, تمام؟ يعني من ناحية خلينا نقول نفسية إنه أنت عايز شنو في الحياة. أوكي, لأنه أهدافك في الحياة هي بتحدد أنت عايز تعمل شنو. الأفكار اللي أنت بتفكر حتى بتحدد طريقة تفكيرك أنت بتقدر تحدده بالحاجة اللي أنت ترغب فيها, تمام؟ تاني حاجة ما أي شيء أنا بسمعه معناته صح ولازم أطبقه.
0: أيوة أيوة
1: تمام. أيوة. ودي لازم يصليها. يعني أي نعم, أنت في العالم بتلاقي كلام كتير ومعلومات كتيرة وحاجات كتيرة. المعلومة اللي أنت لقيتها دي تمام أمشي أبحث عنها, أنت ما كبير خلاص أبحث عنها تمام. فتش إنه المعلومة اللي أنا أخذتها هل هي معلومة صحيحة ولا لا, وصحيحة دي أو لا. ما بس اسمه شنو, ما بس زول واحد, أكتر من نفر, أكتر من كتاب, أكتر من مرجع علمي, أكتر من حاجة كده بتأكد لك. تاني حاجة لازم يكون عندك مبدأ روحاني إيماني ديني. لازم يكون عندك مرجع. يعني ليه؟ لأنه العلم كمان ما بس بينفصل عن الدين يعني. في حاجات إحنا لازم نرجع للكتاب بتاعنا أو لديننا بيقول شنو عن الموضوع ده. فأنت زوج كبير كأنا براك، أنا بحاول أقول لك الموضوع يعني ما ما ما بسيط ومتعب. يعني عايز منك انك انت تنتبه، وما كل المعلومات زي ما انا قلت صحيحه، وما كل الحاجات انا لازم اركض وراها، ما كل اللي انا بشوفه صح.
0: يا دكتوره بجد انا الحلقه دي يعني على قدر ما كنت خايفه انه انا اساسا افتحها، كيف اتكلم فيها، كيف نبداها، من وين نخش فيها، من وين. انا كانت عندي نقطه واحدة بس عايزة أتكلم فيها، هأخبطها لك كده في النص، ولو عندك لها رد قوليه. بناتنا الصغار لما يتزوجوا، الواحدة تتزوج وتجي تقعد في نص صحباتها وتبدأ القعدة الحلوة القعدة وكلهم في سن 15 16 17 18 والقعدة بتاعت الباب المقفول
1: تحكي قصص. أيوة
0: بالضبط.
1: انا ما اقطع لي كلامك، لكن هقول لك شوف الجهل، شفت الجهل؟ الجهل مصيبه حقيقي حقيقي، ولا عدم التوعيه مصيبه. يعني انت كواحده جوزتي بنتك عمرها 15 سنه، هي مخها اصلا لسه ما مكتمل، عاطفيا ما مكتمل، وجدانيا ما مكتمله، ذهنيا ما مكتمله، عايزاها تتونس مع اصحابها في شنو؟ هتجي بس كلام البيت اللي بيحصل لاصحابها بس وده اللي انا بقدر اقوله،
0: ده اللي بتقدر تقولي.
1: بعد كده انت انا بقول شنو؟ قيس على كده،
0: قيس. طيب دكتوره كاميليا بجد انا كنت مبسوطه معاكي في الحلقه دي.
1: وانا كمان.
0: وحسن المتابعين فعلا بعتذر لكل زول احنا ما قرينا رسالته، ولسه بقول لكم لو في اي موقف عدى بيك، عدى بي ولدك، عدى بي بنتك، سمحته، شفته في الاسره، لجارك، حصل معك، دكتورة كاميليا تقدر تواصل، تقدر تتراسل معانا، وكن واثق بكل سرية بكل شفافية انه الدكتورة متاحة. صح يا دكتورة؟ انه تمد يد العون، عشان ما اقول اقتحمتها، انه تمد يد العون في اي حاجة تقدر تعملها. ورايكم شنو في الحلقة دي؟ برضو اكتبوا قولوا لنا، ولو في موضوع حابين انه نتكلم فيه في اطار السلسلة اللي احنا ماشيين فيها، فبرضو اكتبوا وقولوا لنا. ولحد ما نتلاقى في حلقة تانية. بشكرك يا دكتورة كاميليا، وبشكركم كلكم، وسلام.
2: بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء، عيش بالأمل، لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل، فكر، قرر، خطط، نفذ، وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.
3: اتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا، كل يوم من الأحد للخميس على

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: لا دي زابطة.
3: خطيرين،
2: هذه ظابطة،
3: دي حتكون ظابطة
2: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالية.
3: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
2: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
3: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة، كلين يعني تنظيف،
2: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
3: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
2: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
3: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
2: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
3: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
2: وبنقولها تاني
3: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كثير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة التي منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني انا مبسوطة شديد ان انت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة، يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته، أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن، يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
5: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه,
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحاب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك, أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا, يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معها هسي, هي مؤثرة معها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حاجة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حاجات كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حاجه زي كده؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي, او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه, ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك أنت, يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي, بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا,
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه, انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده, يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير
5: حقيقة.
0: فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خدتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادرة أطلع، ما قادرة أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
4: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك كنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا كسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاج اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجه كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
4: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبع هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب

0: في ناس بس عشان I don't know exactly what to do, والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
1: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو, وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب يعني, بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي, بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه, جامعتي تكسرت, منو داك حصل له شنو, فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني, يعني فعلا عيشنا كلنا, لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار يعني, أنا حعمل شنو, حياتي انتهت خلاص, أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل يعني, قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم, لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها, وفي حيات كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها. ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا, لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
2: حيكون أخطر لقدام.
1: أيوة يعني زي لما نقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, هو يا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده, لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
3: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا بنتكلم كده يعني بجد, هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني, حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة. وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها, وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما, لسه استيقى حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون بنكون بنركز فيها, انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده يعني, في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني انا وغير ناس بيتنا انا هعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني انا
1: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني انا زول فاشل
3: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني يعني ناس دير قالوا دايرين مثلا اقل حاجه فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا هعمل شنو خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالاسوء شهيد انه في حاجات كثيره شهيد ما قادرين نعمل منها موف اون, ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادي يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
3: بكثير شديد وسبيشال.

0: انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات. هو ستيبس,
1: ما دفعه واحده خالص,
0: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره. الموضوع صعب, احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
1: بس
0: فاهمين يعني بس ننط خلاص احنا بس ننط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصه يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله, لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت, التحدي يعني الاكبر.
2: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيره شديد. يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفايه, يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص, لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصوره جاده انا عايز اعمل شنو الستيب الجايه. فما حيكون بالنسبه لي القرار ده حاجه سهله, ما حيكون بالنسبه لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة, بس هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
1: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, أنت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقى إنه الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص دارمشي البيت. يعني الفكرة ما بس إنه الوضع الكويس أو الحلو أو الباسطك أنت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, أو لا أنا ما عايز أكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز أكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة إنه إحنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو؟ رياكشن لشنو
2: بالضبط.
1: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو, أنا شايفة ماشي في الغابة وأنا ماشي بتجاه وأنا ماشي باتجاه أنت جاي هنا يعني ما بوزن حيستنى ويجي أصلا صح؟ ولا أنت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله أنا تعديت, طيب أنا أعمل شنو لغاية ما أصل المستشفى؟ حتفكري في أقرب إسعافات أولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما أنت تجي أنا أعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
2: تلحق الموقف يعني.
1: فأنت الفكرة أنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتاع عين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, أنا ما عارفة هل ممكن أنا ألقى فرصة تانية أقرأ في جامعة تانية, طيب أغير مجالي, لقيت جامعة هنا كويسة, لقيت سكولرشيب, لقيت, فأنا ممكن أكون بفوت في الحاجات دي وأكون قاعدة لسه وبندو في حظي يا أخي طيب أنا جامعة لسه وقفت أنا أعمل شنو, وما عارف أقعد أبكي ليل نهار وبتاع ألقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
2: وأكون فوتت فرصة يعني
1: فوتت حاجات كثيرة
2: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
1: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس اللي كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا, ف فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شنو.
2: جاتني جاهزه كده غيرت
1: جاتني جاهزه يلا
2: اجباريه
1: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه عادي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن لقيت نفسي انا عيانه ولقيت الموضوع ده في ولايه تانية وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
2: ايوه
1: فبعد فتره بتقريبا 3 او 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص ان تو جراديويت. فأيوة أنا في الوقت ده يعني كان ممكن أطربق السماء على الأرض ومشي أمتحن بعيابي بكل حاجة بس عشان أنا شنو ما شايف إنه في حاجة تانية حتدعمي أو ما حيكون عندي فرصة تانية. بس لا وقت لقيت إنه في طاقتي في مقدوري إني أنا أقعد و and just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت إني أعمل حاجة. قعدت لقيت فرصة تانية إني أقدر أمتحن بطريقة أحسن بنفسية أحسن وأنا أكون على الأقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
0: غير استعجلت نفسك
1: خالص
0: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي معني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيرة
2: عندنا لعبة يعني
0: كلام صح
2: اللعبة يعني ما ادري
0: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع اللي قدامك دي ورقتين هنا يا
2: عشر عندي واحدة
0: تفضل يا أستاذة.
1: واو عاملين ليه لعب انتو في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
2: اللعب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده يقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
1: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
0: اوكي
2: اشرحي لي لو فهمتي منه حاجه يعني
0: انت فهمتي الحاصل شنو.
1: يس
0: ايوه
2: انا كويسه
1: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
2: اشرحي لنا
0: اشرحي لنا صراحه.
1: طيب دبارة جايه من التدبير
0: الدبارة
1: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
2: مدبر مجهز
1: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها
2: لا لا دي عايزين
1: شطارة أنا عارفة
2: دونا لا درسونا هذي.
1: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
0: انت زوج مطبخ طبعا
1: أكيد
0: لا لا يعني
1: نتفاخر نسمع
0: نحيق من هنا يا دلال
2: أها يعني كده كل على بعضه يعني
1: فالتوارة دي ده العجين او الخماره بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسره يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
2: تشرفنا
1: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من منبر. فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك.
2: أيوة. اوكي لا عمق بصراحه
0: لا شغل عارف صراحه
1: يعني لازم
0: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
2: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
1: قدامك.
0: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله. اوكي
2: فهمت
0: انت فهمتيها
2: لكن من دورك
0: لا لا دورك
2: كده يجرب حظك.
0: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
2: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
0: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
2: أيوة
0: الموضوع على المهلة
2: ما له علاقة بالمهلة
0: ما له علاقة بالمهلة
1: ما شاء الله.
0: خلاص يا جماعة ناسك بدأ في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي.
2: طبعا ما في لك الامي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقة. أربعة خاف منهن خيف. أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طلعتوا يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف. الركوبة في الخريف. النسيب الخفيف. أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة انتوا معي ولا هنحلها مع بعض؟ لا دي لازم نحلها. أول جملة شنو عشان
1: كده؟ أول جملة
2: نوم الزيف. نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
1: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
2: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي بقى في صالونه نايم في الصالون كده كده كنت عامل نفسك نايم.
1: لا لا لا
2: ممكن. طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
1: لانها بتقع في الخريف. قال لها حاجه بتقع قال لها
2: اوكي في اربع حاجات تخاف منها. النسيب الخفيف.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفدائي واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده

0: يسهر سبعة الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
1: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
2: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
1: فيقول الروح:
3: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
1: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
4: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد لأن محصول الأرض نضجا.
1: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
5: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضج.
1: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي متر ونصف وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
6: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول القطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
1: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
2: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
3: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
3: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
4: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطوعة.
1: الأصدقاء المستمعين صباح الخير، تحية طيبة لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، ودايما من راديو سمر تحية طيبة لكم من الفريق العامل ومن صديقكم هيثم حسن. مرحب بكم في صباح جديد وفي يوم جديد، وأتمنى أنك كمان قدرت أنك تبدأ بنشاطك وحيويتك من الصباح وبكل رشاقة كده وبكل حماس في يوم جديد. كل التقدير والاحترام لكل الناس اللي بتسمعنا، لكل الناس اللي بتنضم لنا، لكل الناس اللي بتكتب لنا، لكل الناس اللي بتشاركنا دائما لحظة بلحظة. وسعيد في هذا الصباح كل السعادة أنه يكون معاي ضيف عزيز، ودائما وجوده معانا يضيف لنا الكثير دائما في برامجنا المتنوعة، ولا سيما في صباح بلدنا يغيب تارة ويعود، ولكن وجوده معانا دائما قاعد يسعدنا كثيرا. الأستاذ الشاب أيمن إسماعيل في صباح جديد، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير.
2: صباح الخير. صباح الخير أستاذ هيثم وأسرة تاد وسمر وكل الحضور والمشاهدين. متمنين وطالبين من ربنا أنكم كلكم بخير وصحة وعافية، وأن الناس تعيش سلام وبهجة، وأن كل إنسان يكون بخير وموجودين تامين ولامين زي ما بقوله.
1: أمين. وده دايما ده الصباح الجميل يا أيمن بنشاطه بحيويته، ودايما الصباح يعني طابعه الرشاقة، يحتاج للحماس، يحتاج لأنه زول يستمتع بصباحه، يستمتع باليوم الجديد، لأنه يعني بداية بشريات جديدة، بداية لأنه الله أدانا فرصة جديدة، أدانا حياة جديدة، أدانا نفس جديد، ولابد كمان أنه نضيف حاجة جديدة في يومنا، لابد أنه نعمل خطوة جديدة، حاجة تكون مختلفة من أمس، ما زي مبارح يكون اليوم.
2: بالضبط، دي من إحسانات ربنا أنه يدينا شمس، وربنا جميل وفي طبعه جميل في عطاياه، شمسه والهواء اللي بيدينا ده بيدي له كل إنسان، ما عنده ما بيفرق بين ده خاطئ ولا ده مسيحي ولا ده مسلم ولا ده بوذ، لا شمسه وروحه ونسمة الحياة دي مديها لكل إنسان. فنحن دورنا إنه برضو نشكره في كل صباح من أجل إنه أنت صحيت لقيت نفسك حي، صحيت لقيت نفسك بتتنفس في صحة جيدة. في ناس كثيرين في مستشفيات وتعبانين مرضى، لكن أنت طالما أنت صحيح، جسمك صحيح وفي صحة جيدة، أدي المجد لربنا، أشكره، أشكر من أجل إحساناته، من أجل اليوم، من أجل العمر الجديد اللي هو أداك له. بالضبط، أنت ما معروف أنت كان حتنام حتصحى ولا ما حتصحى، لكن ده امتياز أن أنت صحيت وأنت معانا اليوم وبتشاهد راديو سمر، ونتمنى أنه ربنا يديك قوة كده وصحة وطاقة أنه تستمتع معانا في اليوم ده.
1: وأنا عجبتني العبارة بتاعت أنك قلت عمر جديد، دي حقيقة، يعني إحنا بعد ما متنا بصراحة
2: صح،
1: يعني نومك ده عبارة عن رقاد زي ما إحنا بنقول، لكن مهم جدا أنك تعرف أنه ربنا تديك فرصة جديدة وحياة جديدة وعمر جديد، عشان أنت كمان لابد بداية المشوار بداية الصباح تكون شاكر لربنا، ودي الحاجة المهمة، نشكر الله على يوم جديد، نشكر الله على البركة الجديدة والقوة الجديدة. عشان كده إحنا محتاجين نتذكر الحاجة دي، أنه إحنا في كل يوم صباح بنكون مديونين لهذا الإله بشكرنا وحمدنا، حتى لو مشينا ورجعنا بنفس الراحة بنفس الطاقة، لابد نقول يا رب شكرا.
2: بالضبط،
1: حاجة مهمة.
2: صح كلامك صح، لكن في بعض الناس يعني بيجهلوا حتة بتاعت الشكر دي، يعني بيقولوا فين، بيسألوا سؤال يعني غريب، فين ربنا من الوضع اللي احنا فيه ده؟ يعني واحد بيكون مار بضيق، مار بتعظم معيشة، مار بأشياء كثيرة سلبية، فبقول وين ربنا من الحتة دي؟ لا، ربنا موجود وعنده زمن وعنده عمل معين، وقت معين بيصهر لك وبيتعامل معك. أنت عليك أنه تشكر، عليك أنه تسلك حسب قصده، تسلك حسب هو معاوز. أوقات ربنا هو بيعرفها، يعني إذا ما استجاب الليلة بيستجيب بكرة، ما استجاب بكرة بيستجيب بعد بكرة. فأنت ما تيأس، ما ما ما تزعل، ما تضايق، لأنه توقيته وأفكاره ما زي أفكارنا، وتوقيته ما زي التوقيت بتاعنا. فبد بد إنه نحن ندي المجد وندي الشكر والحمد لإلهنا في كل وقت وعلى كل شيء على فكرة. يعني ما بس أنت من تكون مبسوط، من تكون مرتاح، من تكون ما في مشاكل، من تكون شبعان تدي المجد. لا، المجد ده تديه حتى في الضيق، في التعب، أنت لازم تدي المجد لربنا.
1: إذن مرحب بكم الأعزاء، مرحب بكم المستمعين الكرام، وبشريات دائما من راديو سمر في كل صباح. وبنقول لكم مرحب بكم إذا أنتم بتتابعوا دائما الجديد في راديو سمر. الجديد إنه إحنا في تطبيق جديد لراديو سمر وبصورة بسيطة ومختصرة، والأهم إنه دارين نذكركم إنه أنت ممكن تسمعنا على الراديو، الراديو بصورة واضحة جدا جدا أونلاين، ممكن تسمعنا وممكن تتابع كل برامجنا، تتابع كل مواضيعنا. وبنقول لك كمان على الأندرويد ممكن تتابعنا، وممكن على يعني الآيفون إذا أنت بتتابعنا أيضا. وده شيء جميل جدا إنك أنت ممكن تسمع وتتابع كل برامجنا المتنوعة. ونشجعك إنك تحمل تطبيق راديو سمر، وده شيء جميل جدا، وتابعنا حد يعني حتستمتع بالتفاصيل الجديدة، حتستمتع بالطريقة بتاعت التوضيح لكل البرامج اللي انت نفسك انك تسمع. فحاولوا كده نزلوا التطبيق، وحاولوا عملوا ابديت للتطبيق الجديد، ودي الحاجة اللي احنا نحب نذكركم بها، وتقدر تتابع وتشوف البرنامج اللي انت داير تسمعه. احنا عملنا يعني في تطبيق جديد،
2: ابديت يعني ممكن تختار الحاجة اللي انت عاوزها من جوه التطبيق.
1: نعم، داخل التطبيق يعني انت ممكن تخش، يعني احنا بتخش على الراديو الام راديو سمر، بعد كده انت بتخش على راديو الفور بلغه الفور، يعني انت بتختار وتسمع البرنامج اللي انت تسمعه. حتى في حلقات قديمه ممكن تسمعها، وحتى ممكن في حلقات البودكاست والحاجات تختار انت وترجع وتسمعها
2: براحتك. يعني
1: براحتك، يعني انت ممكن تسمع انجليزي، ممكن تسمع عربي، وتختار اللغه اللي انت داير. يعني احنا
2: دي لا حاجة، لا دي حاجه جميله جدا جدا.
1: طبعا احنا
2: ما ندفع يتبهس على فكره. ماشي، انا واحد من الناس هخش بقى شويه اعمل التطبيق ده، وعشان نستمتع كده براديو سمر والحاجات الجميله اللي بتقدمها. وان شاء الله ربنا كده في علالة من علالة علالة.
1: ان شاء الله نتمنى يعني انه يكون في كل بيت سوداني والناس تسمع البرامج المتنوعة وتشوف شنو الصفحة بتاعتنا فيها. وكمان ممكن تدخل على اليوتيوب، ممكن تدخل على التيك توك، ممكن تدخل على الانستغرام وساوند كلاود، يعني في كل يعني التطبيقات وكل البرامج المختلفة في السوشيال ميديا احنا متاحين. بس انت يعني خش جوجل، لو انت بتشتغل بالاندرويد دي حاجة كويسة، فممكن تتابع شاركنا كل التفاصيل. يعني قول لنا رأيكم في التطبيق الجديد، نفسنا كده نسمع آرائكم حول التطبيق الجديد، شنو اللي انتم ممكن شفتوه مميز ومختلف في راديو سمر. فانت حتخش وحتشوف التفاصيل وشاركنا. لو انت هسي، لو انت من الناس اللي حملت التطبيق الجديد او التطبيق الجديد وصلك وقدر تعمل ابديت، قول لنا يعني من الصباح، قول لنا شنو اللي انت شفت. الاهم انكم انتم تعرفوا ان احنا موجودين على ساتلايت، واحنا موجودين على الابليكيشن اللي هو الراديو، ممكن تسمعنا عبر الراديو صوت. فانتوا لابد تعرفوا الحاجه دي، يعني احنا صوت ممكن تسمعنا عادي حاليا. ممكن لو انت من الناس ممكن يعني متاح لك انه تتابعنا صوت وصوره. وكمان سعيدين في هذا الصباح انه نعرج شويه ايمن على التفاصيل المهمه اللي ممكن شغلت العالم. العالم يعني انشغل فتره ما بالحرب والاوضاع، لكن بالضبط. يعني من الاسابيع اللي فاتت منشغلين جدا جدا بكاس العالم، ويعني بدايه كانت مختلفه، بدايه كانت من كل دوله ودوله كله بشكل او بطريقه مختلفه، لكن بدت والناس انشغلت والناس دخلت في موضوع انه نشجع وتنسى بعض الحاجات الكثيره وتفتش يعني الأماكن المريحة لأنه تتابع كأس العالم.
2: بالضبط حقيقة يعني كأس العالم له طعم مميز كده. نعم. له يعني إحساس جميل منذ الصغر بالنسبة لي. أنا كنت بالنسبة لي يعني لازم أحضر يوم الافتتاح. تنبهر بالأقاني، تنبهر بالرقصات والأشياء دي. فالوقت داك ما كنا مركز في اللعب، لكن كنا مركز بس في الافتتاح. لكن لسه دلوقتي بيجينا شنو نركز في الكورة والماتش، وتتركز في الفرق، وحتى تحليل وتحليلك بعد مرات بتطلع صحيحة. يعني فمن المختصر كده أنا مشجع فرنسا ومتأكد 100% يعني الدورة ده الكاس ده بتاع فرنسا دي ما دارها 2-3
1: من بدايتها كده،
2: من الماتش بتاع مبارح ده
1: ما بتغير رأيك.
2: لا لا، فكل الفرق المشاركة جميلة جدا جدا. والكويس إن أفريقيا مشاركة بحكاية بتاع 9 أو 10 فرق. فرنسا وسنغال كوتيفوار
1: يا والكونغو مبارح عملت مفاجأة كبير إنه انتصرت على البرتغال.
2: على البرتغال دي كمان متوقع يعني.
1: ايوه
2: فبرتغال نحن بنني كان برتغال برضو تتقدم عشان تشيل الكاس عشان زولنا ده شويه كده يطعم بخشمه، لكن برضو نقول شنو دي دي دي, دي, دي الكوره كده. فبرضو مبسوط يعني منتخب مصر عملوا امام عاشور يعني
1: عملوا
2: هدف عالمي صراحه. انا انبسطت بالهدف ده، حتى نزلته في الجهاز بتاعي الهدف ده، قاعد يعني مبسوط بيه لأنه في الشغل هناك عندنا مشاترات بين الأهل والزمالك وكده. فشي جميل يعني الفرق الأفريقية متقدمة ماشي كويس.
1: أنا حتى شمال أفريقيا وآسيا إحنا بنشوف يعني الفرق الأسيوية نفسها يعني عملت مفاجآت كبيرة على فكرة في البطولة، يعني عملت فريق كبير. يعني مبارح بنشوف الأردن إن يعني لعبت ماتش كبير جدا أمام النمسا وكسبت، يعني مش كسبت لكن هي خسرت ب3 أهداف مقابل هدف واحد أمام النمسا، هذا رغم أنه كانت متقدمة. والأرجنتين كشرت على أنيابة أمام الجزائر. يعني كشرت على أنيابة ده شيء ما سهل
2: ما سهل. يعني ما أنت بتلعب أمام يعني أمام التاج، صاحب التاج، أمام الملك. أنت بتلعب أمام يعني ما أعرف أقول شنو ده زول الكرة جات عشانه. بيكون عندك رعب وخوف أنا متأكد في لعيبة بيكون واقفة قاعد تعيله بس نسيت الكرة.
1: هو ميسي مبارح هاتريك يعني ما سهل يعني يجدد شبابه هذا
2: بالضبط.
1: يعني الميسي اللاعب الكبير اللي الناس دائما يعني بتنتظر منه الكثير. ايضا فرنسا مبارح امام السنغال، رغم انه السنغال بدات مباراه قويه، رغم انه لعبت بفنيات عاليه جدا، مباراه كانت مرعبه من بدايه الشوط، لكن في الشوط الثاني قلبت الموازين حقيقه. يعني
2: وده المتوقع يعني من فرنسا تقلب الموازين كده لغاية نهاية الكاس ده إن شاء الله.
1: لا منتخب فرنسا منتخب
2: محترم،
1: يعني محترم وجاهز، بس نشوف يعني لأنه يضوب إحنا في بداية الطريق التكهنات هنا ما موجودة. النرويج والعراق، النرويج كسبت المنتخب العراقي 4 أهداف مقابل هدف، وإحنا عارفين منتخب يعني مصر زي ما أنت قلت بلجيكا مباراة يعني غير متوقع من المنتخب البلجيكي
2: بالضبط،
1: لكن كانت يعني قوية من الطرف الفريق المصري. السعودية أيضا لعبت دور كبير بأنها تتعادل أمام أورغواي بهدف مقابل هدف، دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون برضو. أما المفاجأة اللي ممكن تكون فعلا يعني الناس ما متوقع فريق إيران، يعني ممكن الناس كانت متوقع أنه حاجي مهبط.
2: أيوة.
1: حاجي بدون لأنه بدون جهاز فني أو يعني حتى في جزء كبير من الجهاز الفني ممكن يكون ما موجود، لكن يتخيل إنه يتعادل مع نيوزيلند، فدي حاجة من الحاجات المهمة. المفاجأة ممكن تكون برضو ما متوقع يعني البرازيل والمغرب مباراة تعادلية، رغم إنه أداء باهت جدا جدا المنتخب البرازيلي، وده ممكن الناس ما كانت متوقعة على شنو ممكن يحصل. فزي ما قلت لك البطولة ماشية في وضعية ممكن تكون كويسة، في أهداف كثيرة جدا جدا
2: بالضبط،
1: زي ما كسبت ألمانيا رغم أنه كولوساو فريق يعني المنتخب لأول مرة يشارك يعني، فمقارنة بمنتخب الألماني ده حاجة ما سهلة.
2: صح.
1: المفاجأة ممكن الكونغو كسبت البرتغال مبارح فالكونغو حاجة ما سهلة. أما الليلة يعني مباراة ممكن تكون صعبة جدا، كرواتيا أمام إنجلترا مباراة ما سهلة، دي مباراة بمعنى الكلمة يعني ممكن تكون شوية. بنما أمام غانا ونتمنى المنتخب الغاني يوري يعني يظهر لنا كمان يعني
2: برضو زي ما أخوانه عملوا يعني.
1: كولومبيا وأوزباكستان ممكن مباراة برضو الكل يتوقع، ف يعني نتمنى إنه المشاهد يستمتع بكأس العالم نشوف يعني بطولة راقية، بطولة ممكن تكون جميلة والناس يستمتع بها.
2: لكن أنا لاحظت حاجة يعني في في الفرق دي في في في دول كثيرة مجنسة فارغة. فأنا ما أعرف، بقيت أحس بأنه كأس العالم بقى عبارة عن أفريقيا على فكرة. أنا جاني الإحساس ده يعني لازم تحضر الماتش كده وتشوف فيه يعني عدد أفريقي كتير. فهل دي موهبة جوانا هي موجودة ونحن دافنينها، ولا ما قادرين نطورها؟ أما نطلع برا بتتطور، فمشكلة شنو يعني؟
1: هي ده اللي حيقودنا لموضوع الحلقة على فكرة، ده حيربطنا كثير بموضوع الحلقة، بأنه القارة السمراء يعني فيها درر، فيها حاجات عظيمة جدا جدا ربنا خلقها في الإنسان الأفريقي
2: بالضبط،
1: ودي حاجة مهمة. زي ما قال واحد من رؤساء دول، قال إنه منتخب الفرنسي منتخب الأفريقي أمام منتخب الأفريقي
2: بالضبط،
1: يعني أيوه. مقولها يعني أنت بتلعب بالتسعة وبتلعب بالتسعة في المنتخب كلهم أفارقة من دول مختلفة، فهم اللهم إلا ثلاثة بس هم الفرنسيين، قد يكون زادهم مش فرنسيين
2: بيوم ما أصلين أيوه.
1: فدي حاجة من الحاجات ممكن تقول، لكن زي ما قلت يعني في فرق، في منتخبات عفوا إنه هي مليئة
2: بالتجنيس الأفريقي
1: فأنا
2: شايف ده امتياز بصراحة بالنسبة لنا كفارغة، بنصهر الحاجة اللي عندنا اللي إحنا ما قادرين لها، لكن يصهر تكونه تمشي تصهيرها في حتة تانية. أنا شايف إنه ده امتياز، دي حاجة جميلة جدا جدا، فالناس تشجع بعض وتساعد بعض لنمو الأشياء زي دي.
1: إذن صباح الخير عليكم، ودي كانت شوية وقفة محطة صباحية معاكم في صباح بلدنا، وإنتوا بتتابعونا في هذا الصباح الجميل، نقول لكم مرحب بكم في يوم جديد وتحية طيبة لكم في صباح بلدنا. حلقتنا موضوع بسيط لكن موضوع مهم جدا جدا، وموضوع في غاية الأهمية إنه إحنا وإنتوا نفكر فيه مع بعض. صنع الذات واحدة من المواضيع المهمة اللي ممكن الحديث فيها اليوم، بيجا متطور جدا وفي دراسات وفيها بحوث وفيها الكثير على إنه الناس تساعد في اكتشاف المواهب أو صنع المواهب، ودي الحاجة ممكن تكون فرقت كثير جدا جدا في دول العالم الأولى اللي اتطورت واليوم بقت بمستوى عالي جدا جدا، يعني فرق جدا جدا. خلونا كده من الصباح نجيب في نقطة من النقاط المهمة، نقول إنه كثير من الناس بتقضي سنوات طويلة وهي بتحاول تقلد الآخرين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، إنك أنت عايش سنين طويلة، قاعد أيام طويلة وإنت بتقلد في الآخرين، ما لاقي نفسك وإنت في قوقعة كده مع نفسك، أو تعيش أحلام يعني غير أحلامك، وتعيش في تفكير ومشغول بأحلام ناس تانية بتنفذ فيها أو بتحقق فيها، أو أنت بتنتظر فرصة تغير حياتك. لكن السؤال المهم، هل الله خلقنا مجرد نسخة متشابهة؟ هل الله خلقنا كنسخة متشابهة؟ هل إحنا متشابهين ولا إحنا مختلفين؟ هل أنت بتشابه الزول اللي أنت بتقلد فيه؟ هل أنت لاقي نفسك في نفس الشخصية اللي أنت دار تحاكيها، ولا أنت بتحاكي الإنسان الآخر؟ الحقيقة إنه كل إنسان يتخلق بطريقة فريدة، أنا مختلف من أيمن وأيمن مختلف منه وإنت مختلفة، وكل زول بشخصيته، كل زول بإمكانياته، كل زول بقدراته، كل زول بمواهبه، كل زول بشكل وبطريقة مختلفة دقيقة جدا جدا، بتأكد إنه الله عظيم، ما خلقنا متشابهين، واتمنح أو ربنا أداه مواهب وقدرات وإمكانيات خاصة. المشكلة ما في عدم وجود الإمكانيات، قصة ما بقت في عدم الإمكانيات، المشكلة أحيانا في إننا ما اكتشفنا أو ما اكتشفناها أو ما طورناها. يا بختك لو أنت اكتشفت نفسك، لو أنت اكتشفت نفسك وطورت موهبتك واليوم أنت شغال عليها، واليوم أنت سعيدة جدا أنك أنت عرفت نفسك أنت منه، وبعيد من تقليد الناس، وبعيد من محاكاة الناس، وبعيد أنك أنت تجاري الناس. صنع الذات ما معناه نصنع شخص جديد؟ ما معنى أنك أنت حتصنع شخص جديد؟ وده اللي إحنا حنشوفه، لكن نكتشف الشخص الحقيقي اللي خلقه الله جوانا. الله خلق إنسان مهم جدا جدا، فريد مختلف بإمكانيات مختلفة، ودايرنا ننمي قدراتنا حتى نعيش رسالته، ويكون وإحنا نكون سبب بركة وتأثير في حياة الآخرين. إذن بطريقة دقيقة جدا جدا عزيزي المستمع، وبشيء مختلف، أنت مخلوق على صورة الله، ودي الحاجة المهمة. وفي الحلقة دي أكيد مع أستاذ أيمن إحنا حنقيف في نقاط مهمة جدا جدا، وحنعرض كمان للمستمعين، نشوف المستمعين كتبوا وقالوا لنا شنو. لكن خلونا نقيف مع أستاذ أيمن كده من بداية مشوارنا، بداية الحلقة، لما نجي نقول صنع الذات شنو إحنا بنقصد؟ أو خلينا نبتدي بأنه الله ما خلقنا متشابهين، الله خلقك بطريقة مختلفة، وضع فيك حاجات مختلفة جدا جدا عشان أنت تعمل عمل الله، عشان أنت تصل قدرة الله، عشان تعمل أعمال ربنا دايرك. إذا إحنا ما متشابهين.
2: بالضبط كده أستاذ هيثم، يعني عجبتني المقدمة الجميلة دي كده، وهي شكلت يمكن وجملت كل الحلقة اللي إحنا ماشيين نتكلم فيه. فعلا في عمل إحنا خلقنا عشان نعمله، وده بأكد لنا الكتاب مخلوقين لأعمال صالحة، قال صبغة قد أعديت لنا. نحن من البداية ربنا يعني سبق وعدلين الحاجة اللي إحنا مفترض نعملها ونمشي فيها. فالتشابه والاختلاف دي كلها مكونات أو حاجات بتكون الشخص. أيوة، ما في مشكلة إنه أنا أشابه حد، ما في مشكلة إنه أنا أتمثل بحد أو أخذ شخص قدوة بالنسبة لي. لكن المشكلة لما أنت تشيل شخصية الحد أو شخصية الزول كله وتتغمسها. ده المشكلة هنا اللي احنا ماشيين ممكن نعالجها في صنع الذات في الحلقة دي. صنع الذات هي عملية مستمرة، على فكرة عملية مستمرة من التجديد، عملية مستمرة من التعديل، عملية مستمرة من التفكير.
1: نعم،
2: صنع الذات، الذات أو النفس بتاعتك دي. يعني احنا على مدار الحلقة دي ماشيين ممكن نتكلم عن صنع الذات في جوانب يعني محددة. مثلا هنشوف الجانب العقلي، انت بتنمي عقلك ده ازاي، الجانب الروحي، الجانب الجسدي، الجانب الاجتماعي. لازم يكون في تجديد في علاقتك مع المجتمع، لازم تشوف انت اخفاقاتك فين في المجتمع. بتمشي بتزور الناس، ما بتزور الناس، عندك معوقات، عندك مشاكل في المجتمع. روحك دي لازم تنميها، لازم تصنع روح جديده مع علاقه جديده مع ربنا. العقل بتاعك لازم بعد كده من اليوم تقدر تحلل أقل التفاصيل وأقل المشاكل والمعضلات والحاجات المتلصمة. الجسد بتاعك ده انت لازم بعد كده برضو تشوف الجسد ده محتاج على شنو، تنميه، الصحة، تهتم بالصحة بتاعتك، بكل جوانب أو حاجات بتكون الذات بتاعتك. فأنت أما تشتغل عليها تنميها بتلاقي نفسك أنت متقدم وماشي في طريقة صحيحة. ولكن لما انت زي ما انت بتقول بتحاكي، ما بتعالج نفسك
1: بالضبط،
2: انت بتنفذ في اجنده بتاعت اشخاص تانيين. ما بتكون حققت الهدف العام بالنسبه لك، بل انت بتمرض وتقع وهيخلص عليك كده. فلا بد انه الشخصيه اللي انت خدتها في دماغك دي تشيلها برا وتجيب شخصيتك انت. اذا كانت في اخفاءات، اذا كانت ما بتقدر، ما بتتحمل، دي كلها هذه نقاط ضعف انت لازم تقويها على اساس انه شخصيتك تكون الشخصيه اللي ربنا اداك لها اللي انت مفترض تعمل بها.
1: او في مشكله كبيره ايمن في حد ذاته، في انه الانسان ما عرف كيف انه يكتشف نفسه، او كيف يقدر يكتشف المقدرات ويقدر يكتشف المواهب والامكانيات. الموضوع يعني بيرجع لمشكله كبيره جدا جدا، انه ما في زول ساهم او ما في زول ساعد لكثير من الناس على إنه يكتشفوا نفسهم. وإنه في ناس لغاية هسي ما عارفة حقيقة نفسها هي شنو، أو الله خلقها ليه، لأنا موجود. عشان كده هو تايه، عشان كده هو ما لاقي نفسه. فبيقابض من هنا بتقابض من هنا بتقابض من هنا، ودائرة تشبه ده ودائرة تشبه دائرة تشبه دي ودائرة تكون زي دي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني القصة في إنه لغاية هسه في ناس وهم كبار يعني هم ما عارفين شنو يعني أكتشف نفسي، أو هو ما قادر يعرف هو بالضبط فياته حاجة هو متميز. ودي ممكن يعني أنا أسألك فيها شنو اللي أنت متميز فيها الناس بيحبوها فيك؟ يعني مستحيل إنه ما تكون في حاجة معينة أو في أسلوب معين أو طريقة معينة أو قدرة معينة أو إمكانية معينة أنت قاعد تعملها في حياتك الناس بيحبوها فيك، أو تكون أنت متميز فيها يعني أنت يعني بتمليها أكتر. وفي حاجات كثيرة جدا جدا متوفرة فيك، بس قد يكون المشكلة إنه ما في زول قال لي يا أخي دي، أو ما في زول يعني أشار لي في دي. ولو رجعنا لورا شوية كمان لثقافاتنا، ويعني إحنا يعني كسودانيين ما شاء الله يعني إحنا عندنا الكثير جدا جدا، لكن قبائلنا المختلفة المتنوعة دي يعني زمان جدودنا أو حتى أبهاتنا في المناطق بتاعتنا المختلفة يمكن يكونوا من غير تعليم قدروا إنه يكتشفوا الشباب أو يكتشفوا المواهب دي في الأبناء وهم صغار. يعني ثقافتنا المختلفة إذا كان نوبة إذا كان جنوبيين إذا كان القبائل ممكن تكون مختلفة، حتى الشماليين يعني حتى كل القبائل الموجودة في السودان في ناس أبهاتهم لعبوا دور ومن الجنة وهو صغير بيكتشفوه إذا كان بيقدر يعني بالبنية بتاعته بالحاجة اللي بيتميز بيها رغم أنه ما متعلمين، وده ممكن فرق كتير. ولا أنت رأيك شنو؟
2: حقيقة كلامك مهم جدا وكلام علم على فكرة. أنا الكلام ده جيته قبل كده في كتاب أنه كيفية اكتشاف الموهبة. من كيفية اكتشاف الموهبة أنه كلام الناس عنك كلام الناس عنك، الناس عنك بيشجعوك بيقول لك شنو. فزي ما انت قلت دي حتات كتيرة ما نحن فقدنا في المجتمع بتاعنا. ان احنا من نشوف هيثم ده متميز في الحاجة دي ما بنمشي نشجعه يا أستاذ هيثم انت كويس في الإعلام، حاول نمي نفسك، حاول لا كده. دي بتزرع جوا الإنسان حاجة طاقة إيجابية وبتخلوه فعلا يتقدم. لكن ان احنا في حاجة سلبية عندنا كمجتمع على فكرة، اما نشوف الحاجة الكويسة متميزة في الشخص بدلنا ننميها بنمشي نهدمها. يقول له يا أخي أنت أنت أنت ما عندك علاقة بالإعلام، أنت طالع تتكلم تقول شنو. فمجتمع ذاته له تأثير كبير جدا جدا في بنيان شخص الإنسان أو في بنيان شخصية الإنسان أو المواهب بتاعت الإنسان. الثاني شيء الثاني، أنت مفترض تقعد مع نفسك برضو وتقعد مع ربنا، ممكن تطلب من ربنا يا ربنا أديني موهبتي أديني شخصيتي. ربنا بيديك الموهبة والشخصية بتاعتك أنت عاوزها. فأتزاد هي عملية بتاعت نمو يعني نعم. حاجة صغيرة أنت بتكبرها، ما يعني ما موضوع فجأة كده أنت بتبقى كده، لا لا، في مراحل، في استمرارية، في عمل جاد وشاق وتعب أنت بتعمله. يعني مثلا عندك ماسك ده أكبر أو رجل أعمال الكبير ده المشهور ده أغنى رجل في العالم، ماشي يبقى ملياردير بعد شوية بعد كم يوم. يعني الرجل ده يا مادي بقرا له بس مبسوط يعني بإنجازاته. نعم. زول عنده قريب 7 شركات، وقته ذاته وقته قال لك مقسم من 5 دقائق ل5 دقائق. هو شغال كده، هو بيأكل بنوم نوم بسيط بس قال عشان يعمل توازن للعقل. فالرجل جبار. يعني احنا محتاجين نشوف الطرق الإنسان بنمو ذاته على أساس إنه يكون منتج ويقدم رسالة للحياة، قدم رسالة للمجتمع. دي من النقاط اللي بيقولوا قلنا إنه لازم إنه أنت الذات بتاعك لازم يكون مساهم في المجتمع. أنت دارت تساهم في المجتمع بشنو؟ والمجتمع ذات بيساهم لك بشنو؟ يعني إحنا تعال كلنا إحنا مع بعض كده نشجع بعضنا بالأشياء البسيطة دي علشان نقدر نبني الذات، نبني أشخاص ناس سويين، ناس جداد، قادة، ناس تقدر تتعامل في المراحل الجاية.
1: عايزين نقف عن نقطة مهمة جدا ودي دارين نلفت لها انتباه للآباء والأمهات. وفي الزمن الممكن يعني أنت بتلاحظ حاجة مختلفة في ابنك، يعني في أطفال وهم صغار يبتدوا يظهروا إمكانيات، يبتدوا يظهروا حاجات مهمة جدا جدا هم بيتميزوا بها. يعني حاجات بسيطة جدا بتلقاه إنه هو شاطر فيها وبيحبها جدا وبيليها، وفي وقت من الأوقات يعني حتى هو في سن كده تلقاه بيحب الحاجات الإلكترونية. أو يعني عنده مهارة أو بحب الكورة بحب الرسم أو بحب في حاجات مهمة جدا جدا إحنا عايزين نشجع فيها الأمهات إنه مرات كثيرة ما نعاقب عليها الطفل أو ما ما ما يعني نخليهم يكرهها بسبب إنه إحنا يعني ما دايرين إن هو يملها وهو بيلعب وهو بيعمل الحاجات دي قد يكون دي واحدة من الحاجات المهمة جدا إنه تكتشف في ابنك هو متميز في شنو هو بيحب شنو. إحنا كتار كسودانيين الحاجة دي ما قاعدين ننتبه لها
2: بالضبط.
1: لكن مؤخرا الناس بدأت تعرف شنو يعني إنك أنت تكتشف المواهب الموجودة في الولد تشوف الولد ده بيتميز شنو ربنا مديه إمكانيات في شنو بالضبط عقليته قاعد تمشي لوين ودي الحاجة ممكن بيكتشفوها الأجانب كتير جدا جدا في أولادهم هم بيطلقوا محرار لكن بيشوفوا بيتابعوهم من بعيد بيراقبوهم من بعيد فعدم وجود الإمكانيات عدم وجود يعني أكاديميات أو عدم وجود تعليم أو اكتشاف أو تطوير أو تنمية المواهب دي أو الحاجات دي خصمت كثير من ناس أطفال قايمين وهم موهوبين إنه يوصلوا للحاجة نفسهم فيها ومرات كثيرة ممكن يقول لك أنا نفسي أبقى نفسي أكون نفسي أنا أكون فلان الفلان أو حاجة كده فمرات كثيرة إحنا قاعدين نستهزأ
2: صح.
1: قاعدين نقلل من شأن الفكرة بتاعته لكن يعني في أبهات يتنبأوا كثير لأمها يعني أمهات يتنبأ لأولادهم ممكن الحاجات الحقائق دي وصلت ظهرت حقيقتهم يعني كثيرين يعني قريت حاجة عن الرئيس الأثيوبي إنه أمه تنبأت له وهو صغير جدا جدا يعني دي يعني وتحقق الحلم بتاعه
2: كلامك صح مقصد اللي أنا بتكلم عنه ده برضو أمه بتقول هو من هو كان صغير بتقول للناس الراجل ده أو الشاب ده عبقري وهيعمل فرق في العالم قال بتحكي إنه الناس ما كان ما مصدق الكلام هي بتقوله ده هسه من جه حقق الحاجات دي وعنده صواريخ بعد شوية هو قاعد بيصنع فيها ماشي القمر والمريخ بقت تقول إنه ما هتصدق الكلام ده يعني بقت حصل عكس لا يعني من صغير نمت الولد ده نمت دخلت فيه الأفكار وكانت بتؤمن به وحتى قال الناس كانت يعني بتقول لا لا لا, لا المرة دي كذابة المرة دي مشاكين في أمرها لكن لما نعمل الفرق ده هي انبسطت فأنت ذاتك لما تصنع إنسان بتكون تبقى مبسوط بالضبط فحتة تانية أنت تكلمت فيها عن الإمكانيات والحاجات دي في حاجة برضو نحن ممكن نتكل عليها هي الجانب الفطري
1: أيوة
2: يعني أبهاتنا وجدودنا زمان كان عندهم الجانب الفطري ده مهم جدا جدا أو دي الركيزة بتاعتهم ما كان في نت ما كان في إنترنت ما كان في يعني المعلومة يلقوها بسهلة زي هسي شات جي بي تي وإي آي وشنو ما أعرف الحاجات دي كانت ما في هم كانوا عندهم فطرة جواهم كده بتصنع بهم الشخصية بتاعتهم وكانوا أشخاص جبابرة على فكرة بالرغم زي ما أنت قلت في الجبال وفي مناطق النامية دي ما في تعليم ما في لكن كانوا بالفطرة بيصنعوا نفسهم يعني بخطوا يعني قيم ومبادئ للشخصية بتاعتهم وبيمشوا عليها وبيشتغلوا عليها حتى لأولادهم بيقول لك أنت لازم تعمل كده لازم تبقى كده لأنه أنت من الأسرة بتاعتنا وأنت من كده فحاجات كثيرة يعني مفترض إحنا نخط لها برضو الاعتبار بتاعنا يعني ما نقول إنه الإمكانيات ما في خلاص ننوم على كده
1: بالضبط كده
2: لازم تشوف الحل التاني شنو ما في إمكانيات لا في حاجات بديلة حاجات بدائية لأن إحنا ما دارين إنك تكون راكض تكون يعني متجمد كده بل تعمل حاجة جديدة بأي أسلوب
1: أتمنى إنك أنت ما تستسلم بالساهل لو في فرصة على إنك تكمل مشوار أو يعني تسأل أو تطلب المساعدة في الكيفية والطريقة اللي ممكن الناس تشجعك بها أو تساهم في إنك أنت تكتشف الموهبة بتاعتك وإنت يعني كأبو بتسمعنا وكأم بتسمعينا الحاجة دي مهمة جدا جدا على إنك أنت تساهمي بها من هسي وإنت بتلعب دور كبير في مساعدة أولادك أسمحوا لي نقرأ بعض الرسائل نشوف المستمعين نشوف المتابعين كتبوا لنا شنو صبحوا علينا بسلامات وتحياهم أستاذ صلاح عوض صباح الخير عليك يا أبو الصلح تحية طيبة وصباح الخير صباح النشاط ومرحب بك في يوم جديد آدم عثمان زكريا بيقول صباح النور إن شاء الله يا يا رب. شكرا لك يا آدم عثمان زكريا. صديقنا جنبير بيقول صباح الخير، أتمنى لك يوم جميل ومميز مليء بالتفاؤل النجاح وتحقيق كل ما تتمنى، كل ما تتمنى لبدء يومك بطاقة إيجابية وابتسامة. أبدأ يومك بطاقة وابتسامة إيجابية من الصباح. آدم بيرجع بيقول يا أخواني وأخواتي السلام عليكم، أنا مر بظروف محتاج دعواتكم بس، وشكرا لأي زول شارك في الدعوة، والعفو والعافية للجميع. يا رب يا آدم تكون بخير، يا رب تكون بصحة والسلام، ويحفظك الله وأيضا يفتقدك في الأيام الصعبة والظروف اللي أنت بتمر بها، ويديك الصحة والعافية. شكرا لك، شكرا يا آدم، دائما نسمع منك أخبار طيبة إن شاء الله. والخميس بيقول صباح الخير عليكم أستاذ هيثم والأستاذ أيمن، إطلالة جميلة صباح كأس العالم، يا هلا يا مرحب. صلاح بيرجع بيكتب لنا وبيشاركنا هذا الصباح الموضوع الجميل، بيقول صباح الخير عليكم أحبي الأستاذ هيثم العزيز أيمن، وبيقول صناعة الذات موضوع كبير وقوي جدا، عشان لو لاحظنا معظم الشباب بيكون متكلين على الغير أو الآباء لتغيير مسار حياتهم. ولو لاحظتوا لكلام الشباب دائما بيقولوا إحنا فقيرين عشان ما لقينا حاجة قدامنا، ما في زول بيحاول يصنع ذاته بنفسه. لاحظنا معظم الأفارقة الموجودين في أوروبا وأمريكا عملوا نفسهم طريق للمستقبل، وللأسف معظم الشباب السودانيين اكتشفوا أنفسهم، بس معظم الناس شالهم الكسل وعدم ترتيب حياتهم، عشان كده بيضيعوا في نص الطريق. تحياتي الواحد في شغل، بس بحاول أكون معاكم في صورة. تحياتي. رأيك شنو في رسالة أستاذ صلاح؟ يمكن برضو خطط نقاط على الحروف في حتات مهمة.
2: فعلا يعني عجبتني الكلام، إنه قال الفارغة طلعوا مشوا صنعوا نفسهم، وفي ناس بيقولوا إنه احنا ما لقينا حاجه قدامنا. فدي نقطه جميله جدا جدا على فكره. صنع الذات اللي هي ما انت ما بتبتدي بحاجه، بل بتبتدي بما لا شيء، من لا شيء الى شيء. انت لازم تكون من لا شيء الى شيء. يعني ما تيجي تقول ابوي وجدي ما خلوا لنا حاجه، وكانوا تفكيرهم كله داير يرجع الجبال وماشيين يشوفوا البقر فين. لا، انت الحاجه البسيطه اللي عندك، الجنيهين الدخل البسيط ده هو بيعمل لك حاجة. نفسك البسيطة دي انت بتتقدم بيها. يعني ما تقول ما في سبل حياة جيدة، ما في معيشة جيدة، ما في تعليم جيد. لا، الحياة دي هي موجودة جواك انت في مدارس، هي في مدارس، لكن التفوق الجدية والقراءة دي متكلة عليك انت. ده ما موضوع بتاع أستاذ تاني. الأستاذ بيديك المادة، لكن أنت بعدين تمشي تبحث، بتزيد من المعرفة بتاعتك، أنت بعد كده بتجدد في التعليم بتاعك. فلابد ننتقل من المرحلة دي بالضبط، إنه ما نقول ما في حاجة، ما حنقدر نعمل حاجة. لا، ما نحن عاوزين نعمل حاجة من غير حاجة. دي هنا بناء النفس، دي بناء الذات هنا في الحتة دي بالضبط. فدي يعني نقطة جميلة جدا جدا، مداخلة جميلة من الشخص ده. ولازم يعني مثلا أنت في الحتة دي ما لقيت نفسك، أمشي حتة تانية، أمشي ولاية تانية، أمشي محافظة تانية، أنت بتلقى نفسك.
1: ملكة يوسف بتقول صباح الخير، أهلا بك يا ملكة، تحية طيبة. جنبير بيرجع بيقول التحرر من القيود السلبية التي يفرضها العرف أو التاريخ الشخصي لتشكيل هوية مستقلة. دي نقطة مهمة جدا جدا. بيشوي صديقنا العزيز صباح الخير، بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم. شكرا يا بيشوي. وكمان صلاح بيشكرنا جدا، لكن كمان بيشوي كتب لنا مشاركته الجميلة، وتعالوا نشوف بيشوي كتب شنو. قال كثير بنسمع كلمة صنع الذات، وكأن الإنسان بيبدأ من الصفر لوحده ويوصل لكل حاجة بنفسه، لكن الحقيقة إنه ما فيش حد نجح لوحده. يعني ما في زول بينجح براه. كل واحد فينا يتأثر بأهله وبأصحابه ومعلمين قابلهم وفرص ويعني يتقابل معاهم أو ومعلمين قابلوهم وفرص ويتقفلت في وش وفرص تانية انفتحت قدام صنع الذات مش مع يعني في فرص قال اتقفلت وفي فرص اتفتحت لناس كثيرين. صنع الذات مش معناه انك تنكر دور الناس في حياتك ولا تفتخر بنفسك زيادة عن اللزوم. صنع الذات الحقيقي انك تشتغل على نفسك كل يوم، تتعلم من اخطائك وتطور مهاراتك وتكمل حتى لما الظروف تبقى صعبة. النجاح مش لحظة واحدة ولا ضربة حظ، النجاح رحلة طويلة من التعب والتعلم والصبر والاستمرار. من يظن إنه قائم فلينظر إنه لا يسقط. يا سلام عليك يا صديقنا العزيز بشوية للكلام الجميل، ويمكن دي نقطة من النقاط المهمة يا أيمن، ولا أنت رأيك شو؟
2: بالضبط كده، ويمكن المداخلة بتاعت دي ذكرتني قبل يومين أنا بقرأ في شركة سامسونج عملت مكافأة للموظفين بمبلغ يعني جميل جدا جدا لكل الموظفين بتاع شركة سامسونج على مستوى العالم. بيقولوا إنه الشركة بتحفز بتحفز الموظفين، لأنه من غير الموظفين هم ما بيقدروا،
1: ما حتكون شركة.
2: فالحتة دي عجبتني جدا جدا، إنه فعلا من غير بعض الناس، من غير الناس، من غير المجتمع، من غير أبوك وأمك، من غير المحيط اللي أنت فيه، ما بتقدر تصنع نفسك. فالحتة بتاعت بيشوه دي حتة جميلة جدا جدا، انه من جبهة نحن بنتكلم انه نحن كمجتمع لابد ان نساعد ونشوف الشخص ده فيه حاجة جميلة، فيه ميزة جميلة، فيه موهبة جميلة، نحن ننميه ونساعده ونحن نشجعه عليها. يعني بيشوه ده لمس حتة جميلة جدا جدا، والنجاح ما عملية انت كده بتقول نجحته وتقيف على كده، لا، استمرارية، انت بتكون مستمر بتكون مستمر بتكون مستمر مستمر. فشكرا أخونا بشوي على المداخلة الجميلة دي، حقيقة يعني لخص نقاط جميلة ونقاط كبيرة ومهمة جدا جدا،
1: وقال حاجات مهمة جدا. يعني فرص كثيرة اتفتحت قدامنا، وفرص يعني أبواب اتفتحت قدامنا واتقفلت، لكن دي ما نهاية الطريق. يعني الموضوع ما إنك تستسلم لأول مواجهة أو لأول عائق يقف قدامك، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وإلا الناس اللي استكشفوا الاستكشافات الكبيرة دي، والناس اللي وصلوا للقمة، والناس اللي وصلوا بالنجاح ده، ما كانوا وصلوا لأن هم ما استسلموا، لأنه كانوا خاطين رؤيتهم، خاطين الهدف بتاعهم عشان يقدروا يوصلوا له. ودائما تخط التوقع بتاعت انه ما من اول مرحلة انت حتنجح، ما من اول حتة كده انك انت حتتفوق، لا، حتواجه، حتتعب، حتقع، لكن الاصرار والعزيمة زي ما انت قلت قبل شوية. حاجة مهمة جدا كمان قال يا اخوانا، انه لابد يكون في شكر. يعني في ناس وقفوا معانا، في ناس سندونا، في ناس شالونا، في ناس كملوا معانا المسير، ودي حاجة مهمة جدا جدا على انه احنا نبتدي نشكرهم، لانه ما في زول بيعمل نفسه البراه، لكن في ناس بيلعبوا دور كبير جدا جدا. نشكركم المستمعين الكرام، وما زلنا معاكم في الحلقة، ما زلنا معاكم في موضوع الحلقة الجميل. اسمح لنا كمان ناخذ رسالة ونرجع لنقطة مهمة جدا، أساس صنع الذات، أو يعني البناء يحتاج إلى أساس، وصنع الذات أيضا يحتاج إلى قواعد ثابتة. دي حاجة مهمة جدا يا أيمن، على إنه إحنا هنقف النقطة دي، ولكن نقرأ رسالة لصديقنا فضل بيشاركنا برسالته في الصباح، وبيقول وضع خطط قصيرة وطويلة المدى والاحتفال بالإنجازات الصغيرة لتعزيز الثقة بالنفس. ودي حاجة مهمة جدا جدا، نتمنى إنكم أنتوا بتتابعوا، نتمنى إنكم أنتوا بتتواصلوا معنا في صباح بلدنا. إذن المستمعين الكرام، ما تنسوا في هذا الصباح، ما تنسوا أنتوا دائما بتتابعونا في رحلتنا اليومية كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا. وأيضا ما تنسوا أنكم تحملوا تطبيق راديو سمر وتنزلوا الأبديت الجديد لحلقتنا ولمشوارنا

نحلل سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض، ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
3: رجعنا المستمعين الكرام، وصباح الخير ونهاركم سعيد كل الغاليين، كل الناس الجميلة، كل الناس اللي بتتابع صباح بلدنا. مرحب بكم، وإحنا بدينا في مشوار حلقتنا وبدينا رحلتنا من الساعة 10:30، وما زلنا معاكم، ما زلنا بنشارككم موضوع الصباح الجميل. شكرا لكل زول كتب، شكرا لكل زول شاركنا في هذا الصباح الجميل. وعرجنا شوية، وقفنا شوية على كأس العالم وشفنا شنو الجديد لكل الناس اللي بتتابعنا، لكل الناس اللي بتشاركنا في هذا الصباح الجميل. إذا مرحب بتحيتك، مرحب بمشاركتك، أهلا برأيك، أهلا بإضافتك في هذا الصباح في حلقة مهمة مع ضيفنا الأستاذ أيمن في رحلة صباحية على إنه نجيف في حاجة مهمة جدا، صنع الذات. ودي نقطة في غاية الأهمية لأنه إحنا نفكر فيها ونبتدي نسأل أنفسنا. خلنا نسأل السؤال ده، شنو أكتر حاجة شايفة إنها بتمنع الناس من تطوير أنفسهم؟ أكتر حاجة بتمنع الناس إنه ما تطور نفسها شنو؟ ولو طرحنا السؤال ده، لو تم طرح السؤال ده لك، يعني شنو أكتر حاجة يعني بتمنع الناس من تطوير نفسهم؟ يعني ده سؤال ممكن في غاية الأهمية أنه أنا أسأل نفسي شنو اللي قاعد يمنع، وممكن أكون أنا العائق في نفسي ذاته، ممكن السبب ذاته في أن أنا ما ممكن يعني في حاجات كثيرة ممكن تكون حقيقية، لكن الحقيقة بتاعت أنه أنا نفسي، أنا ذاتي مشكلة في أنه أنا ما قادر أطور نفسي، ودي حاجة صعبة جدا.
4: بالضبط،
3: ممكن تكون عائق كبير جدا جدا، أنه بس يعني قاعد كده حوالين نفسي وما أقدر أعمل أي حاجة.
4: يمكن سؤال ده جميل جدا جدا، بس إجابته أنا أختصرها في إنه عدم العلم بالمستقبل، أنت أو إدراك المستقبل، أنت ما عارف المستقبل ده فيه شنو بكرة، فأنت بتكون في حالة بتاع جمود ومتوهم وغائب تماما عن شنو، عن الواقع. فدي حاجة، دي حاجة أساسية بتخليك إنك ما تشتغل على نفسك أو ما تطور نفسك. إذا أنت عندك علم بالمستقبل، أنا متأكد تماماً 100% أنت اليوم بتشتغل، لأنه بقول الكتاب لأن الوقت نهار، أنت بتشتغل هسي عشان بكرة. المستقبل بكرة.
3: لنجل الموضوع، لنجل النقطة الثانية، أساس صنع الذات. أي بناء يحتاج إلى أساس.
4: بالضبط،
3: ما في بناء كده ما عنده أساس. يعني حتى الكتاب المقدس واضح، لو زول داري يعمل حاجة أكيد بيحسب النفقة.
4: صح،
3: أنت تمشي تعمل
4: دراسة جدوى،
3: دراسة جدوى ورانا ودانا مسالين مهمين جدا جدا، الرجل الحكيم والرجل الجاهل.
4: بالضبط،
3: داك بنى بيت وين وداك بنى بيت وين، وكل زول عارف، لكن اللي عرف هو حكيم. صح، بنى بيته على الصخر، بنى بيته على أساس متين، وحاجات كثيرة، لأنه يعني هي دي سنة الحياة، رياح، عواصف، تعاليم، مفاهيم كثيرة جدا جدا. حتى أنت كإنسان لو ما متأسس تأسيس قوي على مبادئ، على قيم انت عارفة، ولو ما تأسست من البيت اساس متين

0: اي شيء في الشارع
1: حيهمك،
0: حتضيع. هذه الحاجه مهمه يعني، التربيه دي شنو ما هي الاساس
1: بالضبط،
0: دي المشكله
1: حقيقة. سؤالك جميل جدا جدا يعني، بقودنا لأنا خاطف يعني ثلاثة أساس مهم جدا جدا في بناء شخص الإنسان. نمر واحد، امتلاك الرؤية. يعني لابد أنت تكون عندك ممتلك رؤية واضحة وخارطة طريق لحياتك، لنفسك، سواء كان لحياتك الزوجية، سواء كان حياتك العملية الاجتماعية، المشروع بتاعك اللي أنت بتعمله لازم يكون في رؤية محددة، وانت بنقاط بزمن على فكره. ما رؤيه ساي تخدها كده تحلم بها وتسيبها، لا، الرؤيه دي بتترجمها الى زمن ومحلات وتقاطعات ونقاط معينه كده وانت بتمشي بها. دي واحد. اثنين، القيم. الاساس الثاني انا عاوز اتكلم على القيم. يعني انت لازم يكون عندك قيم بتاعت امانه، قيم بتاعت صدق، قيم بتاعت محبه، قيم بتاعت مسؤوليه. لازم يكون في اساس بتاع قيم في الشخصية أو الذات بتاعك دي. الحاجة الثالثة اللي هو التعليم المستمر يا أستاذ، التعليم المستمر، القراية المستمرة، كويس، التجديد المستمر لنفسك. يعني الليلة تعلمت الحاجة دي ما خلاص أنا أسيبها كده، لا، هي تعلمها بكرة وبكرة، لأنه التعليم متجدد، حاجة متجددة. أنت ما تقول خلاص أنا تخرجت في تخصص معين أقف على كده، لا، حاول جدد على التخصص اللي أنت فيه ده، لأنه التعليم ده حاجة مستمرة. فدي ثلاثة نقاط ممكن مهمة جدا جدا، هو في أكتر بس أنا خطيت الثلاثة دي، اللي هو القيم والتعليم والرؤية. دي ثلاث حيات لازم تكون موجودة كأساس لبناء الذات، الشخص نفسه.
0: إذن مهم، وأكيد في إضافات كثيرة جدا جدا. المستمعين الكرام، قد يكون أنتم برضو ليكم الحق أنكم تضيفوها في نقطة أساس صنع الذات. وما أظن أنه لو يعني اختلفنا في النقطة ده، ما بس للود قضية، لكن كمان مهم أنك تضيف، ومهم جدا أنك تعرف. ودي الحاجة المهمة اللي بنفكر فيها، اللي احنا عايزين نوصلها في الحلقة دي، دهنا نوصلها في الموضوع، على أنك يعني ما تخلق نفسك من جديد، أو يعني ينسى على أنه ربنا خلقه بإمكانيات، ربنا خلقك بقدرات، ربنا خلقك بمواهب مختلفة جدا جدا. النقطة المهمة اللي احنا دارين نساعد فيها، احنا دارين نكتشف الإمكانيات والقدرات والوزنات اللي بداخلنا هي شنو. ودي الحاجة المهمة، عشان كده من قلنا ايما شنو انت بتتميز به، شنو انت عندك، شنو المقدرة اللي عندك اللي انت هسه مفترض تستفيد منها وتشتغل عليها وتنميها وتطورها، لأنه العصر اللي احنا فيه والوقت اللي احنا فيه فيه كل الإمكانيات اللي بتخليك تساعدك. يعني في ناس متعلمين، في دراسات، في كتب، في كل شيء بيقدر يساعدك على انك تقدر تعرف انت منه، شنو اللي انت بتمتلكه. وأكيد طبعا ما في زول ربنا خلقه كده عبث،
1: صح،
0: ما في زول في الحياة دي كده مخلوق من غير ما انه حتى لو حاجة بسيطة يا اخوانا، الحاجة ما كبيرة اللي هي خلاص انك انت وصلت انك انت بقيت زول، لا، في ناس هم ما عارفين عندهم قدرتهم على انه شغلهم الشاغل او الموهبة بتاعتهم الزراعة. منو الليلة بيقدر يعيش من غير زراعة؟
1: ما فيش.
0: منو بيقدر الليلة انه يكون صياد ماهر عنده الصيد، بيقدر يعني يصطاد سمك ولا يصطاد؟ في ناس عندها مقدرات، في ناس عندها امكانيات ورؤية محددة، ربنا اداهم قدرات في حاجات معروفة او معينة هم اكتشفوها عرفوها انه ده اتجاهي. في ناس بتشتغل في المستشفيات، في ناس بتشتغل في الطرق، بتنظف يعني بتقدر تنظم الطرق بتاعتنا والحاجات دي. في مهندسين، في دكاترة. احنا ما كلنا حنبقى دكاترة، احنا ما كلنا حنبقى طيارين، احنا ما كلنا حنبقى معلمين. كل زول عنده الحاجة بتاعته. المهم على انك انت تكتشف وتؤمن وتصدق، وكمان شنو تشكر الله عليها. احنا مشكلتنا في المكابسة، مشكلتنا هسي في الحتة بتاعت انه نكابس حق الناس، ده المضيعنا
1: بالضبط، صح.
0: اي زول بيكابس في حاجة ما حقته بيقلد، بمعنى انه ما لاقي نفسه. ودي المشكلة المخلية الناس عميان لغاية هسي. وفي ناس متعبة بتقابض من هنا، يوم تلقاه شكله هنا، يوم تلقاه داير يبقى شنو هو ما عارف. وبعدين في ناس بيقول لك يا زول انت شنو بالضبط، انت منو، انت مالك مجهجه، انت لا مجهجه. ما عيب انك تقول يا اخي انا ما اعرف نفسي انا داير اعمل شنو. وما تستصغر انه ممكن تكون حاجه بسيطه جدا ربنا اداك لها، لكن انت متميز فيها، انت مختلف فيها جدا. ليه؟ لانه دي عطيه من عطايا الله. ربنا اداك وزنه، ربنا اداك الحاجه دي على انك انت قادر انك تخدم بها، ودي ممكن تكون حاجه عظيمه جدا جدا، ممكن تكون حاجه يعني انت ما بتتخيلها قدر شنو، انه هي في في في نظر الله حاجه كبيره جدا جدا. في ناس بتسرع للحاجات الكبيره، ما كلنا حنمشي للحتات الكبيره.
1: بالضبط، كلامك جميل جدا جدا استاذ هيثم. يعني انا بعرف ليه واحد متقمص شخصيه واحد استاذ هيثم لدرجه انه يعني الشيل بتاع مفتاح العربيه بيعمل لنفس الشخص اللي هو هو متقمص ده.
0: بس ان شاء الله عنده عربيه،
1: هو كان شغال في شركه كده كده مهمه ضاع عربيه، بيجي يشيل مفتاح نفس الشخصيه اللي هو بيتمناه. ده موضوع حقيقي على فكره، ده مثل حقيقي الكلام ده في السودان في الخرطوم. فما علينا، الحاجه اللي انا عاوز اقوله استاذ هيثم، بقول لك المدير والغفير حاجه واحده بيجمعهم الانسانيه. انت انسان، طالما انت انسان وده بيجي مدير وانت كغفير وانت كانسان بتقدر ان تبقى شنو؟ تبقى مدير. فطالما انت انسان معناته في عوامل، في اساسيات ربنا خدتها فيك، اللي هو التعليم مثلا، اللي هو اللي احنا اسمي نتكلم عنه تطوير الذات. طالما انت انسان طور نفسك، طالما انت انسان ما ما ما, ما تشابه انسان، لان احنا مختلفين على فكره في البشره، في التفكير، في اللون، في الطول، في القامه، في الدخل بتاع الناس دي كلها مختلفه. فانت ما تحاكي زول، وما في حاجه تانية، في مشكله تانية في المجتمع. احنا زي انت قبل شويه بتقولت درت تشيل حاجه بتاعت زول، يعني هيثم ده كرسي بتاع هيثم، انت درت تشيل كرسي هيثم ليه؟ وفي كراسي تانية فاضيه، كراسي فاضيه كتير، انت ممكن تمشي تقعد في كرسي وتعمل اسم وتعمل شخصيه لنفسك. فدي مشكلتنا نحن برضو، عقائق من جنبوها نحن في مجتمعاتنا ونحن ماشيين بها، بتكبر معانا انه لازم انا المحل لازم اجي فيه. لا، في محلات تانية نحن محتاجين المحلات تانية، زي ما قبل كده قلت محتاجين للدكتور، محتاجين للمهندس، محتاجين للطبيب وكده. فما كلنا نحن عاوزين نبقى حاجة واحدة. عندنا برنامج في الكلية قاعدين نعد فيه الاسبوع اللي فات، من الاعلانات جا قالوا احنا يا جماعه ما دارين كل الطرب دي، يقول دارين نرنم. يا جماعه في حاجات تانية،
0: دي طرائف من الطرائف اللي احنا لسه ما وصلنا لها.
1: بالضبط، ده مثل حي قبل يومين احنا في الكليه، استاذه فريده لو هو مش سامعنا، استاذه فريده طلعت برا يا جماعه اننا برنامج بتاع اخر السنه ده نعيد فوقه، فيا ريت يا ريت، قالت يا ريت ما قولوا تسجلوا لي تقول ترنموا. فأنا صدمت، وفعلا دي كانت من ضمن الحلقة، ونحن أنا بقعد برتب في الحلقة إنه ليه نحن كلنا عاوزين نبقى الحاجة دي، وإنه في مواهب تانية، في حاجات تانية. فلازم
0: أسهلهم ولا كيف دي؟
1: فلازم إنه الناس تحاول، يعني ما كلها تبقى حاجة واحدة، ما كلها تشابه بعض، ما لا، أصنع نفسك، شوف أنت متميز في شنو، نمي على، اشتغل على، وربنا بيساعدك إن شاء الله.
0: عارف يا أيمن، في يوم من الأيام جاتني دعوة إنه أقرأ كلية اللاهوت.
1: أيوة.
0: وجات من كلية كبيرة في الأردن، وجاب لي قسيس يعني ربنا يتراه بالخير. فبيقول لي هيثم، يعني جاتك منحة وجاتك فرصة إنك تقرأ كلية اللاهوت في الأردن. فأقعد صلي وشوف ربنا دار شنو. لكن تصدق أنا الحتة اللي كان دائما أنا عارف إنه ربنا خدتني زول بتاع خدمات، يعني أنا بخدم في الكنيسة تدبير وحاجات، يعني بعرف إنه دي الحتة بتاعتي وسط الشباب، الخدمة والحاجات زي دي. قعدت وسألت، قلت له بصراحة
1: ما لقيت نتيجة،
0: أنا ما زول لاهوت، رغم إنه ما غلط، رغم إنه كل شيء، لكن ما دعوتي إنه أبقى قسيس. ليه؟ وفي يعني كله كانت الفرص، كل الحاجات كانت متاحة جدا، يعني إنه والكنيسة هتعمل ريكومنديشن وإنه الزول ده واحد ومن الخدام والحاجات. لا، فأنت بتلقى الحتة اللي فعلا ربنا داعيك فيها.
1: صح.
0: لو أنت عرفت ربنا خدتك في الحتة دي صح، مهما كانت المغريات اللي بتجي مع الحاجة دي، ما ما ما بتعدي لك حاجات كثيرة جدا جدا.
1: بالضبط.
0: لأنه ممكن تمشي حسب،
1: ما تنجح،
0: ما تنجح. ودي النقطة اللي أنا داير أقولها في الحتة دي.
1: على فكرة دراسة اللاهوت العامل الأساسي فيه عشان أنت تمشي تقرأ اللاهوت ده، اللي هو الدعوة. إذا أنت ما مدعو، أنت هتبقى سبب عصرة هتبقى هطوغي هتبقى يعني ما عارف هتفتح تبقى شنو بسبب انه انت ما مدعو بسبب انه جسيس فلان جابك بسبب انه القبيلة جابتك بسبب انه المجتمع قال لك انت بتنفع في كده لا الموضوع موضوع دعوة زي انت ما مدعو امشي شوف لك دراسة كتاب مقدس شوف هناك هو ما غلط انه تقرأه عشان تفهم لكن ما تقرأ عشان انت عاوز تبقى قائد وتقود ناس بدون دعوة فده ده موضوع خطير جدا جدا جدا وعندنا امثلة كثيرة احنا تكلمنا فيها يمكن في خلال الدراسة بتاعتنا يجينا ناس ما مدعوين جو خشوا درسوا وطلعوا عملوا تعاليم مزيفة تعاليم جديدة تعاليم ما عارف جابوها من وين فما بتقدر ذاته التاني تقدر ترد لهم فدي مخاطرة كبيرة جدا
0: ودي حتى يعني مؤخرا يعني بات حديث ساعة موضوع كلية اللاهوت موضوع المرنمين موضوع العازفين ويعني حتى في يعني حكاية الناس بتقولها زمان على إنه كل من فشل في الحياة
1: صار لاهوتيه كان جندياً بيقولوا
0: أيوة
1: بيقول لك كله صار
0: بصراحة من الحياة يعني الجيش زمان أول شرطة يعني الناس اللي كان بتعرف الحقيقة دي يعني يقول لك ما بس راح الجيش يعني المدرسة ما نفعت معاه وشنو ما نفع معاه والشرطة وكان بيقول يعني إنه الزول بيمشي بيتحمي تحت الميري ده بيمشي بيتحمي تحت الكاكي ده بيعمل حاجاته كله هو مرتدي ده الدنيا تقفلت معه من هناك وتخربت معه هناك بيقى شنو بيقى عسكري يعني في ناس حتى في موضوع اللاهوت يعني يعني يعني مشكلة كبيرة جدا جدا يعني حتى انت اللي بتجيبه بتخليه انه مش اقرى اللاهوت ده مفترض في حاجات كثيرة جدا أكاديميا يعني ما احترامي للمعاهد ما احترامي للكليات والحاجات الزي دي قبلها في حاجات كثيرة جدا جدا أكاديميات مهمة جدا جدا يعني ما مجرد يعني دراساتي تبتمش تعملها ما هو يعني علم اللاهوت وحاجات كثيرة جدا جدا لكن كمان في حاجات أكاديمية فهي مشكلة ما بمعنى انه بس بوابه مفتوحه يعني ماكله او حاجه زي دي انك انت مش تقرا لاهوت تكون قاعد في كليه اللاهوت عشان فيها واحد واثنين وثلاثه لكن انت هل عارف انك حتخرب المجتمع؟ هل انت عارف انه بتعاليمك وفكرك حتى بالهدف اللي انت بعيد من دعوه الله ليك ده انك انت ممكن ما تنجح فيه؟ امشي اروح اقرا لاهوت وتعال ابقى لنا قسيس وتعال اقعد لكن شنو الموضوع بعدين؟ يعني في حاجات جواك لسه في امور ما هي انت يعني المطابقه او اللي دعاك بها ربنا وخصصك فيها على انك انت هتمشي تعمل الحاجه دي.
1: كلامك جميل جدا جدا صراحه يعني في كثير من الافهام فهم الخطا انه انا خلاص كل الابواب قفلت قدامي انا اروح ادرس لاهوت لا ده يعني مفهوم غلط ومغلوط جدا جدا يعني انت كطالب جيد بالفهم ده هتطلع بالفهم ده على فكرة انت جيد بفهم انه خلاص دي ده تبقى لك مصدر دخل ولا تبقى لك شهرة ولا تبقى عشان ترسم جسيس انت هتطلع انسان مخرب ولكن على فكرة بعض مرات برضو في ناس بتيجي بالفكرة دي لكن قد تتعدل من خلال الدراسة من خلال وجودك في المعهد من خلال وجودك في الكلية انت بتتعلم وربنا بيفتح اذهانك على فكرة في ناس كتيرين جو عندنا طلبة هسي معانا قالوا جايين احنا عشان دارين شهادة
0: بس شهادة
1: يعني. اي بس انا دار شهادة كثيرين قاعدين معانا لكن ناس من خلال دراستنا اتغيروا على فكرة في تغيير برضو بيحصل يعني بقت المفاهيم والحاجات دي تغيرت بقت فعلا انه هم محتاجين انه يعلموا اخرين فموضوع اللاهوت ده المشكلة دي بتتحل عند كنيسنا يعني احنا ككنيسة مفترض زي ما جبالك قلنا بنشوف الزول ده هو ماشي في شنو ولا موهبته شنو يعني احنا نرسله يعني ما ممكن هو انسان ما عنده قيم وسلوك جميل في الكنيسه يعني احنا نقول له امشي شنو ادرس عشان تيجي تترسم لنا لا يعني احنا ذاتنا لازم نعمل يعني عامل بتاع تحفيز عامل بتاع صنع الجسيس من الكنيسه بتاعتنا
0: وما غلط يا ايمن انه الكنيسه تكون فيها تنوع لانه احنا جزء من هذا المجتمع
1: بالضبط
0: يعني داخل هذه الكنيسة فيها كل الكيانات داخل هذه الكنيسة فيها يعني كل ما هو يخدم المجتمع فيها العسكري وفيها المزارع وفي ما هي الكنيسة نفسها هو نفس الإنسان هو من جماعة المؤمنين يعني أنا وإنت هم ذات نفس الناس اللي إحنا بنعكس رسالة المسيح لكن موجودين داخل هذه الكنيسة. بالضبط. وخلينا كل زول يأخذ جانبه، كل زول يأخذ الحتة بتاعته، هو بيصنع ذاته، هو بيطور في نفسه عشان إحنا نقعد نساهم في تنمية، نقعد نساهم في إنه الرسالة توصل في الناس الاختصاصيين العلمانيين، نحطهم في حتة مهمة جدا جدا. وعندنا حتى يعني الشباب الرياضيين نحطهم في جزئيته. عندنا المرأة بكل ما تعنيها المرأة، المرأة العاملة، المرأة المتعلم، كل ده كل زول يأخذ مكانه الصح. صح. لو إحنا عرفنا إنه كل زول يعرف ويصنع ده في المكان اللي هو فيه، إحنا بنتصارع حول الكراسي، ما بنتصارع حول المناصب، ما حنجي نقعد بس همنا الأول نيجي نقعد هناك فوق عشان ندير ونحكم الدنيا بأصابعنا، عشان إحنا المسؤولين الأوائل والآخرين. يعني حتى النقطة اللي أنت قلت يعني قلتها قبل شوية، ما كلنا إحنا مرنمين.
1: أيوه.
0: ولا يعني أنت ما تتلبط، أنت لو ما كاتب ما بتعرف تكتب ما تقدر تتلبط، يعني تخش في حتة تقول تكتب لك حاجة ذاتها هي لا لما في الشرق والغرب.
1: صح.
0: يعني حتى لو أنت ما مرنم ده ما صوتك، ما كلكم حتبقوا عازفين. يعني في حتات خلوها، يعني مش نقول أدوا العيش للخبازين، لا ده بيقولوا مثلا، لكن الله أداك شنو، ربنا أداك وضع جواك شنو. ولو يعني أنت بتحاول إنك تخش مكان ما حقك، وما غلط انك ترجع منه على فكره، عشان انك تقدر تصنع صح، عشان تقدر تعمل صح. اذا الاعزاء المستمعين الكرام، صنع الذات هو رحله تحويل الامكانيات الى واقع، والاحلام الى انجازات، والمواهب الى تاثير. ودي الحاجه المهمه، ودي المفترض احنا نعرفها، انه في ناس عندها قدرات كبيره لكن ما استثمرتها، ودي مشكله كبيره جدا جدا. وبتفضل في مكانه. وفي ناس بدأت بإمكانيات بسيطة جدا زي ما أنت قلت قبل شوية، لكن اشتغلت على نفسها يوميا، كل يوم بيشتغل على نفسه، فصنعت شخصيتها أو صنعت شخصية ناجحة ومؤثرة. في ناس ما قاعد تستسلم. قبل شوية المثل أنت ضربته بالشخصية الكبيرة الرأسمالية الكبيرة جدا،
1: ماسك
0: يعني زول الليلة بيقارع ترامب، بيقعد في كرسي ويتغالط معاه ويتناقش معاه لأنه ملياردير، دول عنده قروش.
1: بالضبط. رحلة ترامب الأخيرة للصين ساقوا معاه على فكرة، كان معاه ومشي عشان داري يوري الصين أنه أنا قوة سياسية وقوة اقتصادية في نفس الوقت.
0: شوف حتى وإحنا بنختلف، لكن أنت مهم بالنسبة لي.
1: بالنسبة لي أيوة.
0: أنت قلت شنو ولا بتاع، يعني أنا عندي وإنت عندك.
1: صح.
0: فمرات إحنا لو احترمنا الحاجة دي ذاتها، يعني أنت جزء من النجاح اللي أنا ماشي فيه، جزء من النجاح هذه أمريكا. فأنت بتشيل الرؤوس الأموال، بتشيل الحاجات كلها، وتمشي بأداتك، بتمشي بعجائبك.
1: بالضبط.
0: فإحنا لو كل زول صراحة يعني أخذ الحتة بتاعتي إنه هو بيلعب فيها دور، إحنا بنشكل لوحة جميلة.
1: بالضبط.
0: لكن لو دارنا نبقى كل رؤوسنا واحدة كده، هنتميز بشنو؟
1: ما هيكون في تميز.
0: ما هيكون في إبداع.
1: صح.
0: اللوحة ما بتكتمل.
1: بالضبط.
0: لكن عشان لو اللوحة دي تكتمل وتكون جميلة، أخذ مكانك صح، أبدع في المكان اللي أنت فيه، الموهبة القدرة الوزن اللي أداك لها ربنا اشتغل عليها. وما حاجة بسيطة، وما حاجة يعني حاجة كبيرة، حاجة خطيرة، لا، ده بدي تعرف نقاط القوة بتاعتك. أنت نقاط القوة بتاعت الارتكاز بتاعتك شنو، نقاط الضعف بتاعك شنو، عشان تقدر تعرف الحتة دي شنو الحاجات اللي بتفرحك. عندك حاجة بتفرحك؟ ده سؤال مهم. قال قاعد يفرحك شنو عزيزي المستمع؟ شنو الحاجة اللي بتتميز فيها من غيرك؟ وده اللي بيخليك يا أيمن، بيخلي كل زول يعرف إنه ربنا مدي الموهبة مدي القدرة دي، شنو الحاجة اللي أنا بتميز بها من غيري، أنا بتميز من غيري بشنو. فلو أنا عرفت إنه أنا بتميز بشنو حتى اللي هو بسيط يا أخوانا، في حاجات بسيطة جدا جدا ممكن أنت بتميز بها من دون الناس، لكن أنت بتبدع فيها. ده أنت ممكن بتبدع فيها. ففي ناس يكتشفوا يا أيمن بس ده شغلهم، الحاجة البسيطة اللي هنا، ما بمعنى إنه يقعد عليها بس كده، لا، يشتغل عليها
1: طويرة،
0: يجهز في قابض بيجال ومستمتع. في ناس يا أيمن بيكونوا مستمتع ولا بيخجل ولا بيتكسف من الناس، ده شغلي.
1: أيوه.
0: وسقان نظيف مبسوط، حاجة بتفرح بتجيب له القروش ومرتاح ومستمتع. أيوه. وراضي، ويقول لك زي ما بيقولوا
1: جماعة ديلك
0: مبسوطين. ليه؟ ده شغلي. مفتخر بيه، وأنا وأولادي بناكل منه، حامدين الله وشاكرين الله، ده ربنا اداني له.
1: دي النقطة اللي احنا عاوزين نحصل عليها. انه الانسان لازم يبقى راضي بالشيء البسيط ده، ما تقول ما في وتندم على كده وخلاص. على فكرة قريت لواحد بيقول جاعد في المغابر كده، قال انتوا عارفين اغنى حته في العالم وهي المقابر. الناس سالوا ليه؟ قالوا انه الناس الميتين دول عندهم افكار, عندهم حاجات قيمه ما عملوها وماتوا. فانت بتحصل المرحله دي ان الحاجه القيمه جواك دي تكتمها وتكفلها لغد ما تموت. انت لا حتستفيد, لا المجتمع حيستفيد, انت متبع. فدي خساره كبيره جدا جدا. والشيء اللي عاوز اكد عليه للمشاهدين ولكل انسان, انت انسان, انت قيم عند الله, والله ميزك بحاجه معينه جواك وخدتها جواك. انت بس كيف تعرفها وكيف تصهرها وكيف تشتغل عليها وتعمل عليها. لازم تشتغل عليها وتعمل عليها على أساس انه تكون منتج, تكون عندك رساله, رساله في الحياه دي. اما انت موت ما يقول الزول مات بافكاره, لا, انت موت بافكارك قاعده برا ونحن شغالين بها ومستفيدين منها. دي الحاجه المفترض انه تحصل.
0: المهم يا ايمن, انا دار اقول نقطه مهمه جدا. مجد الله خلقك.
1: بالضبط.
0: اعمل الاعمال ربنا دايرك تعملها.
1: صح.
0: خسار انه ربنا يكون خلقك واوجدك في الحياه دي وانت ما استفدت منها. يا اخي زي ما انت قلت, كم واحد مات وما عمل حاجة, ما قدم حاجة في الحياة,
1: ما قدم حاجة في الحياة,
0: ما ترك أثر.
1: صح.
0: يعني ما ممكن أنت تكون يعني إنسان بـ بـ بـ بـ بـ بـ بمعنى الكلمة, بس أنت دافن نفسك, دافن موهبتك. ليه؟ لأنك أنت جاري تقابض في حق الناس. لمتين حتوتك أو بتعمل في حاجة ما حقتك أو بتحقق في أحلام ناس.
1: بالضبط.
0: أنت بس بتحقق في أحلام ناس. يعني ليه ليه ليه ليه, ليه الكلام ده؟ خلونا نأخذ الرسائل كده ونرجع لأيمن ونشوف الحاصل شنو. أليسا سايمون ويليام بتقول صباح مليء بالبركات والفرح والفرح. صناعة الذات يعني القدرة الإنسان على اكتشاف نقاط قوته وضعفه وبناء شخصية وثقة بنفسه وتوجيه مشاعر وأفكار لتحقيق أهداف بكفاءة. شكرا لك. ملكة بتقول أبني ذاتي, أبني ذاتك, ضع الله أمامك, أنت ناجح في كل شيء. سلم سفينة حياتك, سفينة حياتك, كلمة في كل صغيرة وكبيرة. تجد نفسك محاط بعناية الله وتنمي ذاتك ويملأ قلبك سلام. أكيد يا صديقتنا العزيزة ملكة, شكرا لك. أيمن برو بيقول أفضل برنامج ليكم الود, شكرا لك. ونشوف صديقنا فضل, لكن قبل فضل نشوف السنوسي, عمر السنوسي. عمر السنوسي بيقول صباح النور راديو سمرنا. صناعة الذات هي قمة النضج والتضحية بكل الأشياء الثانوية والتركيز على الهدف, وذلك من أصعب التضحية في زمن مليان بالتهرب من مواجهة التحديات, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. ناخذ نقطة مهمة جدا. فضل بيكتب لنا رسائل مهمة وبيشاركنا بتفاصيل مهمة جدا. بيقول يا صباح الخير والجمال والمحبة, صباح الخير لبلدنا العزيزة ولكن لكل السودان في كل مكان عبر أثير راديو سمر. نلتقي اليوم في حلقة استثنائية من مع الأستاذ هيثم وضيفه القدير الأستاذ أيمن إسماعيل, لنتحرك معا في مسار من أهم مسارات الحياة, صناعة الذات المفهوم بقوة وإقناع. ما هو المقصود بصناعة الذات؟ وبيرجع فضل بيقول المقصود بصناعة الذات باختصار وإقناع أن تكون أنت المهندس الحقيقي لحياتك. رسالة دي وصلت عندك صح؟
1: أنا بس عندي مشكلة في هنا, لكن ده فضل.
0: ده فضل.
1: قال ممكن تقولها تاني؟
0: المقصود بصناعة الذات باختصار وإقناع أن تكون أنت المهندس الحقيقي لحياتك, ألا تترك الظروف أو الصعاب أو البيئة المحيطة هي من تشكل هويتك ومستقبلك, بل تأخذ ذمامة المبادرة لتصنع من نفسك النسخة الأصلي الأفضل والأقوى. تحويل التحديات إلى روافع, السفر الاغتراب وتغيير البيئة ليست نهاية المطاف, بل هي المادة الخام التي نعيد بها صياغة وعين وتطوير مهاراتنا لنبث لأنفسنا وللعالم إن الإنسان السوداني قادر على العطاء والإبداع في أي أرض وأطتها أقدامه. الاستثمار في الوعي والمعرفة, صناعة الذات تبدأ من الداخل بتطوير الفكر واكتساب المهارات الجديدة والتمسك بالقيم التي تجعل منا عناصر بناءة ومؤثرة في مجتمعاتنا الجديدة. الربط بالفلسفة الإنسانية الخاتمة المؤثرة، إننا عندما نتحدث عن صناعة الذات لا نتحدث عن نجاح مادي جاف، بل نتحدث عن بناء إنسان متكامل، إنسان يتسلح بالعلم والعمل، لكنه قبل كل شيء يتسلح بقلب نابض بالخير. لذلك دعوتنا نتفق في حلقة اليوم مع ضيوفنا الأفاضل إن صناعة الذات الحقيقية هي تلك التي تجعلنا أكثر قدرة على خدمة آخرين ونشر السلام والتكافل، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو،
1: يا سلام يا أستاذ فضل. يعني أنا ما أعرف أقول لك شنو، لكن ربنا يباركك على المداخلة الجميلة دي، لخصت يعني قالت كل ما مفترض نقوله، من مرورا بأن الإنسان هو مهندس، وختاما بأنه الإنسان عبارة عن رسالة، وأن الذات بتاعته لابد أن تكون رسالة. على فكرة موضوع الإنسان مهندس ده موضوع مهم جدا جدا يا أستاذ هيثم، بديك منظور جميل أنه المهندس بيجي بيقعد برتب لأقل التفاصيل ودق التفاصيل بتاعت المنشأة أو العمارة هو عاوز يعملها. فده بالضبط الحاجة اللي بتحصل للإنسان في بنيان ذاته. أنت لابد تقعد أن تخطط لدق التفاصيل بتاعت بنيان ذاتك اللي أنت عاوز تعملها دي. كميات، الزمن، المواد، الحاجات دي، القيم، كل الحاجات دي تقعد بتحسبها، بتخطها بالمسطرة بالقلم وبالثانية وبالدقة كمهندس. لنفسك، ما في شخص تاني حيجي يخطط لك، ما في شخص تاني حيجي يقول لك عمل، ما
0: انت بتهندس يعني. أيوة. انت المهندس نفسك.
1: أيوة، عشان بعدين العمارة أو الحاجة اللي انت بتعمله ده كان وقع انت المسؤول. كان بقى ثابت انت برضو انت المسؤول. شكرا يا فضل، صراحة انا معجب بالمداخلة الجميلة دي، وكلام جميل، كلام مليان، كلام عميق، يعني كلام ما فيه زي ما بقوله ولا ذرة بتاعتها قلط. شكرا أخونا فضل.
0: وبيرجع تاني بيقول الذروة والربط الفلسفي، لكن أسألوا أنفسكم يا رفاق، ما قيمة ذات نصنعها ونجاح نبنيه إذ لم يكن أساسه متينا؟ شنو الفائدة؟ إن صناعة الذات الحقيقية ليست أنانية أو صعودا على أكتاف الآخرين. النجاح الحقيقي هو الذي يفيض خيرا على من حولنا. الإنسان القوي هو الذي يصنع نفسه ليصبح سند لغيره ودرعا لأهله ومجتمعه. لذلك دعونا نصنع زواتنا بالعلم والعمل ونسيجها بالرحمة والوئام، لأننا نؤمن وسنظل نؤمن دائما بأن الحب أولا والإنسانية دائما. فضل، شكرا يا فضل للكلام الجميل. شكرا، وما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل المستمعين الكرام. 6 دقائق هي بتفصلنا عن نهاية مشوارنا وحلقتنا اليوم. محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذ هيثم ومضيفك الكريم أستاذ أيمن. بس أنا بسأل، هل نحن كشعب السوداني عندنا أساس عشان نصنع نفسنا؟ والرب في الكتاب المقدس قال امتلوا بالروح أفسس. وشكرا، ربنا يبارك حياتكم جميعا. هل نحن كشعب السوداني عندنا أساس عشان نصنع نفسنا؟ وده سؤال مهم جدا جدا يا ديسكفر، وفي غاية الأهمية. يعني ما أقول لك، أو حتى ما حقدر أقول لك سؤال محبط أو حاجة ممكن تكون ما فيها أمل من الحديث يا فضل، لكن عايز أكد لك إنه كشعب سوداني عندنا أساس، يعني عندنا أساس. دليل على ذلك يعني دولة بتاعتنا، أو يعني حتى تاريخنا حافل جدا جدا بالكثير من فعلوه أجدادنا، عملوه الملوك بتاعنا في السودان، حديث كبير جدا جدا. السودان فيه تاريخ كبير جدا جدا، يعني في أساس، لكن في بعض النقاط معوقات كثيرة جدا جدا، وفي أشياء كثيرة عاقت على إنه حتى الإنسان السوداني ما يكتشف نفسه. وإحنا عارفين الحقيقة دي، بنعرف الحتة دي يا فضل، ولا أنت رأيك شنو يا أيمن؟
1: لا أنا ما أعرف.
0: إلا ما يكون إحنا بشر، طالما إحنا كبشر الله خلقنا وإحنا مخلوقين على صورة الله وفي أعمال سابقة فأعدها لكي نسلك فيها، إحنا ما اكتشفناها رغم إنه في معوقات كثيرة، لكن في أساس.
1: لا في أساس في نشوف الملك ترهاغة ونشوف الكنداكة، حاجات دي كلها ممالك القديمة في مروي دي كلها أساسات بتدينا إنه دافع إنه فعلا كان عندنا تاريخ، عندنا اسم، عندنا مكانة. أساسات في أساس ثورة، في حيوانات مواشي، في مراعي، أرض خصبة، دي كلها أساسات بتخليك إنك تبدأ. إذا أنت مزارع أرض السودان دي ما في زيها، أنت كان زرعت جوا بيتك الزراعة دي بتقوم. ففي أساسات وحاجات جميلة. عندنا 2 نيل، أنا ما أظن في دولة عندها 2 نيل ماشي، عندنا 2 نيل، عندنا يعني مدار بتاع السنة كاملة أنت ممكن تزرع. دي كل أساسات بتاع أشياء قابلة للنجاح في السودان، ولكن تعاقب بتاع حكومات، تعاقب بتاع سياسات وإدارات هو يعني عاملة ركوط، عاملة زي ما تقول مسح للهوية، مسح للأساسات دي، مسح لكل حاجة. في دي حاجات يعني زي ما تقول مرتبة جاهزة جاية من سوء بتاع الإدارة للسودان. ولكن السودان قني بكل تفاصيله، قني بكل حاجة، يسعى زي ما بقول بيسعى الجميع، بيسعى أنا وإنت وكل شخص. السودان يعني كبير، ففيه أساسات بتاع أي حاجة، بتاع أي مشروع، بتاع أي حاجة في راسك أنت عاوز تعمله السودان متاح.
0: إحنا عندنا تعدد ثقافي في العالم ما في
1: أكتر من 800 وكم 50 قبيلة ولقى.
0: ده لو إحنا ساكت بس أديرناه بطريقة دي لوحة في العالم ما حتكون
1: بس يعني اللي هو الطمع والشفق وعدم تقبل الآخر
0: في كتير لو إحنا قعدنا نذكر.
1: أيوة.
0: يعني عندنا أساس ترك في السودان، يعني حتى كتير جدا من الفاتوا وخلوا عملوا كتير في تاريخ السودان، لكن احنا قدرنا نحافظ على هذا الإرث، قدرنا نحافظ على الحاجات دي ولا لا؟ يعني حتى قريب يعني التسليم وتسول الأجيال ذاتها هي بتعاني. ليه؟ لأنه ما في حاجة كده كويسة بتستلمها غير إنه في حاجات معينة. إذا دقيقتين هي بتوصلنا على نهاية الحلقة إيمان، لكن نجيب خطوات عملية لصنع الذات. شنو هي الخطوات اللي ممكن إحنا نصنع نكتشف بها أو نصنع بها ذاتنا؟
1: من الخطوات العملية لابد إنه تخطط الهدف أو تحدد الهدف بتاعك أول حاجة، وتخطط له وتعمل له دراسة بتاع جدوى عميقة جدا جدا. زي ما جميلك فضل قال مهندس، لازم تحسبها بالخطوة واحدة. دي من الحاجات المهمة جدا جدا، وتطور المهارات اللي فيها. ومن الحاجة المهمة اللي فيها الاستمرارية، استمرارية في الدراسة دي، استمرارية في تطور بتاع النفس، استمرارية في المعلومات الجديدة، استمرارية مع المجتمع. والحاجة برضو المهمة اللي عاوز أتكلم فيها اللي هي خطوة بتاعة القيم. إذا أنت شخصيتك دي أنت بتبني فيها وبنيانها ما فيها قيم، كل حاجة بتكون مدمرة. فالقيم لابد أن ترسخ فيك، الأمانة، الصدق، المحبة، اللطف، الوداع، الحاجات الجميلة دي لازم تكون موجودة في الشخصية اللي أنت دار تطورها، دار تنميها، وفي الرؤية اللي أنت خدتها.
0: إذن المستمعين الكرام، زي ما قلنا في كثير من التعريفات المهمة جدا للنقاط المهمة اللي ساعدنا فيها أستاذ أيمن، رغم أنه في معوقات كثيرة في حياتنا، لكن زي ما هو قال أنه في خطوات عملية مهمة جدا جدا. أقول لك كمان أنه اكتشف موهبتك أو اكتشف مواهبك، شنو الحاجة اللي بتعملها بسهولة ويستفيد منها الناس، دي ممكن تكون موهبتك. يعني في حاجة أنت بميز بها بتعمل الناس قاعد تستفيد منها، المجتمع الحي، الحلة، الشباب اللي أنت معاهم. أنا بتكلم على حاجة كعبة، ما بنتكلم عن حاجة مضرة، ما بنتكلم عن حاجة بتأذي الناس. إنك أنت موهوب في متاجرة المخدرات، أنا ما أقول لك إنك أنت موهوب على إنك أنت ماشي تدمر، لا أنا بتكلم على حاجات المجتمع بيستفيد منها، ما بيضر المجتمع، ما بإنه تشرد أولاد من المدرسة، ما إنه تخليهم يعني غير
1: متعلمين.
0: لا، احنا بنتكلم على حاجات
1: متشردين.
0: ايوه، مجتمعيه بسيطه بتعملها في المجتمع بيستفيد منها. يعني ممكن تكون عندك لم شمل الاولاد الحله، بتجمعهم وقاعد تعالج كثير من المشاكل. ممكن تكون انت زول مرشد، ممكن تكون انت زول مشوره، انك انت بتصحح، انك انت بتصالح الناس. ليه لا؟ في حاجات بسيطه جدا انت بتعملها. يعني انت من الناس، الناس بتحب تقعد معاك بتتونس معاك، انت قاعد تخلي الناس تحكي وتتونس. يا اخوانا الموضوع ما انك انت الفلان الاسم الرنان الكبير ده، بمعنى انه دي
1: شخصيتك، دي الذات بتاعك اللي انت اللي احنا عاوزينها.
0: عشان كده احنا قاعدين نجري على الاسماء الكبيره، بنجري على المناصب، نجري بنفتكر انه ده كله اللي بيخلينا يعني او بيخلي الناس تكون مرتاحه منا.
1: على فكره الحاجات البسيطه هي اللي بتكبرك وبتعمل لك الاسم. اذا انت عاوز اسم طبعا. اذا انت عاوز اسم، الحاجات البسيطه دي اللي انت ما خدت لها بالك دي هي اللي بتكبرك وبتبقيك نفس الشخصيه اللي انت زمان بتحاكيها، الشخصيه اللي انت بتقلدها، الشخصيه اللي انت بتشيل مفتاح زيها دي. لازم الحاجات الصغيره دي تخد بالك عليها.
0: ايمن قال قبل شويه في موضوع الوقت، عزيزي المستمع، الوقت هو راس المال الحقيقي. وقتك لو انت عرفت انك تستغله استغلال صح، انت راجل ناجح. الوقت غالي جدا جدا. طور نفسك باستمرار، اقرا، اتعلم، اسال، ما تكفل نفسك في حته معينه. وقال كمان رؤيه، وين داير تكون بعد 5 سنوات؟ بعد 5 سنوات انت داير تكون وين؟ هل قاعد تفكر بعد 5 سنوات كاس العالم هسي مره وجاء منه تاني هسي تجدد 2026؟ الأرجنتينيين بيحلموا إنه يكملوا في إنه هم يشيلوا الكأس، الفرنسيين بيحاولوا إنه يقلعوا منهم، وفي في في في ناس بعد 54 سنة حلموا إنه هم يرجعوا كأس العالم ورجعوا، 40 سنة ليلة موجودين، وفي ناس بعد كم 20 سنة أصروا بعد كل هذه السنين إنه يلعبوا كأس العالم ورجعوا. الكونغو بعد 52 سنة.
1: ده تاريخ، ده عمر.
0: عمر. فأنت بعد 5 سنة بس أنت هدار تمشي. وده سؤال مهم جدا جدا، ربنا حيطول في عمرك، ربنا يديك الصحة. أيمن شكرا لك، شكرا للحلقة، رغم أنه الموضوع كان مفترض يكون مع الزميلة إيناس، لكن نشكرك كمان أنك أنت قدرت أنك تكمل معانا المشوار من الصباح.
1: شكرا، شكرا لراديو سمر وكل المشاهدين. كلمة ختامية أنا عاوز أقول أنه ربنا بحب كل إنسان وجابك لحاجة معينة أو عمل معين لازم تعمله. شوف أنت بتعرف تعمل شنو وأعمل وطور فيه. شكرا.
0: أكيد عزيزي المستمع، ودي الحاجة اللي إحنا دائما بنقول لك إنه أنت ما ضربت حظ. عزيزي المستمع، أنت ما موجود على هذه الأرض صدفة، ما في حاجة جابتك صدفة، أنت بخطة إلهية، أنت موجود بهدف من الله، وفي إمكانيات وفي مواهب وفي وزنات وفي مقدرات ربنا وضعها فيك عشان تمجده، عشان تعظم الله، عشان تبارك الله وتعلن وتعمل عمل الله وتعلن السلطان بتاع الله في هذه الأرض، وتظهر الله من خلال الحاجة اللي انت يعني موجودة فيك، هو وضع فيك. فما تفتكر انك انت بس قاعد ساكن من غير هدف ومن غير اي فائدة. لغاية ما نتقابل في حلقة جديدة، يا ريت تبدأ تبحث، يا ريت تبدأ تكتشف، يا ريت تبدأ تفكر في اللي انت قاعد تتميز به، حتى لو هو بسيط، قول يا ربنا شكرا لانه انت وضعته فيني. ما تحاكي الناس، ما تقلد الناس، ما تجري ورا حاجات الناس، لكن أبقى أنت. ونتمنى كمان أنكم تستمتعوا بكأس العالم هذه الأيام وأوقات جميلة مع الأسرة ومع الأهل. لما لا تأخذون أيضا المرأة معا، لما تأخذوا أولادكم، لما تأخذوا يعني تمشوا تقعدوا تحضروا كأس العالم في أي موضوع، تشربوا شاي، تقعدوا تتونسوا.
1: على ممكن. فكرة الثقافة دي أنا شايفها هنا فيه، يعني بالذات في ماتش بتاع مصر، ولقيت أنه كثير من السيدات هم على القهاوي على الماتش بيحضروا الماتش، فدي حاجه ثقافه جميله جدا جدا، انه الناس تغير من الروتين وناس تطلع من الجو اللي هي فيه على سنه، يكون في تجديد للذات بتاعك.
0: اذا نتمنى لكم اوقات ممتعه اليوم في مباريات متبقيه من كاس العالم، والى جديد اللقاء.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارك.

يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول إنه يصح لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس. وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا. إذن نعمل ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة. وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم. فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أسهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وأعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقولهم.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا أيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى. فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم، لأنهم امتلأوا خوفا. فركب القارب ورجع، وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد قدرة يسوع. تعالوا نسمع، لأن الموضوع ده بيحكي لنا بورينا قدرة المسيح على كل شيء.

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم دي بنا يوم برنامجنا يوم دي تواضع قلنا تهاجيتو تواضع عندهم بل نفسنا من العلقيست ومن كبر ومن تغطرس قلنا تنجي وقدام سنة لها لو قلنا رحم وبوم قلنا تحسر وقلوم قلنا نخدم رب الحزية قلنا خدمتنا آدمي حونا آدمي وقلنا نفسنا للحزية والحرية سنيت قلومة قل نحزايا وقل نفسنا الانفتية قلوم قل نفتيه وقدام قل نفتيه وقل حوكا آدمي قواريكا كما نفسكا قل تفتيه تل الحز ربي كل دول مودي سعادة ناير بنركب تكبرنا من قبي وقدام قببنا من قبي واستحزانا من قبي لحونا آدم دول نقبب نفسنا قببنا بهارتو كرب لو قلو نفس اللي دهير قل حوهو وخدمتنا قدام دي بلا لوعل وقل آدم لا سدي رب لا سديو وسعادتنا اللي بلا الهيبو كأورق واريهو نسفروين انتو هتو نزقب اللي ربي لفتي يكوني وهتوما سلامنا اللي يركب كزقاب ناي نفسك نركب حونا آدم دول نسدي والخدمة لنا معنات لبا اللي تقبا دي قدام قل نسدبا وآدم قل نختم وجبنا كقلحوك آدمي فتي قواريك فتي كم نفس كالبلان كنفسه لفتي قدام بعيد فتي لا بس حوقت قدام للأبي نفسه مكم لأبيتو للحبرونا علمانا نفس كالأب من آيات مزيئنا قدام أوروت قدام إلي مسلو من ديكون نفسه للأبيتو قدام للأبي نفس لفتي قدام فتي كنفسك دول فتي سنيت اقل حكا آدمي متفتيه سبت أمر هتو اقلو لا تألم ولا توجع اقل كامت وجعك اقلك لا تتحمم وتنفسك لا تأبيه سفرة وزمي وحمام وأكي سمعيت اللو كلو اقل لامح وكا لا آدمي دي بسبت هلا اقل نفسك لا تفتيه اقل فتي لبلان اقل نفسنا لنفتية اقل حونا آدم بعد دول انفتية دول هاي دي بالدنيا سلام وأمان مزي لكن اقل نفسنا ليت أحسبنا من قبي والحونا الآدم لبعد وبيت حسرنا من قبي توازني مزي دي بالدنيا وكيد دول مودكم سلهما لدمير لناينا لحسبنا سبت ربي دميرها بينا اكيد دول مودي نوصل عقبنا لدميرنا كبزحام قدام اكيد ودو ومن جواهم سادي بلا تكرروا كل الدمير لنعينا لحاسبنا والعاقبنا قدم كله كبزحام قدام من قانون فلتو جريمة نودو لكن لجريمة لودوا لدميروم ونقل فلتو يقدرو ومنقل هربو يقدرو لدميروم لحاسبهم كذيب عذاب تلنا برديمة كيت لودو وجريمة لودي ندى سارك وندى قتلا قانون ليراكبو نفسو دميرو الحاسبو والعزبو نبر عند جريمة نودا القانون من ركبو ومن لتأثر وقرامة من دفع الحيسو بدل جريمة نودا أورن دي لرئيو دميرو سبت الحاسبو لدميرو ديما عند الأنبو وعند العزبو نبر كدمير له بين ربي يقول لنا بحنا سنه دولن ودي دي بسلامنا اللي بنرمبر اكيد دولن ودي لدميرنا ولا لبنا دي بعزاتو لا تكري كم سلوما من كبرياء ومن كبر قلنا تنجيه بعد الكبر العلي قيس انبال تحت كا لا تكبر تحت ولا قيس ولا توادع ونفس اللي دهر لعالقيس رب رفعه نفسه تحت لكري لعل لعالقيس نحست حبن ونحست رفعت لركب لكن كما تنانتو هتو لعل عند قيس نمسلو لكن قبيو قبي بداتا كلا لتكبر ودق وكبريا دي بلنب لودي لرب زللو لتكبر نفسه تحت لود لكن رب رفعه ورب الحبنه ورب بركة الحيبه
كدي بعدام قلنت كبر قلبنا اندرا كبنا ندبينا وندا عمرنا ندبينا من على قدام قلنك بقلبنا مثل قدام قلنك بق دول هي رب رفعنا ورب الحبنا عنا كم سلومة دي رب قلنا تنكب وحونا آدم قلنس دي وكل رب لفتيا قلني دي ورب للأبية منا قلنت نوك وقلنت نجي وجبنا كما كم سليهو لساننا قلنا قب وبقفونا وبقينا اكيد قلين بلس سبت لسان وهجيا بني والعمر كم سلهما لهدم والأخرب قبل لسان بزوح اكيد قلني دين قدر وسات قلنا عقرح ومشاكل وفتن قلنا مزين قدر كم سلهما سنيت وصلح قلنا مزين قدر كلساننا قلنا قب سنيت لدى قلنا بلس ومن هجي اكيد اقل نتنجي هجي بقفونا لبيناها اقنات مشاكل لتكري وقل عدام بدام ما وقل عدام بعدام ما مشاكل لتسبب منا اقل نتنجي ولساننا قل نعقب كلسان اساد قبي وجنت قبي سنيت قبي وكيد قبي هجي لنبلا تفرح وتستحق مسلهو ما تأبكي وتتحزن سبت قبت هجي قلاليكو هجيانا اجن حسبا ومن بلكم هلينا وقن من بلكم هلينا عند آمنا قن بلس كن دي نحسب ون دي نفكر قن نتحاقي ومن بلاس قن نفكر على ابنا لازعت لنا فكرة حدف عند آمرنا قن بلاس ابنا كاللسان هنا كم لجام وكم حسال تو هتلوالينا ديبا قبي ديبا نقيس كاللجمناهم نقبي وحنا الحزيات تقبي إبا هكيا بلا سنوب من قبي ولا سنيت بلا سنوب من قبي كما فرص لحسال ودقلو ولجامل ودقلو طلقناه من قبي إن بالحسال وباللجام دي بزوح مشاكل اللي كرينا قدر كجل بلا عند حسبنا قني بلا وهجل سنيت ولا الداوي ولا الساري ولا سدي إجن بلس وفساد لتمزي وفتن لتمزي جيمنا قلنا وعل وبيلا بيلا وما من نجن وعل كبهجيا وبشر الأبقال من أفلا مصا ومن لسان بزح روب مزي وبزح الدم دي مشاكل وتقتل وتبي لتكرر كل جيلم باللسا أي جيلم بالله أجل من بالله كم هلينا عند آمرنا أجلنا بلا السبنا ولسان لقن العقب واللي جام جني دقلو ككما بيناها لساننا وهجيانا تفرح وتعسك كم سلهما تابك وتتحزن وسك حروب دي بلا تكريت هجيا كهجيا قلا ليكو كتمن دبينا هجيانا اغن نطلق ولساننا اغن نطلق قلبنا لساننا ادب سني اغن المدو وتم جنيبل هجيا دولي تتحزينا وندين حسب قلي نتحاقي كتلبنا وتعقلنا الهلا ابلسان سبت فقر وحنا محنا قدام للعمرنا دول نتحاقيتو كمن جوانا قلنسني دول اللي هي للساننا مسني كلبنا دو عقلنا دو حسابنا دول ندف وأفكارنا فكرنا حقو ندفة لقيانا ما تندف كلبنا قلنا ندف وقبي رب الحزية قلنا وقل قدام سنيت ودولة هيب وأكيد وفساد لتمزي منا قلنا وعل وجبنا كسنيت لقبت هجيا دولة قبت والشفة لقبت والسلام وصلح لتمزي قلنا تحاجي هجيا فساد هجيا فتن منا قلنا وعل والابناء قلنا ندف سبت كل الأفلة بلا فقر ولسان للبلو منها اللي بتل تفرر كقول حونا آدمي سنيت قلنفته وهتل الحزية سنيت وسنيت قبل لقبات كفوتر الأمرة حنا قلنا سنيت المبلة كلها قلنا حونا الآدمي ما سنيت كمتا عند عمرنا هجي أكيد قلنا بلس ودد أورو تعدام قلنا تحاقي على ابنا كلسان نقن عقب ومن لسان لتفرر بزح كوي سبت حلا لبنا منو سبت تفرر هي الأفلافونا لفقر ولساننا لبنا قلنا ندف وقلو قلنا ادهر وجبنا كم سلهوما شغل قلن شكي وسنيت قلن يدي ومن كسل قلن يريم وكسل تحقلان ودي بزلت ودي بدا سبت كري
بحقلنا للمسي شقول حقوي فتينا وكسل حقوي فتينا تحقلان نتكري تحقلان كرينا من قبي دي بزلة نتكري وناينا حبن وناينا عزت كلها تتكيد سبت حقو سفرينا اغن نرمك سبت نقدر امسل هما دي بحقلان اغن نتكرر سبت نقدر سبت اللي ندشكينا اغن نمبر كربل الحزي اغن نشكيت والحزينا كربل الادم اندي خلقو لو زيفت لتوديا ولا ناوي حدف وناي شغل كراجلو كربن بالهدف يكون قدام لخلقة دول خلقايو ناي شغل لوديو واجب سبت بوتو كلا واجب خلق اندلي خلق كرب الحزينة اذا نشكيتو للحزينة اندي يكون ربي اندي نشكيما كل الحزيق الحبلنا وقدره كربنا هنا مشاركة الحزي ربي صدق طبو وأدرام سدو لبلان وقل مملكة ربي إقلا لقبي شقول شقاو لبل إقل مي ربي نتحقزن دي قبي إقلنا مشاركة التنايو من فتيهو التنايو مملكة والتنايو إرادة وتل الحزية إقل نشارك سبب الحزينة وربي إقل حدفت لخلقين كل هدف لرب لخلقين أقلو ديبو قل نشكي وقل نلهب وقل نسحي واجبنا ككما بيناه ربي إجت آدم حجوز يكون وناي سديتي الحزة رب كل لا تبحن تيهوتو وكل للحزي بزعت قبأ دول بلقبي لكن يقول ود آدمي مشاركة نايو حزة سبت فتيو ودي بنايو صورة خلقايو أقل خلق أقلو يقول فكر وفكر قلت مرح وإرادة حرت قلت هلا أقلو ككل قبين ده هلا قبي كيت وقبي سنيت هتلا قبي سنيت قل حرا سبت الحزيو كم سلهما عند شقة قل نفسه وعائلته قل لسدي وقل عدام جواريه قل لسدي ومسؤول هلا وقروب هلا وريم هلا وقل كل الدنيا وقل لما زعجال شغل سنة قل حدا كتل الحزيو كربي للأفرح ورب للحزية قلنا قل نشكي وقل نشط كسبت اللي من كسلان ومحبرو ولمدو قل نتنجي ونشاط قل هلا قلنا وشغل قل نفتي شغل دول نفتي اقل نحن نسدي وقل بعدام نسدي كلا طاقة والحيلة رب الحبيناتا اقل نتنافع با اندي يكون تمن دبينا لحيلتنا اقل نتفن على ابنا كبزق قدرتنا عقل ونا يقروب لبناتا الا قدرة الله اقل نتنافع ببنا كرب عقل هبينا ويدي وقل هبينا وعدلات هبينا كلا عقل رب الحبيناتو والحيلة رب الحبيناتا اتمنفعت قلنا وعلا ناينا منفعت وناي قدام بعدام وناي كل الدنيا كن دين شكي اقل يوم ليت عندي قبي اقل لما تزي عجيال وقل بعدام قدام ما اقل نفسنا ليت عندي قبي كن نفس ليت اقل كرشتو وقل بلعو وسيتو ليت على شكي حتى سعادة يركب اقل الدنيا وقل قدام بعدام دو سد لكن سعادة ناي دمير وناي نفس ركب كسعادة ناي لب ومن جوا سعادة قلنا ركب دولين شكيتو كقربو بلي شكي ويلي لتعب دميرو ولبلا تعب كلاك أصلان ديما اندلت مني ودي بوهمت لنبر ودي بتمني لا شك لكن حقيقة دي بنبر وأمان لرئي ولا شكي لرئي سبت اللي يقول كل شي سبت عول بو ومبال عول لتحيي بسبتي هلا اند شكينا وندا تعبنا وندا لهبنا فرق نركب وإحنا جنس دي وعائلتنا جنس دي والدام بعت جنس دي تلو حزين ربي ندي يكون ندا تقسينا إدعينا ندا ربعنا لما تزي حبن ولما تزي مال ولما تزي منبر ألبو ندا تعبنا إجن نشكي وربي إجل شقول هبينا إجل شقول تلخلقينا وهدف هبينا سبت اللي كل هدف اللي جن نشكي رب الحزي قلنا هتاتا كمن كسل جنيريم وكسلكم نتلمد وتو أكي عادتكم تو كم سلهما فتشقول جن المد كشقول لما تنمن قبي مبل شقول جن تقسي نقدر كسل لما تنمن قبي ديما التأجيل وديما فنجح وديا وديما ديب تمني وديب همتو لنبر كربون إلو هم اللي جن تحرر الحزينة كأقولنا من وهم جن نحرر وتأمان جن ننبر وندشك إينا
وبشغل جنئما وشغلت سعادة الهيب ونجاح للهيب ككمت مسلت بهل لي حر حريري لبس قولت آدم دي تعبة حتى يركب كندا تعبنا حرات راحت جنب صح وبش قلنا أجل نفرح ورحنا جنس دي وقدام جنس دي طول الحزين ربي وقدام آدم لك أصلان ديما دمير لأنبو وديما كم قصور هلا وهتو وعجبكم يك عن سلام ربكواه قديمة دي بوهم وديما دي بعذاب تلنبر كم نقل عذاب الله جنة بعلح شقول جنشكي ورب لها بيناتو هدف أصل بين يجيس وجن خدم ورب لها بيناتو هياب ناي عقل وناي جروب كل ده تنفعنا نفسنا جن نفع وعائلتنا جن نفع وكل الدنيا جن نفع جنش كبنا كم سلهما لينشكي قل أجيال لمسي لكم ليت ولا دلسع باش قلنا قل سفي سبت قدر كبعقلهم لا تنفعوا ووقتهم لا تنفعوا وهدفهم لا أمروا قل الدنيا عبي ميراس لأو رسو أبي علمهم كل اللي تنفع بالهلينا ناي دواء ناي حرس أمرت ناي تعليم ناي كل ريو علم وكل اللي تنفع بأدوات أسكل كرسي ولا طربيزة إلا قدام لشاكايا هو وقت تنفع آدمي وعلمه أجل الدنيا الحدقة وقدام لتنفع البهلة اختراعات وصناعات كله آدمي شغل لفتي وهدفه العمرة لشاكايوت كل تطور كل تطور دي بدي لنا نريو آدمي لوديو وباختراع نايو وفتيه أجل شغل وبعق الرب لها بيوت لتنفع كل صناعات مزدت وآدم بلا تنفع لسك يوم كالعلماء اللي ودوا من ريم وقت لموتوا هلوا لكن قدام قراهم كل الدنيا بالأمر لنا يوم ورش كلنا يوم تتنفع عليه كقول الدنيا هي عبي الهبو وميراس عباي الهبو علم الهبوته كعلم قد نكسب وعلم قد نحزي ما واجبناته كقبي علم قد نثبت علم سبت برهدته وجهل سلمت قبع سبت قبع الدنيا يوم برهد النبر وبزح تعليم وبزح صناعات وبزح فوائد عربات وطيارات لطفناتا صناعات هلا اللهم اقل نفسهم ليه تيكون لشقو كل الدنيا اقل نفعو احنا مع علم قل نحزي وعلم قل نطلب والتقل الأكان اسكو قل نيكيس تعليم اقل هلا قلنا وبلا تعليمنا نفسنا قل نرفع وعائلتنا والدنيا كلها قل ننفع سبت المقدر وكفينا قل ينيبل من علم علم من نام علا تولدناها أسك عمل لقبرنا التيا قن حزي يبنا كاسك تنفاسنا حلة الدنيا علم قن حزي تلو حزينا ربي ورب عقلها بيناتو بسنيت قن ملو وبعلم فائدة للمزي وقل فائدته وقل سنيته ربي لخلقينا سبت اللي اجهل قن نبر جهلته لنبر اصلمت سبت نبر واصلمت دي بلا قيس تعي جيس هلا مواد هلا يثبتي لرأي اتبهت جني جيس وبرهت جنة مرح وأمر جنة مرح بنا كآدمي مثل جاهل وجهلنا برا من قبي كما عور لا مرحوت وكعور دول مرح سلمت دول جيس وعور دول مرح عور لا مرحو وتعور من قبي كليتهم متحفرات وقتكم كبعلم جنة مرح وبرهت جنة مرح علم جن حزي وعلم جنة طلب والعلم اتفاعد جنة وعلو سر علم دي بكيت وتمدرت ملك الرحلة كبعلم اكيت لكم لامس او هلو اسلحات اكيت واسموهم لشقو وتمدرت لكره كعلم سنيه ومنفعته وبجنة نفع بنا كم عقل رب لها بيناتو السنير جنة وعلو الحزينة دي بكيتها وعلناهم من قبل الدمار والمشاكل لمزي وتحروب كري كم سلهما سلاح ودمار وكوي علم وكوي تكنولوجي لامسو بزحلة اللي دي بدمار وتخراب وتحروب تلا كري كالعلم لسني
علم دي بسنات جنت نفع بو كما عقلنا دي بسنات جنت نفع بو وجبنا دي يكون بزح علم هلا وبزح سن لمسل لكن قلنا وقل أجيالنا أم بالخراب حتى لي لكسب علم هلا سبت إلي إجن حري معلم كم الناسي وتمكم نافع أبو كم سلهومة لنا عينا ميول ولا راقبة ندرينا ربي كل آدمي إجل هدف تلا خلقايو ولا آدم أور اللي وديه أورط آدم اللي وديه بعد كل بعد اللي ملياراتنا قدام عندها الله كل أوت آدمي حد لمسلو وعقلهم حد لمسل صوتهم حد لمسل يهلو كرب كل آدمي إجل هدف تلا خلقايو الهدف لنايو واللي شقول لنايو بعد قل شقايو صبري يقدر إجل نشكي بنا واللي شقول لنايو إجل كون وإجل الدنيا كلها إجل استفيدوا منه كربي إجن إيش هدف يك خلقي كل آدمي هدف عبي كل خلقي كل عقلنا آدمي جمشي مازح لا ذاكرت له بيوتا والعقل لفكر بو من حيوان لفنتيو إجل ميتو إجل هدف وإجل شكل وإجل منفعته كل آدم لا كسل ولا يتعلم ولا قدرته لدفن وحتى اللي يتنفع با عكسنا هي كيلة لجيس اللي آدم اللي الزلت وتحقلان وتمدهرت لنبر عزت الركب لا شكة ولا لتعب وبعقله لتنفع تعليم لكسب وشكل للرأس لكسب ومهارة لكسب والهدف لرب لا خلق يقلو أسكل جيس إلا آدم اللي هتوتو لا من عقله ومن قدرته لا تستفيده ولا تنفع وكسلان لقى آدمي لقدرته دي مدر دفنا يبهلتو كلقى بي سنيت لي حرا يفالي يحزي أنا بس قلنا دي بكيت قلنبر ودي بحقلان قلنبر حزن دبيلة لكيت الحرا صبت قبا كحبونا ما تنسيتنا عقلنا من وهم ومن كسل ومن تمني وأمان لي قبا فكر نعبادة ونا أوهام من نقدر نحرره ورأي كل هاللي قلنا وهدف كل هاللي قلنا الهدف اللي ديبو قلنا يجيس وقول قلنا شكاية دول هاي لحياة لنا عنا ولا منابرات لنا عنا معنى وطمطم وهدف ركب كتعليم قلنا هزي وشقول قلنا شكاية من كسل وقبي كسلان منهم قلنا ريم كمسلهما قلنا نتكبر وأنا نين قلنا نقبأ رحنا لي تقلي نفتي قل آدم بعد سنيت قل نحري وقل نحزي وقل نفسنا لنحزي سنيت قل حونا آدم بعد ما قل نحزي ومن إلا أوهامات ناي سعادة أبوهم لا تتركب سبت يهليت قل نشكي وقل نلهب وقل آدم قل نسدي من نشكيناه وقل نفسنا قل نسدي كم سلومة طمحو قل هلا قلنا قل كل الدنيا حق حنا موتنا قل أجيال لمزي يقولوا ميراس قن حرق اللي طمح اللي قل هلق النبو كقدام دول نسده شقول لنا هنا اتمعال دول نوعلو و وسديت قل آدم دول قبي دول لي لما نابرتنا هنا ما نتركب كبلع وسيط اللي تقولوا نبر آدمي لما نابرت لنا حتى معنات وطمطم وهدف ألابا سبت إلي إن ده شكا ومصلحة دامسة هدف إن ده هلقلو تهدفو قلي يجيس وقل هدفو قلي شكي ويجبو إن دي يكون مبال معنات ومبال هدف لقيس إلا آدم اللي حتى ما نابرتو حتى طمطم وحبر يتركب كحبونا ما تنسيت ما نابرتنا طمطم قلت تركب قلي نشكي و يقول آدم حونا آدم يقول جنس دي ولا نسمع أمكارات مع الجنة وعلا وقلنا تنفع با ودولك قلنا في قدا وجبنا قلنا ثلاث ساعة وانت سمعنا ليتا بالإذن بزن حتى انت سمعنا بكاريد قلنا فكر انت ينقبي انت سمعنا مع الجنة وعل وتطبيق دي منابرتنا يقول لي دايو دول هاي سديت نركب من الأمكارات الله كحبونا ما تنسيتنا أصيب كالنا تراكب نحن وسلام.

0: ابونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بحلفة يسوع المسيح ماينا يا حيوت ماي لست منه دي ما ليس أمي وقل دي ما لراوي أكما سألا يقل لسيت لسامرية وعبادة بلب وبرحكم تا أرايا ودي بنا يوم قوتنا يسوع المسيح دي بقنة حاجيته يسوع المسيح دي بمعدي لناي جرسين للتبالو دي بدو الجيسة إناس إقر رأيم وقت جنون لساكن عمل علو وديما دي بمقبع كبر لنبر ونفسو إمن لقاريك وبسلاسل الأسور العلو من سلاسل اندباتكيو دي بحسلت اند لزارح ونفسو اندقاريك لنبر العلا ورقل الأسور القدري على إناس يسوع المسيح دور رأى إبسعين دمزقى قدمو أبركا وبيليو يسوع المسيح متحزمية ليكا يتحال كني يتحال كنا مزقى بيليو ويسوع المسيح انت من انتم انت من انتم دو من انت دول بيليو احنا جيش لنقبي احنا بيليو جيش نتبهل بزحام احنا بيليو ويسوع المسيح يقول لا شواطين بيليوم فقروا من دول بيليو يتعذبنا ويتداغنا نريم تلوم كنازير لتحصل تلو دي بوم لأكنا دي بوم جنيتا بيليو ويسوع المسيح سامحا قلو أجازا قلو دي با كنازير قلتو ولا كنازير دول أتو دي با تعينت وتنافرت وبقلب شكتت وكلها مايتت لحيلتنا يسوع المسيح لترعي شواطين وجنون كم اجاو سمعو وسلطتكم بديبوم وكم لداغ النوم وسلطتنا ايكم الأمورة وفرروا منو وكم لقموم الى تحاقيوم انري حق الله ودا لما وعلتنا يا كنازير ان لسعودي بقريت جيسو ولا صبا قريت لبقى بأدو لسألوهم والإناس لجنون لساكن عمل على قصوين انتو اندلب ساكم رأو فكروا وبيلو من إلو مدرنا قيس بيلو قل يسوع المسيح ومن مدروم كم للداغون ودو والإناس لشواطين لساكن عمل علو اندى قيسا اقل لقدام بقى بأقلو لسألوهم على دي بتفاناتا كانت وبزحام اللي دود مدو سمعو بزحام فكروا كتب إلا ملارئينا يسوع المسيح قوت كمبو وقل شواطين قل لطرد وقل لداغنو كم سلهوما لقوت لنايو حد لعلبا وشواطين قل قدامكم ضرو وقل كيت نايو كم لأتريبو وكم لعزوبو لترئينا دقمتا كقل إلا أبقى بأقلو أوروت آدمي يسوع المسيح لهو دي يقلو أبو قدام قل لسئل ولا قدام اتربق لمزو لا ما تحبرانا كم سلهو يسوع المسيح حيلت وقوت كمبو وشواطين لقبا والطبيعة لقبا كل قلوكم طيع لا تحبرنا ديكمتا يحبونا ما التنسيت إلا ديكم الله يسوع المسيح قوتكم بو قوتنا حاتكم ألبا أسق جنون كم سمعوا وطيعوا لترينات
1: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-76-56-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة بيتكلم عن آدم قال عن امرأته. الموضوع ده جميل، الموضوع ده فيه فلسفة جميلة جدا جدا وحكاوي جميلة جدا عن كيف آدم يتكلم عن حواء.

مستمعي راديو سمر، مبسوط ويسرني أن ألتقي معك في حلقة جديدة عن القس في ليمون حسن في موضوع الخطايا المستترة. الخطايا المستترة، وبنتعرض إلى حلقة جديدة من هذه الخطايا وفي حياة الإنسان المؤمن، لأنه بنشير على الخطايا المستترة دي اللي احنا ما بننتبه لها. واحدة من هذه الخطايا اللي بنقع فيها خطية إدانة، إدانة الآخرين. إدانة الآخرين خطية أخرى مستترة متفشية في الكنيسة وبين المؤمنين، وده كتير جدا، من طائفة لطائفة، من شخص لآخر، من مؤمنين نفسهم، إنه ندين الآخرين. والكتاب المقدس كان واضح لما يقولوا لا تدينوا لكي لا تدانوا، بمعنى إنه الإدانة يقودك إلى خانة الخطايا المستترة، لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكالوا لكم. ما بنسعى إلى الإدانة لأسباب، وسبب بسيط جدا، إنه إحنا نفسنا يعني ما في حتة كويسة من الآخرين، يعني إحنا برضو بنتعرض إلى أخطاء وإلى عيوب، عندنا عيوب في حياتنا. فإذا إدانة الآخرين مشكلة بيحتاج من حقيقة إنه نراجع نفسنا فيها. البيدين دائما بيخطوا الآخرين في قفص، قفص الاتهام. ما بيدينوا، ما إدانة يعني محكمة، يعني بيطلق عليه دينونة، قضاء، يعني فاكرين إنه هم أفضل منهم. ما البيدين الآخرين، هو فاكر نفسه إنه هو أفضل منه، إن أنا ما ممكن أعمل كده، كيف هو يتصرف كده، كيف يفكر كده، كيف هو عمل كده. فنوع كأنك أنت بتعمل إنعكاس إنه أنا أفضل، وبالتالي يتم إصدار حكم على الشخص، ربما بناء على إشاعة ما أو سلوك، وممكن يكون السلوك ده سلوك عفوي، فبرضو يطلق عليه الإدانة. كم من المؤمنين مصابين بهذا المرض؟ شنو؟ مرض مراقبة الآخرين واهتمام بالأخبار على الآخرين، عشان يعمل نوع من إصدار الحكم عليهم بدون أي معرفة للحق عن هذا الشخص. فإذا موضوع إنك أنت تدين الناس التانيين وتخدهم في قفص الاتهام، وكأنك أنت بتطلع نفسك أنك أنت بريء منه، هذه خطية. عشان كده حذر كده المقدس، لا تدينوا لكي لا تدانوا. قيل أن الفريسيين كانوا ينظرون لأنفسهم أنهم أبرارا ويحتقرون الآخرين في لوقا 18 على 9. ودي هي مشكلة الذين يعني يدينون ويحتقرون الآخرون بالسهولة، بيدين الناس التانيين لاعتقاد منهم أنهم أفضل منهم من الناحية الدينية، وإنهم بيتموا الفروض. يعني لما انطلع الفريسي والعشار إلى الهيكل لكي يصليا، في نفس الآية اللي هي قال كانوا يعني ينظر الآخرين إنهم أبرار ويحتقون الآخرين، ففريسي وعشار صاعدا إلى الهيكل ليصليا. الفريسي بدأ يصلي في نفسه، كانت الصلاة نفسها مستفزة، الصلاة نفسها هي صلاة إدانة، يعني حتى لو ما قال كلمة، وجهها كلمة لوم على هذا الشخص، الصلاة نفسها يعني كانت تدين. اللهم إني أشكرك، لست مثل الباقين، يعني الناس الظالمين الخطاة. والصلاة بدت بالإدانة على طول، بالإدانة، الزنات الظالمين اللي كده اللي كده اللي كده، ولا مثل هذا العشر، دخل نفسه في إطار الإدانة على طول لهذا العشر، ولا مثل هذا العشر. وابتدى بقى يعني يذكر محاسنه ويذكر أداءه للفروض الكاملة الدينية البتممها وكل الأمور دي. المشكلة هنا إنه لما تحاول إنك يعني تعمل انعكاس ده على نفسك، فإنت تضع الآخر إنه ما زيي، وبالتالي أنا أفضل منه، وده دي الفكر المشو بها الفريسيين. فكانوا لما يشوفوا المسيح قاعد مع العشارين والخطاة تزمروا. ليه تزمروا؟ يعني قاعد مع ناس خطاة، وده ما مستواه، ما المفروض انه هو يكون هنا. فالمسيح نفسه، انت غلطان انك توقف مع دول،
دخلوه في قائمة الإدانة لما تزمروا عليه لأنه هو بغوت مع الخطاة. آيات الإدانة كثيرة في كتاب المقدس. أنت بلا عذر أيها الإنسان، كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم من نفسك. وموضوع الإدانة موضوع متشعب حقيقة وكبير، ونحن هندخل نكمل في آيات عن الإدانة وبعض الأمور اللي ممكن تساعدنا إنه كيف نتخلص من إدانة الآخرين وكيف هذه الخطية خطرة. خلونا نطلع فاصل ونرجع عشان نكمل.

عزيزي المستمع، مرة تانية رجعت لكم، وقبل الفاصل كنت بواصل معكم عن آيات الإدانة، وذكرت لكم آية من رومية 2:1-3 بيقول فيه تاني، حقولها: أنت بالعذر والإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن ديننا الله هي حسب الحق الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من ديننا الله؟ متى 7:1-5 لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر القزع الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها؟ كيف تقول لأخيك دعني أخرج القزع من عينيك وها الخشب في عينيك؟ يا مرائي، شايف البدين بيدخل إنه هو مرائي، أخرج أولا الخشب من عينيك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزع من عين أخيك. فواحد قام قال: إذا تفرغت لإخراج الخشبة من عينيك لن يكون لديك متسع من الوقت لفحص الآخرين عشان تطلع منهم هذا القزع. كان الرب يسوع لا يتهاون مع الخطية، لكن الخبر الكويس في الموضوع لم يكن يدين الخطا. قال كده: لم آتي كي أدين بل أخلص. فبالرغم أنه لا يتهاون مع الخطية، لكنه دائما كانت نظرته للخاطي نظرة حنان وشفقة ورغبة في خلاصه، ولم يكن يدينه. ما نقدر نشوف النماذج كثيرة ومن ضمنها دخول بيت زكا. أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما في غلاطية 6:1 أصلح أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة مش بالإدانة. كيف عملت كده وانت مؤمن وناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا؟ يوحنا 8:15 المسيح بيتكلم الفريسيين بيقول لهم: انتم حسب الجسد تدينون، اما انا فلست ادين احدا. كلمه دي حلوه وبتفرق مع ناس كثيره، لست ادين احدا. ان كنت انا ادين فدينونتي حق فعلا، لانه هو الوحيد اللي عنده الحق انه يدين الاخرين، لاني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني. إذن رومية 14:4 بيسأل سؤال مهم جدا: من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. فمن أنت يا من تدين غيرك؟ من أنت؟ إدانة الآخرين ما بس قسوة وعنف، لكن بينسى الإنسان فيه خطاياه. نقصد بالإدانة كخطية مسترة مختفية وراء النصح والتوبيخ والإنذار. الإنسان اللي نصب نفسه ديان الآخرين هو بيتصور أن سلوك الآخرين سيء وسلوكه هو حسن، وده طبعا بيكشفه هذا، يعني هذا العمل يكشف أنه سلوكه هو سيء بهذه الطريقة. تخيلوا ابن إسرائيل أدان الناصرة، ولما قال أمن الناصرة باستفزاز كده، يعني أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ الحكم ده جاء نتيجة ما كان شائع عن وضيعة المدينة، فابن إسرائيل على طول أصدر هذه الإدانة لأنه كان متأكد أنه لا يمكن يكون شيء صالح من الناصرة، والمسيح طبعا طلع من الناصرة. بولس في رحلته الأخيرة وهو بيخط حطب في النار، جاءت أفعى تلفت حوالين يدينه، لما رأى البرابر الوحش معلقا بيده قال بعضهم البعض: لابد أن هذا الإنسان قاتل، لم يدعه العدل. شفت الإدانة على طول، لم يدعه العدل يحيى ولو نجا من البحر. ركز في هذا العبارة، لابد أن هذا الإنسان قاتل. منو قال لك؟ معتقدهم، هم كانوا معتقدهم أنه يعمل جريمة دي دار يفلت يعاق بطريقة ما. هذا معتقد ما بالضرورة أنه هو صحيح، لأنه فعلا بولس ما عمل كده، وده كان أمر طبيعي. أصدر حكم إدانة. رئيس الملائكة لم يرد أن يقول كلمة افتراء على الشيطان، تخيلوا رئيس الملائكة. أما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجنا جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء أو إدانة،
بل قال لينتهرك الرب. أخوي وأختي اتذكر دائما أنك لا تملك الصورة الكاملة عن الناس. إدانتك للآخر لا تعني براءتك من الخطأ. أنت غير مؤهل أبدا لإدارة الآخرين لأنه عندك ما يكفيك من عيوب من أخطاء، لأنك ربما لا تعرف فكر الآخر، فأنت لا تعرف يعني ترى إلا السلوك الخارجي حالة قلبه فلا تعرفه. تعرف داود وخطايا اللي وقع فيها، ولكن قلبه لا تعلم. هذا القلب لما قال الله وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي، لا تحكم على شيء قبل الوقت. إذن إن كنت تدين الآخرين فإنت للأسف الشديد دخلت نفسك لتتفق مع إبليس المشتكي على إخوتك. أرفض الأفكار السلبية التي تأتي لك لأخوتك، أرفض هذا الأمر لأنه هو أمر من إبليس. ولا تدين الآخرين، دينونة منتظرك في الآخرة، أرفض الدينونة وعيش بحسب فكر الله. عاين للناس زي ما هو، عاين لنفسك في الأول، قيس نفسك وحتقدر تتعامل مع الناس بشكل أفضل. شكرا لأنك صاحبتنا، شكرا لأنك وقفت معنا في موضوع إدانة. أصلي من رب يحررك إنك ما تركز على الناس، وإنك ما تضع همك على الناس، وإنك ما تضع قلبك على الناس، وإنك ما تراقب الناس حتى تدين وتصدر لهم الحكم. انتبه لنفسك، انتبه لحالتك الروحية، ولأنه كل واحد فينا حياخد حساب وحيجيب قدام ربنا عن نفسه. فقط انتبه لهذا الأمر. رب يباركك، شكرا لك كنت معنا في هذا الوقت الرائع من حلقات الخطايا المستترة. إلى أن نلتقي في حلقة الجاية، والرب يباركك ويكون معك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر

مستمعينا الأعزاء، تحية دافية بنرسلها لكم وين ما كنتوا، إذا كنتوا في البيت ولا الشغل ولا في الطريق أو بعيد عن الأهل والوطن. نتمنى لك أمسية سعيدة مليانة راحة وطمأنينة وفرح. بنقول أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله يا رب يومكم كان يوم خفيف ومليان إنجازات. حبابكم في أمسية نتلم فيها عشان ما نتبارك مع بعض من خلال الترانيم الروحية اللي حنسمع اليوم من خلال مرنمين مختلفين. عشان كده دي دعوة لك وين ما كنت إنك تفتح الراديو وتسمعنا. وكمان بنقول شكرا للناس المستنيننا وفتحوا كمان راديو سمر في الوقت ده عشان يكونوا مستعدين عشان ينطلقوا معانا في رحلة جميلة مدتها 60 دقيقة نتحاور فيها مع بعض ونشارك كمان آراءنا ومقترحاتنا لبرنامج ساعة سمر. بقول كمان أهلا ومرحب بكم في حوشنا الكبير اللي دايما بيطرح مجموعة من النقاشات الجميلة جدا جدا والمواضيع المختلفة. إذن حبابكم وين ما كنتوا، أمسية جميلة وشيقة نتمناها لكم بمتابعتكم لحلقتنا الليلة. ولكل زول عايز يراسلنا وعايز كمان يتابعنا بنقول لك حبابك وتعال بكوباية شايك ولا كوباية الجبنة بتاعت المسا كده نتونس ونتحاور. إذن اكتب لنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم. وإذا حابين الناس اللي بتسمعنا على الأبليكيشن ينزلوا قناتنا على الساتلايت، فتشوا علينا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلاقونا على النايل سات. إذن أهلا ومرحب بكم وتعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

حنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعال نتشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

أكيد هسا إحنا أصدقائنا المستمعين بنتشارك لحظات جميلة، لحظات مفرحة جدا جدا، وزي ما قال المرنم في الترنيمة دي سلام، ده سلامنا سلام عجيب، فعلا سلامنا سلام عجيب يفوق كل الظروف ويملأ القلوب فرح وطمأنينة. كلمات رائعة بتذكرنا إنه السلام الحقيقي مصدر ربنا، وإنه الفرح الحقيقي ساكن فينا، وإحنا لما نكون في محضر ربنا كمان بنشعر بسلام حقيقي بيغمرنا. كلمات الترنيمة رائعة جدا جدا، شكرا للمرنم عبد الله وكمان للأداء الجميل والرائع. أعزائي مستمعينا ننتقل لمرنم تاني، يعني برضو ترنيماته جميلة جدا جدا، فيها نشاط وحيوية كده، وفيها يعني أمل جديد. تعالوا مع بعض نستمع للمرنم ماركو كوش ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين.

0: انت الوعد.
1: لانك بتهمني وانت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رايه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

بنجدد التحايا مرة تانية بكل زول جو انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك، وبتمنى يعني أنك تكون موجود معنا لحد نهاية حلقتنا، تستمتع بالترانيم الروحية وكمان نتبارك مع بعض ونحن بنناقش موضوع مهم جدا في حياتنا. وإذا أنت موجود وعايز تسمع ترنيمة معينة، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563. وكمان بدي دعوة لكل الأحباب

بجدد التحايا مرة تانية وبقول لكم تعالوا مع بعض كده الليلة نشوف الموضوع اللي نحن عايزين نتكلم فيه عن شنو. عايز أقول لكم يا جماعة كتير مننا بنمر يعني أو بتمر علينا لحظات بنحس فيها إنه يعني في ضعف كده وإنه ما عندنا قيمة كبيرة أو إنه الناس التانيين أحسن يعني مننا في كل حاجة. مرات بنكون عملنا حاجات كويسة وإنجازات بتكون جميلة لكن ما بنشوفها وبنركز بس على أخطائنا أو على الحاجات اللي ما قدرنا نعملها. ومع ضغوط الحياة وكثرة المقارنات الواحد ممكن يفقد ثقته في نفسه شوية شوية ويبدأ يقلل من قدرة نفسه من غير ما يكون قاعد يحس. لكن الحقيقة إنه كل زول ربنا أداه مميزات وقدرات خاصة به وما في زول ما عنده قيمة أو ما عنده يعني حاجة يضيفها في الحياة. عشان كده مهم نتكلم عن الموضوع ده الليلة لأنه الإحساس بالضعف وعدم تقدير الذات بمر به ناس كتار جدا جدا وممكن يأثر على قراراتنا وطريقة تفكيرنا وكمان على مستقبلنا. ودارين نعرف كيف ممكن نتعامل مع الإحساس ده وكيف نرجع الثقة في نفسنا ونشوف قيمتنا الحقيقية. عشان كده انت اذا بتمر بأزمة زي دي بقول لك خليك موجود الليلة حابين نتكلم ونفضفض مع بعض كده ونتكلم بكل أريحية وبصراحة. عشان كده دعوة لك انك تجينا قريب وكمان تسمعنا. واذا حاب كمان يعني ترسل لأصحابك انهم يحضروا معانا الحلقة دي وتزيد دائرة النقاش بنقول لك يا سلام تكون عملت خير. اذا تعالوا مع بعض وانا بديكم فرصة عشان تكتبوا وتراسلوني في اللحظة دي نسمع ترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين لأننا حنرجع بعد شوية.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

شكرا للمرنم القصفي لموان حسن على الترنيمة الجميلة دي، بيقول فيها ربي ليك كل العبادة، أصله في شخصك نجاة، أصله في شخصك حياة، مستحق كل الخليقة تركع وتسجد في صلاة. فعلا إحنا محتاجين يعني كخليقة ربنا خلقنا عشان دايما نعمل وننفذ خطته، إننا نركع ونصلي ونشكره على كل أفضاله ورحمته علينا. وإحنا بنتكلم في موضوع اليوم عن يعني أنت بتشوف نفسك ضعيف ولا ما مقدرة؟ لما الزول يحس بالضعف وما يقدر يعني يقدر نفسه، غالبا بيكون شايف الجانب السلبي من حياته أكثر من الجانب الإيجابي. ممكن يكون يعني حقق إنجازات كثيرة وساعد ناس كتار وتجاوز ظروف صعبة، لكن مع ذلك بينسى كل الحاجات دي ويقف عند غلطة واحدة أو موقف واحد يعني فشل فيه. ومع مرور الزمن الإحساس ده ممكن يخلي الزول يفقد الثقة في نفسه ويشك في قدراته. من الأسباب اللي بتخلي الإنسان يحس بالإحساس ده المقارنة المستمرة بالآخرين. هسي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بقينا نشوف نجاحات الناس وفرحتهم وإنجازاتهم كل يوم. كل ما نشوف التعب والظروف يعني المرة بينا نحن بنقول يعني ما لقينا فرصة، لكن ما بنشوف التعب والظروف والتحديات المروا بها الناس ديل، ما بنشوف التعب المروا به. عشان كده مرات بنفتكر إنه حياتهم كاملة وحياتهم سمحة وحياتهم يعني كاملة وما نقصة، وده فهم غير صحيح. كل زول عنده معركته الخاصة وعنده ظروف المختلفة، وربنا قسم الأرزاق والقدرات بين الناس بحكمة. عشان كده يعني أنت ما تتأثر يعني بالناس اللي مثلا أنجزوا وإنت شايف نفسك لا، احتمال حتى في نفسك حاصل عكس اللي أنت بتشعر به تماما. الكلام السلبي اللي يعني بيسمعه الزول من الناس أو اللي بيقولوا يعني ليه، مرات بتكون كلمات جارحة وانتقادات ممكن تكون مستمرة، وده بيخلي الزول يصدق إنه ما قادر ينجح أو إنه أقل من غيره. لكن الحقيقة إنه رأي الناس ما بيحدد قيمتك، وقيمتك الحقيقية بتظهر في أخلاقك واجتهادك وصبرك ومحاولتك المستمرة رغم الصعوبات. عشان كده مهم جدا جدا عزيزي المستمعين إننا كمان نقدر نفسنا وقدر شنو هي تعبانة برغم الظروف والضغوطات والإحباطات المرات كثيرة قاعد تمر بها نفسك. قدرها وحبها وكمان أشكرها على كل شيء جميل هي قامت به. دي أمسية الليلة فيها تشجيع للنفس، تعالوا كده ندلع نفسنا شوية في الأمسية دي ونقول شكرا يا نفسي على كل شيء أنت قاعد تقوم به. التشجيع ده بالمناسبة بديك دافع وبديك كمان يعني روح كده فيها نشاط وإيجابية إنك تستمر وتقوم وتواصل حتى لو أنت فشلت. إذن تعالوا أصدقائنا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء وأقول مرحب بكم مرة تانية، وتعالوا مع بعض كده نشوف يعني الموضوع ده وصلنا فيه لحد وين، اللي هو هل أنت بتشوف نفسك ضعيف ولا ما مقدر الحاجة اللي أنت قاعد تقوم بها. والناس اللي عايزة تكتب وتشاركنا في الموضوع ده يا ريت، أنا مستنية مشاركاتكم، مستنية تفاعلكم معانا في حلقة الليلة. وبرضو بقول لكم الرقم مرة تانية 00357976569، ده الرقم اللي أنا بستقبل فيه رسائلكم وكمان مشاركاتكم. إذا نرجع لموضوعنا ونشوف يعني كيف أقدر أغير نظرتي تجاه نفسي، نظرة إنه أنا شايف نفسي ضعيف وما مقدرة. أول حاجة أعزائنا المستمعين، لازم يعني أجيف من إني أقارن نفسي بالناس التانية، لأنه كل زول عنده ظروفه وطريقته الخاصة في الحياة، والمقارنة في أغلب الأحيان بتخلينا نشوف مميزات الناس وننسى مميزاتنا نحن. تاني حاجة، اتعلم أقدر يعني إنجازاتي أنا حتى ولو كانت بسيطة. مرات بنفتكر إنه النجاح لازم يكون كبير عشان نفرح به، لكن الحقيقة إنه أي خطوة لقدام تستحق التقدير. كمان مهم أغير الطريقة اللي بتكلم بها مع نفسي، يعني بدل ما أقول أنا ما بقدر وأنا فاشل وأقول أنا لسه يعني بتعلم أو ممكن أتحسن، الكلمات اللي بتقولها دي لنفسك بالذات عندها تأثير كبير على ثقتك بنفسك. ومن الحاجات المهمة برضو يعني، بس خلينا أضيف لكم حاجة تانية، بدل ما إحنا نقول أنا فاشل وأنا ما بقدر، أقول أنا حقدر، أنا بعمل الحاجة دي حتى لو أنا ما بعرفها، لكن خليني أنا أحاول. دي كمان لها تأثير إيجابي. إذا الكلمات ديك عندها تأثير سلبي، يبقى الكلمات دي تأثيرها أكيد حيكون إيجابي. ومن الحاجات المهمة برضو أعزائنا المستمعين، إني أتقبل أخطائي. ما في زول يعني كامل، ودي الحاجة اللي يعني بتطمننا إنه ما في زول كامل، والغلط ما معناه النهاية، بالعكس ممكن يكون فرصة لإني أتعلم وكمان أنضج وأنجح. عشان كده أنت لو أخطأت حاول صحح غلطك، ويمكن يعني الناس اللي أنت شايفهم ناجحين ديل غلطوا كتير وفشلوا كتير ووقعوا كتير، لكن كان عندهم العزيمة والإصرار إنهم يكونوا مواصلين. وكمان بقول لك لازم يعني تتذكر دايما إنه قيمتك ما بتتحدد برأي الناس، يعني رأي الناس ده ما هو تحديد لقيمتك انت، ولا بعدد المرات اللي فشلت فيها. قيمتك موجودة في شخصيتك وفي أخلاقك وجهدك وفي الحاجات المميزة اللي ربنا وهبك لها. ولما تبدأ حتشوف نفسك بعين التقدير والرحمة، يعني حقدر وحتبني الثقة تاني يعني من أول وجديد في نفسك. وعايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ما تخلي أي ظروف تهز صورتك عن نفسك، مش تهز صورتك يعني قدام الناس، تهز صورتك في نفسك أنت، ودي نقطة مهمة جدا جدا. وبرضو تاني بديكم دعوة إننا نطلع كده ونسمع ترنيمة جميلة، وفي الأثناء دي أنتم ممكن تكونوا بتكتبوا لي برضو وتضيفوا يعني نقاط جميلة لحلقة الليلة أو لموضوع الليلة. وإذا عندك تجربة مع نفسك قدر شنو أنت كنت بتأنبه، بقدر شو كنت بسميها كلام يعني ما جميل وما حلو، قل لي برضو اتغيرت كيف، يعني كيف قدرت تغير نظرتك تجاه نفسك. إذا مستنية مشاركاتكم ومستنية كمان يعني أي إضافة منكم، أنا مستنية ومستعدة إننا نشاركها مع بعض. نسمع ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

شكرا للمرنم جورج الجرافي على الترنيمة الجميلة. شفتوا كيف يعني الابتسامة حتى ظاهرة وهو بيرنم، وعجبتني كمان شديد يعني المقطع اللي بيرنمه ديمتري شارلز. ديمتري حبابك ومساء الخير عليك، ولما يعني بالراب كده يلا يلا يا ناس، يلا يلا يا ناس، كأنه كده بدعو الناس تجي وتشوف عجائب ربنا. بيقول للمرنم جورج: بسمع الأذن سمعت يا رب عنك، لكن هسه شافتك يا رب عيوني. سمعت إنه ريدك أبدي، سمعت إنه سلام وأمان بتدي، لكن هسه شافتك يا رب ظروفي. عشان كده أعزائنا المستمعين، أنا بشجعك إنه، وتشجع كمان من خلال الترنيمة دي، إنه مهما كانت ظروفك صعبة، إنه مهما فشلت وقعت، أكيد حترجع وتقوم من أول وجديد. بس أنت محتاج تدي لنفسك نظرة كده إيجابية، وتتخلى عن الكلام السلبي والنظرات السلبية لنفسك اللي أنت دايما قاعد تأدب بها نفسك. تعالوا كده نشوف يعني مع القصة أو الموضوع الجميل ده، يعني إذا في الكتاب المقدس برضو في قصة جميلة جدا جدا أنا حابة يعني أشاركها معاكم. إذا مستمعينا، الناس اللي تابعونا والناس اللي حبوا يعني يكتبوا يقولوا لنا عن موضوع الليلة، مستنية مشاركاتكم. وكمان أكيد الناس اللي جات هالساعة، نحن بنتكلم عن يعني الضعف وعدم تقديرنا لنفسنا. إذا عندك أي تجربة عن الموضوع ده كده اكتب لنا وقول لنا، يمكن كلنا نستفيد من يعني التجربة اللي انت مرت بها. لما نتكلم عن الإحساس بالضعف وعدم تقدير الذات، ما بنلقى مثال أوضح من قصة جدعون. وجدعون ده موجود في العهد القديم في الكتاب المقدس. جدعون كان عايش في زمن صعب جدا جدا، والشعب كان بيعاني من ظلم المديانيين وخوفهم المستمر. وفي الوقت يعني الرسل فيه ربنا رسالته لجدعون، ما كان واقف وسط جيش قوي ولا في مكان يعني يدل على إنه جدعون ده كان زول شجاع، لكن كان مدسي وهو بيشتغل، لأنه الخوف كان مسيطر على الناس. ولما ظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. استغرب طبعا جدعون استغراب شديد جدا جدا، كيف يكون جبار بأس وهو حاسس بالخوف والضعف؟ وكيف يقدر يقود شعب كامل وهو أصلا ما واثق في نفسه؟ عشان كده بدأ يعني يذكر كل الأسباب اللي بتخليه يعتقد إنه غير مؤهل، وقال إنه عشيرته هي الأضعف وإنه الأصغر في بيت أبوه. ودي نفس الطريقة اللي بنفكر بها أن إحنا لما نقلل من نفسنا، بنذكر يعني نقاط كثيرة لضعفنا وننسى الحاجات الكويسة يعني اللي نحن موجودين فيها أو نحن أنجزناها. مرات أقل مهمة تقول: لا لا لا لا، أنا ما بقدر أدوها لفلان، خلي أخوي الكبير هو بيعرف يعملها أحسن مني، أو زميلي ده لو خليته حيقوم لكم بالمهمة دي أسرع مني أنا. كثير مرات بنشوف الناس إنهم هم يعني مؤهلين أكثر مننا، وكمان يعني بيعرفوا يعملوا أحسن مننا. على فكرة أقول لكم سر عن نفسي، أنا كمان مرات يعني عندي الاعتقاد ده وفكر كده كمان عن نفسي كثير، لكن أنا عايزة أنا معاكم ونحن نقدر نعالج الحتة دي بسرعة، وننقذ نفسنا من الكلمات الصعبة اللي إحنا قاعدين نقولها لنفسنا دايما. لكن أنا عايزة أقول لكم، برغم إنه جدعون كان بيفكر الكلام ده في نفسه، لكن ربنا ما كان مركز على ضعف جدعون. يعني دي الحاجة الجميلة جدا جدا، ربنا ما كان مركز على الضعفات القالة جدعون دي كلها، إنه هو من العشيرة الضعيفة وإنه يعني ما بيقدر، والمهم الكلام الكثير الزين إحنا قاعدين نقوله أصلا ده، لكن كان مركز على الإمكانيات الموجودة جواه. ربنا كان عارف إنه القوة الحقيقية ما بتجي من الزول براه، لكن من الثقة في ربنا والإيمان بالرسالة اللي بديها له. عشان كده يعني شجعوا ووعدوا إنه يعني حيكون معه في كل خطوة. ده كان تشجيع ربنا لجدعون، وأكيد وأكيد يعني أنت كمان ربنا بيشجعك في الأمسية دي. أنت ما زول ضعيف وما تشوف نفسك أنت زول ضعيف. عشان كده في قصة جدعون في دروس وعبر كثيرة أن إحنا حنعرفها مع بعض، لكن كده تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين إذا أنتم مهتمين أنكم تعرفوا قصة جدعون، ونكملها مع بعض.

فعلا منو زيك؟ منو زيك انت؟ الرب يسوع قلبه مليان حنان، اكيد ما في زيك. يعني بجد يا ابن اكوش، يعني ترنيمه جميله واداء جميل ولحن رائع جدا جدا وكلمات حقيقيه نابعه من القلب. نرجع لموضوع اليوم ونشوف قصتنا عن جدعون. وزي ما تكلمنا عن جدعون، عايزين نشوف بالرغم انه جدعون كان متردد في البدايه وطلب علامات عشان يتاكد، الا انه ربنا يتعامل معه بصبر واداه فرصه يعني يبني ثقته خطوه بخطوه. ودي رساله مهمه جدا لينا في الامسيه دي، انه الانسان ما لازم يكون كامل او شجاع من اول يوم عشان ينجح، لكن ممكن يبدا وهو خايف او متردد، ومع الوقت والثقه والتجربه يكبر وينضج. ومن أعظم الدروس في قصة جدعون اللي ممكن نتعلمها أنه ربنا يعني قلل عدد الجيش معاه من الألف يعني جندي إلى عدد قليل جدا جدا، عشان كمان يوري الناس أنه النصر ما كان بسبب القوة البشرية أو العدد الكبير للجنود، لكن بسبب الاعتماد على الله. وده بيعلمنا إنه النجاح ما دايما مرتبط بالإمكانيات الظاهرة أو القوة اللي بنشوفها بعيوننا، وإنما بالإصرار والإيمان والعمل. عشان كده بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لو أنت بتحس إنك ضعيف أو يعني أقل من غيرك، افتكر وتذكر جدعون كويس. الزول اللي كان شايف نفسه صغير وضعيف أصبح قائد كبير، لأنه ما وقف عن نظرة محدودة لنفسه، لكن صدق النظرة الأكبر اللي بشوفها ربنا فيه. وقصة جدعون عزائنا المستمعين بتأكد لنا أنه مرات يعني أكبر عدو للإنسان ما هو الظروف ولا الناس، لكن الصورة السلبية اللي بيرسمها الزول عن نفسه. ولما نغير الصورة دي ويثق في قدراته وفي ربنا، ممكن يحقق يعني حاجات ما كان متخيلة أبدا. ودي أعزائنا المستمعين يعني أجمل حاجة حصلت يعني للجدعون، وكمان أكيد حتحصل لك أنت لو بس أبعدت نفسك عن النظرة السلبية والكلمات الصعبة جدا جدا. كمان أنا عايزة أشجعك بآيات من الكتاب المقدس في رسالة فيليبي، بيقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. والآية دي بتذكرنا أعزائنا المستمعين إنه القوة الحقيقية ما جاية من إمكانياتنا الشخصية، لكن من الله اللي بيدينا القوة وقت الضعف والشجاعة وقت الخوف. وفي تاني مكان برضو في كورنثوس الثانية بيقول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ودي رسالة جميلة جدا جدا، لأنه ربنا ما بيشتغل بس مع الناس الأقوياء، يعني اللي دايما العالم بيشوفهم قويين، لكن كمان مع الناس اللي بيحسوا بالضعف والتردد، وكمان بيقدر يحول ضعفهم لقوة. يا سلام، رسالة جميلة وتشجيع جميل جدا جدا. وبشجعك عزيزي المستمع مرة تانية إنك تغير نظرتك السلبية لعن نفسك وكمان الكلمات الصعبة اللي أنت قاعد تقولها. وزي ما قرينا الآيات المشجعة دي، وأنت ممكن ترجع للكتاب المقدس كمان وحتلقى يعني آيات كثيرة بتشجعك عن رفعة الناس من الضعف لقوة. سعدت جدا جدا مستمعين الأعزاء بوجودكم معانا في حلقتنا الليلة، وكمان موضوعنا الجميل والشيق. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، ما تنسوا تكونوا مصلين من أجلنا وكمان من أجل الآخرين. ولحد ما نتلاقى بقول لكم مع السلامة، ويا رب نهاية أسبوع جميل وسعيد، وإلى جديد اللقاء.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر
1: تعالوا نتونس نتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ملجي غير الدليل قلت بس أرجع عليك ما أنت ملجأ للتعابة أنت مسكن للحيارة قلبك محبة

كان لكرنك زي ما نقيل بيشتاق لجداول الموية. جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضرة، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا في أحضانك، وأقول مشتاق يا رب عشان أسمع أنا لي.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء

0: المقدسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
0: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس والثاني ياقوت أزرق والثالث عقيق أبيض والرابع زمرد والخامس عقيق قاتم والسادس عقيق أحمر والسابع زبرجد والثامن جزع والتاسع ياقوت أصفر والعاشر عقيق أخضر والحادي عشر فيروز والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة، وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
3: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح قبيسة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء.

0: فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
1: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
0: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
2: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادية.
0: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش، فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
3: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
0: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
4: قضي الأمر.
0: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض. فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه. واختفت كل الجزر وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما. فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
5: اسقيني.
0: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
6: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
0: أجابها عيسى:
5: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
0: قالت له المرأة:
6: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
0: أجابها عيسى:
5: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
0: قالت له المرأة:
6: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
0: قال لها:
5: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
0: أجابت المرأة:
6: ليس لي زوج.
0: قال لها عيسى:
5: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
0: قالت المرأة:
6: يا سيد، أعتقد إنك نبي. آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
0: قال لها عيسى:
5: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنقذ يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين. الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
0: قالت له المرأة:
6: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
0: أجابها عيسى:
5: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
0: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
6: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
0: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
7: يا معلم كل.
0: فقال لهم:
5: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
8: هل جاءه أحد بالطعام؟
0: فقال لهم عيسى:
5: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد. ولكني أقول لكم: افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
0: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك 2 يوم. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
9: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
0: وبعد 2 يوم راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يسهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
5: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
0: فقال له الرجل:
10: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
0: قال له عيسى:
5: اذهب، ابنك حي.
0: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
10: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
0: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
11: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 0587.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون. لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع: المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق صراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبه وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق صراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة، صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
8: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى، ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم. وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف، ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى

0: يعمل. أجابه فيليب:
1: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
0: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
2: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
0: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
3: أجلسوا الناس.
0: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
3: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
0: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
4: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
0: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
3: أنا هو، لا تخافوا.
0: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبارية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
5: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
0: أجابهم عيسى:
3: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
0: قالوا له:
6: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
0: أجابهم عيسى:
3: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
0: فقالوا له:
2: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
7: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
0: أجابهم عيسى:
3: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
0: فقالوا له:
6: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
0: أجابهم عيسى:
3: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي، بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال

0: حياة الخلود وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
0: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
2: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
0: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
3: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
0: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
3: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
0: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
0: هذا هو السبب أني قلت لكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
0: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
4: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
0: أنا اخترتكم أنتم الإثنى عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الإثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنى الدولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا، ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحنا بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحنا في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو اللي بيجي للأطفال عنده سبب، اللي بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب، في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا، يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت صراحه، يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتوره، وناكل العصيده وملح التقليه، فيعني بتنصح الناس الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجه دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة،
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه ابيض. السكر الاسمر ده احسن من الابيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الابيض تمشي للسكر الاسمر او السكر البني، كويس. الافضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه. ده اخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني احسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي احنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا اخي اخذ عيش اسمر،
0: كويس، عشان رده،
1: عشان فيه ورده، عشان القمحايه كامله، كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده، فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخد العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زولقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوي لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر، واحد عند ما واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس،

0: بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبه سكر كده، ومعها باللالو حته مويه عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حته وصلت لغايه المعده السكر طوالي هيفوره.
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر اكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت اول واحد اول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر أحسن.
1: أو في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، وإحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف إنه سكر عالي ولا نازل ولا أخذ الحقنة ولا ما أخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، إنه نحن ساعات بنزيد جرعة الأنسولين برانا بنزيد. يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ أزيد الجرعة ثاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور. دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. اللي انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكله، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل، ده الاحسن.
1: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير، لأنه زي ما قلت
0: لك السكر ده كتاب
1: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130/90 أو 100

0: 140 على 150 على 100 حاسه اني لقيته 150 على 80 برضه ما بقدر اقول ده ضغط. لازم تكون كذا قرايه مع بعض على فتره، ما هنقول فتره طويله، يعني اسبوع تمشي تقرا لي ثلاثة مرات في الاسبوع، يوم ايوه ويوم لا، وجيب القرايات لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحده 160 على 100 لا ده ضغط. لانه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العياده وهو عنده كارثه حاصله في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى اعلى من 120 على 80 وتكون كذا قرايه مع بعض، واني انا اطلع انه في حاجه ضغط نفسي، تمام، لانه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصله، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت اي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع فعلا. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الأهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحتة بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجة احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدها ده بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد قدرة يسوع. تعالوا نسمع، لأن الموضوع ده بيحكي لنا بورينا قدرة المسيح على كل شيء.

بنا ما تنسيرنا مرحبكم دي بنا يوم برنامجنا يوم دي تواضع قلنا تهاجيتو تواضع دنبل نفسنا من العلقيست ومن كبر ومن تغطرس قلنا تنجي وقدام سنة لهلو قلنا رحم وبوم قلنا تحسر وقلوم قلنا نخدم رب الحزية قلنا خدمتنا آدمي حونا آدمي وقلنا نفسنا للحزية والنحرية سنيت قلوم ما قلنا حزية وقلنا نفسنا الانفتية قلوم قلنا نفتيه وقدام قلنا نفتيه وقلحوك آدمي قواريكا كما نفسك قلت فتيه تل الحز ربي كل دول نودي سعادتنا يريف نركب تكبرنا من قبي وقدام قببنا من قبي واستحزأنا من قبي لحونا آدم دول نقبب نفسنا قببنا بهرتو كرب لوق كله نفس اللي دهير قلحوه وخدمتنا آدم دي بلا لوعل وقل آدم لسدي رب لسديو وسعادتنا يليب للهيبو كأورق واريهو نسفروين انتو هتو لزقب الربي لفتي يكوني وهتوما سلام نايلب يركب كزقاب ناي نفس قلن ركب حونا آدم دول انسده والخدمة لناينا معنات لبا اقل تقبا دي قدام قلن نسدبا وآدم قلن نختم وجبنا كجحوك آدمي فتي قواريك فتكم نفس كالبلان كنفسه لفتي قدام مبعد فتي لا بس حوقت قدام للأبي نفسه مكم لأبيته للحبرونا علمانا نفس كالأب من آيات مزيئنا قدام أوروت قدام إلي مسلو من ديكون نفسه للأبيته قدام للأبي نفسه لفتي قدام فتي كنفس كدول فتي سنيت إقل حكا آدمي متفتية سبت تأمر هتو إقلو لا تألم ولا توجع إقل كامة توجعك إقل كا لا تتحمم وتنفسك لا تأبيا سفرة وزمي وحمام وأكي سمعيت إلو كلو إقل لامح وكلا آدمي دي بسبت هلا إقل نفسك لا تفتية إقل فتي لبلان إقل نفسنا لنفتية إقل حونا آدم بعدو لنفتية دول هاي دي بالدنيا سلام وأمان مزي لكن إقل نفسنا ليت أحسبنا من قبي ولحون الآدم الأبعد وبيت حسرنا من قبي توازني مزي دي بالدنيا وأكيد دول مودكم سلهما لدمير لناينا لحسبنا سبت ربي دميرها بينا أكيد دول مودي نوصل عقبنا لدميرنا كبزحام الدام أكيد ودو ومن جواهم إساد دي بلتكرو كلا دمير لناينا لحاسبنا والعاقبنا قدم كله كبزحام قدام من قانون فلتو جريمة نودو لكن لجريمة لودوا لدميروم ونقل فلتو يقدرو ومنقل هربو يقدرو لدميروم لحاسبهم كديب عذاب تلنا برديمة كيت لودو جريمة لودي ندى سارك أو ندى قتلا قانون ليركبو نفسو دميرو لحاسبو والعذبو نبر عند جريمة نودا القانون من ركبه ومن لتأثر وقرامة من دفع الحيسو بدل جريمة نودا أورن دي لرئيو دميرو سبت الحاسبو لدميرو ديما عند الأنبو وعند العزبو نبر كدمير له بين ربي يقول لنا بحنا سنيد دولن ودي دي بسلام نايل بن رمبر أكيد دولن ودي لدميرنا ولا لبنا دي بعزابتو لا تكري كم سلهما من كبرياء ومن كبر قلنا تنجيه بعد الكبر العلي قيس انبال تحت كلا تكبر تحت لقيس ولا توادع ونفسه اللي دهر العلي قيس رب رفعه نفسه تحت لكري لعل العلي قيس نحست حبن ونحست رفعت لركب لكن كمتا نانتو هتو لعل ندقيس نمسلو لكن قبيو قبي بداتا كلا لتكبر ودق وكبريا دي بلو نبل لودي لرب زللو لتكبر نفسو تحت لود لكن رب رفعو ورب الحبنو ورب بركة الحيبو
ከዲብ ኣዳም ግን ንትከብር ኣላብና እንደረከብና እንደቤና ወ እንደ ኣመርና እንደቤና ምላል ኣዳም ግን ንግባእ ኣላብና ምስሊ ኣዳም ግን ንግባእ ዘወልሀይ ረቢ ራፋዕና ወረቢ ልሓብናና ከም ሰልውማ ዲብ ረቢ ግን ንተንከብ ውሑና ኣደሚ ግን ንስደየ ወኩሉ ረቢ ለፈትየ ግን ንኢደ ወረቢ ለልኣብየምና እግነት ነወክ ወገነት ነጌ ወጅብና ከመ ከም ስሊሁ ልሳንና ግን ንዕቀብ ወብኣፉውና ወብህግያና እኪድ ግል ንብልስ ስበት ልሳን ወህግያ በነ ወለዓምር ከም ስልሁማ ለሃድም ወለኸርድ ከብ ልሳን ብዙሕ እኪድ ግን ንኢደን ቀድር ውሳት ግን ኣቅርሕ ወመሻክል ወፍተን ግን ኣምፅን ቀድር ከም ስልሁማ ሰኔት ወስልሑ ግን ኣምፅን ቀድር ከልሳንና ግን ንዕቀብ ሰኔት ልጠግነ ብለስ ወምን ሕጊ ኣኪት እግል ንትነጀ ሕጊ ብኣፉና ለቤናሃ እግናት መሻክል ለትከሬ ውግል ኣዳም ብዳምውግል ኣዳም ብዕዳማ መሻክል ለሰብብ ምና እግል ንትነጀ ወልሳንና ግን ንዕቀብ ከልሳን እሳት ገቢእ ወጀነት ገቢእ ሰኔት ገቢእ ውኪት ገቢእ ሕጊ ልምብላ ተኣፈርሕ ወጣት ስሕቅ ከም ሰልሁማ ተኣበኬ ወጣት ሓዝን ሰበት ገበት ሕጊያ ቀላል ይኮ ሕጊያና እግን ሕሰባ ወምእምብል ክምሃልየና ውግን ምእምብላ ክምሃልየና እንዳ ኣማርና ግን ንብለስ ክንደይን ሓስብ ወንደይን ፈክር እግን ነትሃጌ ወምብላስ እግን ነፍግር ኣላብና ለዛዓት ለነፈግርራ ሓደፈ እንዳ ኣማርና ግን ንብላስ ሰብና ከልልሳን ናይና ክመልጃም ወክመሕሳል ህቱ ለዋሌልና ዲበ ገበይ ዲበን ገይስ ከለጀምናሁ ምንገቢ ውሕና ልሓዝያቱ ገበይ እባ ህክያ በላስና ኣቦ ምንገቢ ወላ ሰኔት በላስና ኣቦ ምንገቢ ከም ፈረስ ልሕሳል ልንወደግሉ ወልጃም ልንወደግሉ እቱ ጠላቅናሁ ምንገቢ እምበል ሕሳል ወንበል ልጃም ዲ ብዙሕ መሻክል እግልክሬና ቀድር ክህጌል እምብላ እንዳ ሓሰብና ግን ይበላ ውህጌ ለስኔት ወለዳዌ ወለሳሬ ወለሰዴ እግን ብለስ ወፈሳድ ለተመጺእ ወፍተን ለተመጺእ ግየ ምና ግን ንውዓል ወቤለቤለውማ ምና ግን ንውዓል ከብ ህግያ ውብሸር ኣብኣልእምናእፍ ለመጻ ወምልሳን ብዙሕ ሩብ መጺእ ወብዙሕ ኣዳም ዲመሻክል ወጥቀትል ውትእቢ ልትከረቡ ክልህግል እምበልሳ ኣይህግል እምብላ እግል ምንብላ ክምሃልየና እንደ ኣመርና እግን ነብለስ ሰብና ወልሳንላ ግን ንዕቀብ ወልጃም ግን ይደግሉ ከክመቤናሃ ልሳንና ውህግያና ተፈርሕ ወጣሰቅ ከም ስልሁማ ተበኪ ወጣትሓዝን ወስክ ሕሩብ ዲብለት ከሬት ሕግያ ክህግያ ቀላል እይኮ ከትም እንደቤና ሕግያና እግነጠልቅ ወልሳንና እግነጠልቅ ኣለብና ልሳንና ኣደብ ሰኒ እግነልምዱ ወትም ግን ይበል ህግያ ዝበለ ይትሓትሓዘየና ወንደይን ሓስብ ግል ንትሃጌ ክተልብና ወተዓቀልና ልሃላ ኣበልሳን ስበት ፈግር ውሕና ምሕና ኣዳም ላልኣምራና ዘሎ ነተሓጌየቱ ከመንጂ ዋና ግን ንስኔ ዘወልሀይ ለልሳንና መሰኔ ከልብና ዶዓቀልና ዶ ሓሳብና ዶ ነድፍ ወኣፍካርና ፍክርና ሕቋናትፋ ልግያናመት ነድፍ ከልብና ግን ነንድፍ ወገበይ ረብላልሓዝያ ግና ውግል ኣዳም ሰኔት ወደወለት ሕይብ ወእኪት ወፈሳድ ለተመጺምና እግን ንውዓል ወጅበና ከሰኔት ለገበት ህግያ ደወ ለገበት ወሽፈ ለገበት ወሰላም ወስሉሕ ለተመጺ ግን ነትሃጌ ህግየ ፈሳድ ህግየ ፍተን ምና እግን ንውዓል ወልብና እግን ነንድፍ ሰበት ኩሉ ለኣፍ ብለፈግር ወልሳን ለልብሉ ምና ልብትሉ ልትፈረር ክግልሑና ኣደሚ ሰኔት ግን ንፍቴ ወህትሉ ልሓዝያ ሰኔት ወሰኔት እግሉ ለገበት ከፎት ለኣምራ ሕና እግነ ሰኔት ተልምብላ ኩላ እግላሕነ ለኣደሚማ ሰኔት ክምታ እንዳ ኣመርና ህጊ ኣኪት ግን ንብለስ ውድድ ኦሮት ኣዳም ግን ንትሃጌ ኣላብና ከልሳና ግን ንዕቀብ ወምንልሳል ልትፈረር ብዙሕ እኩይ ሰበት ሃላ ልብና ምኑ ሰበት ትፈረር ህልኣፍለፉነ ለፈግሩ ወልሳና ልብና ግን ነንድፍ ውግሉ ግን ናጥር ወጅበና ከም ስልሁማ ሽቅል ግን ንሽቄ ወሰኔት እግኒ ኢደ ወመን ከሰል እግኒ ሪም ወከሰል ትሕግላን ወዲብ ዝለት ወዲ በዳ ሰበት ከሬ
حقلنا للمسي شقول حق عفتينا وكسل حق عفتينا تحقلان نتكرر تحقلان كرينا من قبي دي بزلة نتكرر وناينا حبن وناينا عزت كلها تتكيد سبت حق سفرينا اغن نرمك سبت نقدر امسل هما دي بحقلان اغن نتكرر سبت نقدر سبت اللي ندشك اينا اغن نمبر كربل الحزي اغن نشكيت والحزينا كربل الادم اندي خلقو لو زيفت لتوديا ولا ناوي هدف وناي شغل كراجلو كربن بالهدف يكون قدام لخلقة دول خلقايو ناي شغل لوديو واجب سبت بوتو كلا واجبو خلق اندلي خلق كرب الحزينة اذا نشكيتو للحزينة اندي يكون ربي اندي نشكيما كلنا حزيق لحبرنا وقدره كربنا هنا مشاركة الحزي ربي صدق طبو وادام سدو لبلان وقل مملكة ربي اقل لالقبي شقول شقاو لبل اقل مي ربنا تحقزن دي قبي اقلنا مشاركة التنايو من فتيهو التنايو مملكة والتنايو إرادة وتل الحزية اقل نشارك سبت الحزية وربي اقل هدف تلخلقين كل هدف لرب لخلقين اقلو ديبو قل نشكي وقل نلهب وقل نسحي واجبنا كما بيناه ربي اجت ادمي حجوز يكون ونايس ديتي الحزي رب كله لا دي بحنتي هوتو وكله للحزي بزعت قبق دول بل قبي لكن اجل ود ادمي مشاركتنا ايو حزا سبت فتيو ودي بنايو صورة خلق ايو اقل خلق اقلو اجل فكر وفكر قلت مرح وارادة حرد قلت هل اقلو ككلا قبين ده هلايا قبي كيت وقبي سنيت هتلا قبي سنيت قل حرير سبت الحزيو كم سلهوما ان ده شاقا قل نفسه وعائلته قل لسده وقل عدام قواريه قل لسده ومسلها اللو قروبه اللو وريمه اللو وقل كل الدنيا وقل لما زعيال شغل سنة قل حدك دول الحزيو كربي للأفرح وربي للحزي قلنا قل نشكي وقل نشط كسبت اللي من كسلان ومحبرو ولمدو قل نتنجي ونشاط قل هلا قلنا وشغل قل نفتي شغل دول نفتي اقل نحن نسدي وقل بعدها من سدي كلا طاقة والحيلة رب الحبيناتا اقل نتنافع با اندي يكون تمن دبينا لحيلتنا اقل نتفن على ابنا كبزق قدرتنا عقل ونا يقروب لبناتا الا قدرة الله اقل نتنافع ببنا كرب عقل حبينا ويدي وقل حبينا وعدلات حبينا كلا عقل رب الحبيناتو والحيلة رب الحبيناتا منفعت قلنا وعلا ناينا منفعت وناي قدام بعدام وناي كل الدنيا كندا ينشكي اقل يوم ليت عندي قبي اقل لما تزع اجيال وقل بعدام قدام اقل نفسنا ليت عندي قبي كل نفس ليت اقل كرشتو وقل بلعو وسيتو ليت على شكي حتى سعادة يركب اقل الدنيا وقل قدام بعدام دو سد لكن سعادة ناي دمير وناي نفس ركب كسعادة ناي لب ومن جوا سعادة تقن ركب دولين شاكيتو كقربو بلي شاكي ويلي لتعب دميرو ولبلا تعب كلاك أسلان ديما اندل تمني ودي بوهم تلنبر ودي بتمني لا شك لكن حقيقة دي بنبر وأمان لرئي ولا شاكي لرئي سبت اللي يقول كل شي سبت عول بو ومبال عول لتحيب سبتي هلا اندى شاكينا وندا تعبنا وندا لهبنا فرق نركب وإحنا جنس دي وعائلتنا جنس دي والدام بعد جنس دي تلحزين ربي ندي يكون ندا تقسينا إذا إينا ندا ربعنا لما تزي حبن ولما تزي مال ولما تزي منبر لبو ندا تعبنا إجل نشكي وربي إجل شقول هبينا إجل شقول تلخلقينا وهدف هبينا سبت اللي كل هدف اللي جل نشكي رب الحزي قلنا هتاتا كمن كسل قنيريم وكسلكم لتلمد وتو أقي عادتكم تو كم سلهما فتشقول قن المد كشقول لمتنا من قبي مبل شقول قن تقسي نقدر كسل لمتنا من قبي ديما التأجيل وديما فنقح وديا وديما ندي بتمني ودي بهمتو لنبر كربون إلو هامي اللي قن تحرر الحزينا كأقولنا من وهم قلنا حرر وتأمان قلنا نبر وندشك إينا
وبشغل نعما وشغلت سعادة الهيب ونجاح للهيب ككمت مسلت بهل لي حر حريري لبس قولت آدم من دي تعبه حتى يركب كندا تعبنا حرات راحت جنب صح وبش قلنا أجل نفرح ورحنا جنس دي وقدام جنس دي تلو حزين ربي وقدام آدم لك أصلان ديما دمير لأنبو وديما كم قصور هلا وهتو وعجببكم يك عن سلام ربكيواهو كديما دي بوهم وديما دي بعذاب تلنبر كم نقل عذاب اللي جنت بعلح شقول جنشكي وربها بيناتو هدف أصل بني جيس وقل نخدم ورب له بينات هياب ناي عقل وناي جروب كل اندت نفعنا نفسنا قل ننفع وعائلتنا قل ننفع وكل الدنيا قل ننفع قل نشكبنا كم سلهما لنشكي قل أجيال لمسي لكم ليت ولا دالسع باش قلنا قل سفي سبب تقدر كب عقلهم لتنفعوا ووقتهم لتنفعوا وهدفهم لأمروا قل الدنيا حبي ميراس لأورسو بعلمهم كل اللي نافع بالهلينا ناي دواء ناي حرس أمرت ناي تعليم ناي كل ريو علم وكل اللي نافع بأدوات أسكل كرسي ولا طربيزة إلا قدام لشاكايا هو وقت نافع آدمي وعلمه أجل الدنيا الحدقة وقدام لتنفع البهلة اختراعات وصناعات كله آدمي شغل لفتي وهدف العمرة لشك أيوتو كل تطور كل تطور دي بدي لنا نريو آدمي لو ديو وبخترع نايو وفتيهو إجل شغل وبع قرب لها بيوت لتنفع كل صناعات مزدت وآدم بلا تنفع لسك يوم كالعلماء إلا ودو من ريم وقتل موتو هلو لكن قدام قراهم كل الدنيا بالأمر لنا يوم والشغل لنا يوم تتنفع لي كقول الدنيا هي بعبي الهبو وميراس عباي الهبو علم الهبوته كعلم قد نكسب وعلم قد نحزي ما واجبناته كقبي علم قد نثبت علم سبت برهدته وجهل سلمت قبعة سبت قبعة الدنيا يوم برهد النبر وبزح تعليم وبزح صناعات وبزح فوائد عربات وطيارات لطفناتا صناعات هلا اللهم قد نفسهم ليه تيكون لشقو كل الدنيا قد نفعو احنا مع علم قن حزي وعلم قن نطلب والتقل الأكان اسكو قن نيجيس تعليم اقل هلا قلنا وبلا تعليمنا نفسنا قن نرفع وعائلتنا والدنيا كلها قن ننفع سبت المقدر وكفينا قل ينيبل من علم علم من نام علا تولدناها اسكا عملا قبرنا اتيا قن حزي يبنا كاسك تنفاسنا هلا الدنيا علم قن حزي تلون حزينا ربي ورب عقلها بيناتو بسنية قلنا ملو وبعلم فائدة للمزي وقل فائدته وقل سنية ربي لا خلقينا سبت اللي اجهل قلنا نبر جهلت لنبر سلمت سبت نبر وسلمت دي بلا قيس تعي قيس هلو مودة هلا يسبت اللي رأي اتبهت قلنا يقيس وبرهت قلنا تمرح وامر قلنا تمرح بنا كآدمي مثل جاهل وجهل نبرة من قبي كما عور لمرحوت وكعور عور دول مرح سلمت دول قيس وعور عور دول مرح عور لمرحو وتعور من قبي كل إيتو متحفرات واتكو كبعلم قلنا تمرح وبرهت قلنا تمرح علم قلنا حزي وعلم قلنا طلب والعلم اتفاعد قلنا وعلو سر علم دي بكيت وات مدرت ملك الرحلة كبعلم اكيت لك لامس او هلو اسلحات اكيت واسموهم لشقو وات مدرت لك الرحلة كعلم سنيه ومنفعته وبقى نتنفع بنا كم عقل رب لها بيناتو السنير قلنا وعلو الحزينة دي بكيت وعلناه من قبي الدمار وات مشاكل ومزي لمزي وات حروب كري كم سلهما سلاح ودمار وكوي علم وكوي تكنولوجيا لامسو بزحله اللي ديب دمار وتخراب وتحروب تلكري كالعلم لسني
علم دي بسنات قلت نفع بو كما عقلنا دي بسنات قلت نفع بو وجبنا دي يكون بزح علم هلا وبزح سن اللي مثل لكن قلنا وقل أجيالنا أمبال خراب حتى اللي لك السبع علم هلا سبت اللي يقل نحري معلم كم الناسي وتمكم نافع بو كم سلهومة لنا عينا ميول ولنا راقبة ندرينا ربي كل آدمي قل هدف تلخلق أيو والآدمي أور اللي وديه أورط آدم اللي وديه بعد كل بعد الملياراتنا قدام من دهالة كل أوت آدمي حد لمسلو وعقلهم حد لمسل صوتهم حد لمسل يهلو كرب كل آدمي قل هدف تلخلق أيو الهدف لنا أيو واللي شقل لنا أيو بعد قل شك أيو صبر يقدر إجل نشكي بنا وقل شكو لنا هنا إجل كون وقل الدنيا كلها إجل استفيدو منه كربي إجل إيش هدفي خلقي وقل آدمي هدف عبي قل خلقي كل عقلنا آدمي قمشي مازع لا ذاكرت له بيوتا والعقل لفكر بو من حيوان لفنتي إجل ميتو إجل هدف وقل شكل وقل منفعته كل آدم لكسل ولا يتعلم ولا قدرته لدفن وحتى اللي تنفع بها عكسنا هي قيلة لقيس اللي آدم اللي ازلت وتحقلان وتمدهرت لنبر عزت الركب لا شكة ولا لتعب وبعقل اللي تنفع تعليم لكسب وشكل للرأس لكسب ومهارة لكسب والهدف لرب لخلق يقولوا أسكو لقيس إلا آدم اللي هتوتو لمن عقله ومن قدرته لا تستفيد ولا تنفع وكسلان لقى آدمي لقدرته دي مدر دفنه يبهلته كلقى بي سنيت لي حرا يفالي يحزي أنا بس قلنا دي بكيت قلنبر ودي بحقلان قلنبر حزن دبيلة لكيت الحرا صبت قبا كحبونا ما تنسيتنا عقلنا من وهم ومن كسل ومن تمني وأمان لي قبا فكر نعبادة ونا أوهام منو قلنا حررو ورأي قل هل قلنا وهدف قل هل قلنا الهدف اللي ديبو قلنا يجيس وقل قلنا شكي دول هي لحيوة لنعنا ولا منابرات لنعنا معنات وطمطم وهدف ركب كتعليم قلنا حزي وشقول قلنا شكي من كسل وقبي كسلان منهم قلنا ريم كمسلهما قلنا نتكبر وأنا نين قلنا نقبأ رحنا ليت أقلي نفتي أقل آدم بعد سنيت قل نحري وقل نحزي وقل نفسنا لنحزي سنيت أقل حونا آدم بعد ما أقل نحزي ومن إلا أوهامات ناي سعادة أبوهم لا تتركب سبت يهليت أقل نشكي وقل نلهب وقل آدم أقل نسدي من نشكيناه وقل نفسنا أقل نسدي كم سلهما طمحوا قل هلقنا أقل كل الدنيا حق حنا موتنا يقول أجيال لما زي يقولوا ميراس قن حرق اللي طمح اللي قلها اللي قلنبو كأدام دول نسده شقول لنا اتمعال دول نوعلو و وسديت قل آدم دول قبي دول لي لما نابرتنا هنا ما نتركب كبلع وسيط اللي تقولوا نبر آدمي لما نابرت لنا حتى معنات وطمطم وهذا فلابه سبت إلي إن ده شكا ومصلحة إن ده أمسا هدف إن ده هلقلو تهدفو قلي يجيس وقل هدفو قلي شكي ويجبو إن دي يكون مبال معنات ومبال هدف لقيس إلا آدم اللي حتى ما نعبرتو حتى تمتم وحبر يتركب كحبونا ما تنسيت ما نعبرتنا تمتم قلت تركب قل نشكي و يقول آدم حونا آدم يقول جنس دي قول نسمع أمكارات مع الجنة وعلا وجنة نافع با ودول كجنة فقدا وجبنا جنة راسعة وانت سمعنا ليتا بالإذن بزن حتى انت سمعنا بكاريد جنة فكر عندي ينقبي انت سمعنا مع الجنة وعل وتطبيق دي منابرتنا يقول لي دايو دول هي سديت نركب من الأمكارات الله كحبونا ما تنسيتنا أسكب كالنا تراكب دحن وسلام.

0: ربنا ما تنسيت مرحبا بكم دي بحلفة يسوع المسيح ماي ناي حيوت ماي لست منه دي ما اللي يسمي وقل دي ما اللي روي أكما سألها قل لسيت لسامرية وعبادة بلب وبرحكم تا أرايا ودي بنا يوم قوتنا يسوع المسيح دي بقنت هاجيتو يسوع المسيح دي بمعدي لناي جرسين للتبالو دي بدو الجيسة إناس إقر ريم وقت جنون لساكنا من علو وديما دي بمقبع كبر لنبر ونفسو إمن لقاريك وبسلاسل الأسور العلو من سلاسل اندباتكيو دي بحسلت اندل الزارح ونفسو اندقاريك لنبر العلا ورقل الأسور القدري على الناس يسوع المسيح دور رأى إبسعين دمزا قدمو أبركا وبيليو يسوع المسيح متحزمية ليكا يتحال كني يتحال كنا مزاكا بيليو ويسوع المسيح انت من انتم انت من انتم دو من انت دول بيليو احنا جيش لنقبي احنا بيليو جيش نتبهل بزحام احنا بيليو ويسوع المسيح يقول لا شواطين بيليوم فقروا من دول بيليو يتعذبنا ويتداغنا نريم تلوم كنازير لتحصل تلو دي بوم لأكنا دي بوم قنيتا بيليو ويسوع المسيح سامحا قلو اجازا قلو دي با كنازير قلتو ولا كنازير دول أتو ديبا تعينت وتنافرت وبقلب شكتت وكلها مايتت لحيلتنا يسوع المسيح لترعي شواطين وجنون كم اجاو سمعو وسلطتكم بديبوم وكم لداغ النوم وسلطتنا ايكم الأمورة وفرهم منو وكم لقموم ولا تحاقيوم انري حقول لودا لما وعلتنا كنازير عند السعودي بقريت جيسو ولا صبا قريت بقى بادو للسلوام والإناس لجنون لساكنهم على قصوين انتون دلبسة كم رأو فكروا وبيلو من اللي مدرنا جيس بيلو قل يسوع المسيح ومن مدروم كم للداغون ودو والإناس لشواطين لساكنهم علىو عند جيسا قل لقدام بقى بقلو لسلوم على دي بتفناتا كانت وبزحام اللي دوك مدو سمعو بزحام فكروا كتب إلا ملا رئينا يسوع المسيح قوتكم بو قل شواطين قل لطرد وقل لداغنو كم سلهوما لقوت لنايو حد لعلبا وشواطين قل قدامكم ضرو وقل كيت نايو كم لأتريبو وكم لعزوبو لترئينا دقمتا كقل إلا أبقى بأقلو أوروت آدمي يسوع المسيح لو دي يقلو أبو قدام قل لسئل ولا قدام اتربق لمزو لا ما تحبرانا كم سلهو يسوع المسيح حيلت وقوتكم بو وشواطين لقبا والطبيعة لقبا كل قلكم طيع لا تحبرنا ديكمتا احبونا ما التنسيت إلا ديكم الله يسوع المسيح قوتكم بو قوتنا حاتكم ألبا أسق جنون كم سامعو وطيعو لترينات
1: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-35-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة بيتكلم عن آدم قال عن امرأته. الموضوع ده جميل، الموضوع ده فيه فلسفة جميلة جدا جدا وحكاوي جميلة جدا عن كيف آدم يتكلم عن حواء.

مستمعي راديو سمر، مبسوط ويسرني أن ألتقي معك في حلقة جديدة عن القس في ليمون حسن في موضوع الخطايا المستترة. الخطايا المستترة، وبنتعرض إلى حلقة جديدة من هذه الخطايا وفي حياة الإنسان المؤمن، لأنه بنشير على الخطايا المستترة دي اللي احنا ما بننتبه لها. واحدة من هذه الخطايا اللي بنقع فيها خطية إدانة الآخرين. إدانة الآخرين خطية أخرى مستترة متفشية في الكنيسة وبين المؤمنين، وده كتير جدا، من طائفة لطائفة، من شخص لآخر، من مؤمنين نفسهم، إنه ندين الآخرين. والكتاب المقدس كان واضح لما يقولوا لا تدينوا لكي لا تدانوا، بمعنى إنه الإدانة يقودك إلى خانة الخطايا المستترة، لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ما بنسعى إلى الإدانة لأسباب، وسبب بسيط جدا، إنه إحنا نفسنا يعني ما في حتة كويسة من الآخرين، يعني إحنا برضو بنتعرض إلى أخطاء وإلى عيوب، عندنا عيوب في حياتنا. فإذا إدانة الآخرين مشكلة بيحتاج من حقيقة إنه نراجع نفسنا فيها. البيدين دائما بيخطوا الآخرين في قفص الاتهام، ما بيدينوا، ما إدانة يعني محكمة، يعني بيطلق عليه دينونة قضاء، يعني فاكرين إنه هم أفضل منهم. ما البيدين الآخرين هو فاكر نفسه إنه هو أفضل منه، إن أنا ما ممكن أعمل كده، كيف هو يتصرف كده، كيف يفكر كده، كيف هو عمل كده. فنوع كأنه كده بتعمل إنعكاس إنه أنا أفضل، وبالتالي يتم إصدار الحكم على الشخص، ربما بناء على إشاعة ما أو سلوك، وممكن يكون السلوك ده سلوك عفوي، فبرضو يطلق عليه الإدارة. كم من المؤمنين مصابين بهذا المرض؟ شنو؟ مرض مراقبة الآخرين واهتمام بالأخبار على الآخرين عشان يعمل نوع من إصدار الحكم عليهم بدون أي معرفة للحق عن هذا الشخص. فإذا موضوع إنك أنت تدين الناس التانيين وتخدهم في قفص الاتهام وكأنك أنت بتطلع نفسك أنك أنت بريء منه، هذه خطية. عشان كده حذر كده المقدس، لا تدينه لكي لا تدانه. قيل أن الفريسيين كانوا ينظرون لأنفسهم أنهم أبرارا ويحتقرون الآخرين في لوقا 18 عدد 9. ودي هي مشكلة الذين يعني يدينون ويحتقرون الآخرين بالسهولة، بيدينوا الناس التانيين لاعتقاد منهم أنهم أفضل منهم من الناحية الدينية وإنهم بيتموا الفروض. يعني لما انطلع الفريسي والعشار إلى الهيكل لكي يصليا، في نفس الآية اللي هي قال كانوا يعني ينظرون الآخرين إنهم أبرار ويحتقون الآخرين، ففريسي وعشار صاعدا إلى الهيكل ليصليا. الفريسي بدأ يصلي في نفسه، كانت الصلاة نفسها مستفزة، الصلاة نفسها هي صلاة إدانة، يعني حتى لو ما قال كلمة، وجهها كلمة لوم على هذا الشخص، الصلاة نفسها يعني كانت تدين. اللهم إني أشكرك، لست مثل الباقين، يعني الناس الظالمين الخطاة، والصلاة بدت بالإدانة على طول، بالإدانة للزناة الظالمين اللي كده، ولا مثل هذا العشر، دخل نفسه في إطار الإدانة على طول لهذا العشر، ولا مثل هذا العشر. وابتدى بقى يعني يذكر محاسنه ويذكر أداؤه للفروض الكاملة الدينية البتممة وكل الأمور دي. المشكلة هنا إنه لما تحاول إنك يعني تعمل انعكاس ده على نفسك، فأنت تضع الآخر إنه ما زيي، وبالتالي أنا أفضل منه، وده دي الفكر المشوب بها الفريسيين. فكانوا لما يشوفوا المسيح قاعد مع العشارين والخطاة تزمروا. ليه تزمروا؟ يعني قاعد مع ناس خطاة، وده ما مستواه، ما المفروض إنه هو يكون هنا. فالمسيح نفسه، أنت غلطان إنك تقعد مع دول،
دخلوه في قائمة الإدانة لما تذمروا عليه لأنه هو بيقعد مع الخطاة. آيات الإدانة كثيرة في كتاب المقدس. أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم لنفسك. وموضوع الإدانة موضوع متشعب حقيقة وكبير، ونحن ندخل نكمل في آيات عن الإدانة وبعض الأمور اللي ممكن تساعدنا إنه كيف نتخلص من إدانة الآخرين وكيف هذه الخطية خطرة. خلونا نطلع فاصل ونرجع عشان نكمل.

عزيزي المستمع، مرة تانية رجعت لكم، وقبل الفاصل كنت بواصل معكم عن آيات الإدانة، وذكرت لكم آية من رومية 2:1-3 بيقول فيه تاني، حقولها: أنت بالعذر والإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن ديننا الله هي حسب الحق الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من ديننا الله؟ متى 7:1-5 لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر القزع الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها؟ كيف تقول لأخيك دعني أخرج القزع من عينيك وها الخشب في عينيك؟ يا مرائي، شايف البدين بيدخل إنه هو مرائي، أخرج أول الخشب من عينيك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزع من عين أخيك. فواحد قام قال: إذا تفرغت لإخراج الخشبة من عينيك لن يكون لديك متسع من الوقت لفحص الآخرين عشان تطلع منهم هذا القزع. كان الرب يسوع لا يتهاون مع الخطية، لكن الخبر الكويس في الموضوع لم يكن يدين الخطأ، قال كده: لم آتي كي أدين بل أخلص. فبالرغم أنه لا يتهاون مع الخطية، لكنه دائما كانت نظرته للخاطئ نظرة حنان وشفقة ورغبة في خلاصه، ولم يكن يدينه. ما نقدر نشوف النماذج كثيرة ومن ضمنها دخول بيت زكا. أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما في غلاطية 6:1، أصلح أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة مش بالإدانة. كيف عملت كده وانت مؤمن وناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا؟ يوحنا 8:15 المسيح بيتكلم الفريسيين بيقول لهم: أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا. كلمة دي حلوة بتفرق مع ناس كثيرة، لست أدين أحدا. إن كنت أنا أدين فدينونتي حق فعلا، لأنه هو الوحيد اللي عنده الحق أن يدين الآخرين، لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. إذن رومية 14:4 بيسأل سؤال مهم جدا: من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. فمن أنت يا من تدين غيرك؟ من أنت؟ إدانة الآخرين ما بس قسوة وعنف، لكن بينسى الإنسان فيه خطاياه. نقصد بالإدانة كخطية مستترة مختفية وراء النصح والتوبيخ والإنذار. الإنسان اللي نصب نفسه ديان الآخرين هو بيتصور أن سلوك الآخرين سيء وسلوكه هو حسن، وده طبعا بيكشفه هذا، يعني هذا العمل يكشف أنه سلوكه هو سيء بهذه الطريقة. تخيلوا أن سنائيل عدانا الناصرة، ولما قال أمن الناصرة باستفزاز كده، يعني أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ الحكم ده جاء نتيجة ما كان شائع عن وضيعة المدينة، فإسرائيل على طول أصدر هذه الإدانة لأنه كان متأكد أنه لا يمكن يكون شيء صالح من الناصرة، والمسيح طبعا طلع من الناصرة. بولس في رحلته الأخيرة وهو بيخط حطب في النار، جاءت أفعى تلفت حوالين يدينه، لما رأى البرابر الوحش معلقا بيده قال بعضهم البعض: لابد أن هذا الإنسان قاتل، لم يدعوا العدل. شفت الإدانة على طول، لم يدعوا العدل يحيى ولو نجا من البحر. ركز في هذا العبارة، لابد أن هذا الإنسان قاتل. منو قال لك؟ معتقدهم، هم كانوا معتقدين، معتقدهم أنه يعمل جريمة دي دار يفلت يعاقب بطريقة ما. هذا معتقد ما بالضرورة أنه هو صحيح، لأنه فعلا بولس ما عمل كده، وده كان أمر طبيعي. أصدر حكم إدانة. رئيس الملائكة لم يرد أن يقول كلمة افتراء على الشيطان، تخيلوا رئيس الملائكة. أما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجنا عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء،
أو إدانة، بل قال لينتهرك الرب. أخوي أختي، اتذكر دائما أنك لا تملك الصورة الكاملة عن الناس. إدانتك للآخر لا تعني براءتك من الخطأ. أنت غير مؤهل أبدا لإدانة الآخرين، لأنه عندك ما يكفيك من عيوب من أخطاء، لأنك ربما لا تعرف فكر الآخر، فأنت لا تعرف يعني ترى إلا السلوك الخارجي، حالة قلبه فلا تعرفه. تعرف داود وخطايا اللي وقع فيها، ولكن قلبه لا تعلم. هذا القلب لما قال الله وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي، لا تحكم على شيء قبل الوقت. إذن إن كنت تدين الآخرين، فإنت للأسف الشديد دخلت نفسك لتتفق مع إبليس المشتكي على إخوتك. أرفض الأفكار السلبية التي تأتي لك لأخوتك، أرفض هذا الأمر لأنه هو أمر من إبليس. ولا تدين الآخرين، دينونة منتظراك في الآخرة. أرفض الدينونة وعيش بحسب فكر الله. عايل الناس زي ما هو، عايل لنفسك في الأول، قيس نفسك وحتقدر تتعامل مع الناس بشكل أفضل. شكرا لأنك صاحبتنا، شكرا لأنك وقفت معنا في موضوع إدانة. أصلي رب يحررك إنك ما تركز على الناس، وإنك ما تضع همك على الناس، وإنك ما تضع قلبك على الناس، وإنك ما تراقب الناس حتى تدين وتصدر لهم الحكم. انتبه لنفسك، انتبه لحالتك الروحية، ولأن كل واحد فينا حياخد حساب وحيجيب قدام ربنا عن نفسه، فقط انتبه لهذا الأمر. رب يباركك، شكرا لك كنت معنا في هذا الوقت الرائع من حلقات الخطايا المستترة. إلى أن نلتقي في حلقة جاية، والرب يباركك ويكون معك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976559359. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع حصل

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه، واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعين الأعزاء، مساء الخير والرضا، مساء السعادة والسرور. بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا سامعيننا وفاتحين الراديو مستنيننا. بنقول لكم أهلا بكم في كل حتة في بلادنا الحبيبة وفي كل بقاع في الدنيا. برحب بكم في اليوم السعيد ده اللي نحن دائما بنتلاقى فيه، ورحلتنا اللي بنمشي فيها 60 دقيقة بنتجول فيها عبر ترانيم مختلفة مع مرنمين مختلفين، وكمان بنستمع فيه لموضوع ممكن يكون مختلف تماما في كل يوم. إذن أعزائنا، نسعد دائما بلقائكم وبنقول لكم أهلا ومرحب بكم. سعيدة جدا نتلاقى معكم، أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل. بقول لكم حبابكم وإنتوا يعني بتستمتعوا معانا وبتتباركوا معانا في الأمسية دي، وكمان تحية خاصة لكل أهلنا القاعدين في البيوت وسط الأسرة والأحباب، ولكل الزملاء في مواقع العمل، وكمان للسائقين في الطرقات المختلفة والمسافرين. بقول لكم إن شاء الله رب توصلوا بخير وبسلامة وبعافية، وكمان لكل يعني الناس المجتهدة، شبابنا المسابرين، بقول لكم يعني إن شاء الله يا رب التوفيق والنجاح في كل البرامج والمشاريع اللي أنتوا بتقوموا بها. إذن أمسية سعيدة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء، ونسعد دائما بلقائكم وبوجودكم معنا. إذن تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا، باقة من الترانيم الجميلة والمتجددة دائما. إذن مع عبد الله كوش نستمع للترنيمة.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.

بنجدد التحايا والترحاب مستمعينا الأعزاء، بنقول مساء الورد والياسمين، مساء المحبة والتسامح، مساء يعني مليان دعوة حب لكل قلب صافي. بنقول شكرا لكل زول دايما بتابعنا ولكل زول بستنانا في أمسياتنا الجميلة في حوشنا الكبير. زي ما بنقول أنا دايما بحب نقول في حوشنا الكبير، لأنه الحوش هو اللي بيلمنا، الحوش هو اللي بيجمعنا. بعد يوم طويل رجعنا من أماكننا المختلفة، بنتلمى عشان ما نسأل من حالنا ومن أحوالنا ونطمن على بعض، وكمان بتحلى كوباية الشاي مع الأهل والجيران والأحباب والأصحاب. عشان كده يعني ممكن تتاقي جيرانك وممكن تنادي أصحابك، خليهم يجي يحضروا معانا يعني الحلقة دي ونستمتع مع بعض بالترانيم ونتبارك من خلال الأمسية دي. إذن أعزائنا المستمعين، زي ما وعدتكم إنه حكون معانا يعني باقة من الترانيم المتميزة، وأكيد يعني شاكرين للمرنم عبدالله كوش على الترنيمة الجميلة والرائعة، أنا متأكد ماشي للسماء. وكمان في ترنيمتنا الثانية الماشي نسمعها مع المرنم ماركو كوش. ماركو طبعا الزول يعني الرايق كده بترانيمه وكتاباته الجميلة والحانه كمان الرائعة. هللويا بنقول لك يا سيد الناس، هللويا جت لي ربنا الأمجاد. إذن تعالوا مع بعض نرنم مع المرنم ماركو حسين والمجموعة، تعالوا نستمع. بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للبتطبخ في الغدا، للبيحسب في مصاريف العيال، للبيكتب، للبيحفر، للبيكنس، للبيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر

شفتوا كيف يعني بجد يعني المرنم ماركو بقدر شنو كلماته فعلا بتلمس يعني القلب، وفعلا كلمات ممسوحة وفيها بركة، ألحان جميلة ورائعة، موسيقى سودانية أصيلة. شكرا للمرنم ماركو كوش وللمجموعة الرائعة، ربنا يبارككم. وبيقول لنا يعني بقدر شنو يعني بجد لما نكون حول ربنا روحه قدر شنو قاعدة يعني تورينا حاجات كتير يمكن احنا تكون فايت علينا وما عارفنا. لما تجيك الناس من كل مكان تشفو وتعمل معجزات، هللويا بتبريهم روحك يوريهم. وده كان فعلا اللي بيعمل السيد المسيح، بيجول ويصنع معجزات. إذن حباب كل الناس اللي انضمت لنا في الفترة دي، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، جيتوا في الوقت المناسب. وكمان بسلم على كل زول بيسمعنا أو بتابعنا عبر الساتلايت، بقول لكم أهلا بكم، إن شاء الله رب جيلتوا بخير وبعافية. مستنين كمان تفاعلكم معنا، ومستنين نسمع يعني آراء ومشاركات مختلفة. أكيد حتراسلونا على رقم الواتساب 00 3 5 7 9 7 6 5 6 3 5 9. أقول لكم الرقم مرة تانية ومرتب كده، 00 3 5 7 9 7 6 5 6 3 5 9. وأكيد وأكيد حكون طبعا مبسوطة بكل المشاركات وكل تفاعل حيكون على صفحتنا الليلة. إذن مستمعينا، موضوعنا اللي ماشيين نتكلم فيه هو موضوع جميل جدا جدا، وممكن يكون موضوع يعني بيلاقينا خلال حياتنا اليومية أو إحنا كبشر ما بنقدر نستغنى عنه. عايزين نتكلم عن العلاقات وأهميتها في حياتنا. أكيد هو موضوع مهم زي ما قلت لكم، موجود في حياة كل زول فينا، وهو موضوع يعني بيكون جزء أساسي من حياة الزول، وما في زول بيعيش براه أو بيقدر يستغنى عن الناس، يعني في الأسرة والأصدقاء والزملاء بتاعنا الدراسة أو يعني إذا كان بتاعنا الشغل، وحتى الجيران، يعني أفراد المجتمع كلهم إن إحنا بنكون مرتبطين بهم بعلاقات ممكن تكون مختلفة بتأثر في شخصياتنا وكمان مشاعرنا، وكمان تأثيرها الأكبر بيكون في طريقة يعني عيشتنا. من بداية الخليقة الإنسان كان محتاج يعني لناس تانيين إنه يعني يعيش ويتعاون معاهم ويتبادل معاهم الخبرات والمشاعر. عشان كده العلاقات ما بتعتبر إنها رفاهية أو حاجة إضافية، لكنها حاجة أساسية لاستقرار الإنسان وسعادته. إذن لو جينا نعرف العلاقات أو مفهوم العلاقات هي شنو، بنلقى إنه العلاقات هي الروابط اللي بتجمع بين الناس وبتقوم على التواصل والاحترام والتفاهم والمودة. والعلاقات عندها أنواع ممكن تكون مختلفة جدا. يا ريت تشاركوني وتروني أنواع العلاقات دي ممكن تكون شنو. كاتبوني راسلوني على نفس رقم الواتساب اللي أنا قلت لكم، وممكن تشاركوني بأنواع العلاقات. أنا ممكن أذكر لكم 2 أو 3 منها، وإنتوا برضو ممكن تشاركوني بباقي يعني أنواع العلاقات اللي ممكن تلاقيك في حياتك. أنا ممكن أذكر لك واحدة منهم، مثلا العلاقات الأسرية دي بتكون بين الوالدين والأبناء، وممكن الأقارب يعني الناس القريبين إذا كان الأعمام والخيلان، الأسرة الممتدة يعني. وفي علاقة الصداقة، ممكن تكون صداقة منذ النشأة يعني من أنتوا صغار في الحلة الجيران، وبعد شوية بتتطور لصداقة المدرسة، وبعد شوية لما نكبر بنعرف أنه في أصدقاء ممكن يكونوا مميزين جدا جدا ومهمين في حياتنا. تاني بقول العلاقات ممكن تكون برضو المهنة، مثلا بيئة العمل، وديل طبعا الأشخاص اللي انت بتقضي معاهم معظم النهار، يعني الزملاء والناس اللي بيكونوا قريبين لك جدا جدا، لكن يمكن العلاقة دي بتكون في إطار العمل وبس. مرات بعض العلاقات اللي بتكون في الشغل ممكن تمتد للبيت وتكون علاقة موسعة، ومرات حتى بتكون فيها يعني علاقات يعني قريبة جدا جدا، وياما بنسمع انه كم زملاء مثلا طورت علاقتهم لحد ما هم اتزوجوا.
ومستنية كمان أعزائنا المستمعين تراسلوني وتقولوا لي عن أنواع العلاقات اللي ممكن أنت بتكون محتاج لها في حياتك، وكمان تشاركنا بتجربتك في العلاقات دي. ولحد ما يعني نكتب كده، حابة أطلعكم برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيدين، أكيد حنستمع للمرنمة نانا أحمد. نانا أحمد المعروفة بصوتها الجميل الرائع، ويعني المرنمة المشجعة جدا جدا. ربنا يباركك يا نانا ويبارك أسرتك، وإن شاء الله رب دائما بتكوني بتقدمي للترنيمة السودانية الجديد والمفيد دائما. تعالوا مع بعض نستمع للمرنمة.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

آمين. ودي صلاتنا وأدعيتنا اللي بنرفعها في كل ميسا وبنقول يا رب استجيب. عشان كده أعزائي المستمعين بشجعكم إذا عندكم أي طلبة صلاة راسلونا وقولوا لينا وأكيد حنشارككم في الصلاة. إذا مستمعينا نرجع لموضوع العلاقات, ويعني قبل الفاصل ذكرنا كم نوع من العلاقات كده أذكركم بها: العلاقات الأسرية, علاقة الصداقة, وكمان العلاقات المهنية, ودي طبعا في محلات العمل وكده. وفي كمان ناس ذكروا لينا العلاقات الاجتماعية, ودي قالوا بتكون مع الجيران وأفراد المجتمع. وتاني في واحد من المتابعين بيقول لنا العلاقات الإنسانية العامة مع كل الناس, يعني بتعمل معه فرق كبير جدا جدا خلال يومه. إذن كل يعني نوع من العلاقات دي عنده أهمية مختلفة في حياتنا. ولو جينا سألنا أعزائنا المستمعين ليه بنحتاج للعلاقات في حياتنا, يمكن واحد يقول أولا عشان نحقق الشعور بالانتماء. يعني من أكبر احتياجاتنا يعني كبشر إنه يعني بنحس إنه جزء من مجموعة أو مجتمع. لما يكون يعني عنده أسرة أو أصحاب أو ناس قريبين منك بتحس إنك يعني مرغوب ومحبوب وعندك مكانة وعندك قيمة كده وعندك حتة أنت قاعد تنتمي ليها. الشعور بالانتماء ده بيساعد الإنسان إنه يكون أكثر استقرارا وثقة في نفسه, وبيقلل كمان الإحساس بالوحدة والعزلة. تاني حاجة ممكن يكون أهميته في الدعم النفسي والعاطفي. الحياة مستمعين الأعزاء ما كلها لحظات فرح, كمان فيها تحديات وضغوط ومشكلات, وكمان برضو في أوقات بتكون يعني صعبة الإنسان بيكون محتاج فيها لناس يسمعوا ويفهموا ويقيفوا معاه. العلاقات الكويسة بتوفر لنا الدعم النفسي والعاطفي وبتخلينا أقوى في مواجهة المشاكل. مجرد وجود شخص بيهتم بيك ويسأل عنك ممكن يفرق كثير في حالتك النفسية. ثالث نقطة ممكن تبادل الخبرات والمعرفة. كل زول عنده تجربة مختلفة في الحياة من خلال العلاقات, وبيتعلم تجارب من الآخرين وبيستفيد كمان من نصايحهم وأفكارهم. عشان كده بقول لك يا أخي أنا ماشي استشير فلان, يعني أنا عارفة إنه استشارته دي ما حتقع الواطة, أو ماشي فلان ده نصايحه كويسة شديد. فبنحتاج للناس ديل عشان نقوم نستفيد من خبراتهم وتجاربهم الطويلة في الحياة. ممكن كمان نكون فحدة برضو من يعني الحاجات المهمة اللي ممكن بتخلي العلاقات يعني نحن بنحتاج لها في حياتنا. ممكن برضو تشاركني وتراسلني زي ما شاركتوني في موضوع يعني أنواع العلاقات. مستنية برضو نشوف شنو يعني هي أهمية العلاقات في حياتنا, زي ما قلنا الانتماء وقلنا للدعم العاطفي والنفسي, وكمان يعني لحاجات كثيرة يمكن إحنا بنكون محتاجينها في حياتنا, وأنا محتاج إنكم تذكروا لي كمان بعض منها. حديكم فرصة عشان تراسلوني وتكاتبوني, لكن بس نطلع فاصل ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين, خليكم قريبين وأكيد

يعني حنستمتع بأمسيتنا الجميلة دي. أيوب الفياط واحدة من ترانيمه الجميلة جدا جدا, يعني مستعد يسمعنا لها في الأمسية دي. وكمان بقول لك أرجع وأسمع كل ترانيمنا الموجودة في الصفحة, وممكن كمان تستمتع بكل الألحان والموسيقى السودانية مع المرنمين المختلفين. إذن دعوة لكل الأحباب والأصدقاء الموجودين معنا لمتابعة هذه الترنيمة مع المرنم أيوب الفياط.

آمين يا رب. بكرة نسمع قالوا آمنة وقالوا سالمة ويبقى كل الفات كمان حكاوي. حابين نشكر المرنم يعني أيوب الفياط على الترنيمة الجميلة. الله هو البرعاني وما مهم كيف حالي، هو اللي بيسدد عوازي كل يوم والتالي. يا سلام لما يكون التعبير طالع من زول مختبر، يعني هنا بقول لك ما مهم كيف حالي مدام الله هو البرعاني. ليه؟ لأنه هو حاسس ومتأكد إنه هو اللي بيسدد كل عوازه. ومكتوب أو دي الحاجة اللي وعدنا بها ربنا إنه بيهتم بعصفور أو بالطيور اللي أصلا ما بتزرع ولا بتحصد، فما بالك إحنا بني البشر. أكيد ربنا هو عارف احتياجنا وهو كمان عارف كيف يسدد الاحتياج ده. حبابكم وحباب أمسياتكم الطيبة مستمعينا، وأهلا ومرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وبقول لك حبابك وانت بتتابع معانا ساعة سمر. موضوعنا اليوم عن العلاقات وأهمية العلاقات في حياتنا، واتكلمنا كثير عن أنواع العلاقات وليه إنه كمان العلاقات مهمة في حياتنا، وذكرنا برضو بعض الأسباب مثلا زي الانتماء وكمان لاكتساب الخبرات ولي يعني المعرفة والمزيد من الدعم إذا كان العاطفي ولا النفسي. إذن أعزائنا كمان بنواصل في يعني أهمية العلاقات في حياتنا، بنقول كمان إنه محتاج لها لأن ممكن تطور من شخصياتنا. العلاقات بتعلمنا مستمعينا الأعزاء مهارات كثيرة زي الاحترام والصبر والتعاون وكمان تحمل المسؤوليات، وممكن أكبر من ده كمان حل النزاعات والخلافات. ودي الحاجة يعني اللي بنكتسبها من نحن وصغار في حل مشاكل صغيرة صغيرة، ولحد ما أنت تبقى كبير بتقدر تحل ممكن مشاكل يعني أصحابك بيفتكروها كبيرة جدا جدا وما لها حل، لكن تدخلك أنت بخبراتك اللي أنت اكتسبتها من خلال تعاملك مع أنواع المشكلات المختلفة بتقدر تحل يعني أو تشارك في حل المعضلات الكبيرة اللي ممكن تقابل زملائك ولا أصحابك. وممكن تكون المرجع على فكرة، يقول لك يا أخي المشكلة دي فلان حيقدر يحلها، فخلونا نتصل عليه ولا نمشي له زيارة كده ونطرح له الموضوع ده، وأكيد حيكون يعني حيشوف علينا حاجة بسيطة جدا جدا، ودي حاجة كويسة طبعا. وإن الزول يكون بتوصف بيدا وإن الزول ممكن يكون يعني بيشتغل في الجانب ده. تاني حاجة ممكن تكون إنه يعني المساعدة وقت الحاجة. في الظروف الصعبة أعزائنا المستمعين أو الأزمات، الإنسان غالبا بيلجأ للناس اللي حوله، الأسرة والأصدقاء والعلاقات اللي يعني اللي بتكون كويسة اللي بتكون مصدر دعم ومساندة له. عشان كده يعني بنلقى إنه العلاقات القوية يعني بتعتبر نوع من أنواع يعني القوة الاجتماعية اللي بيساعد الإنسان إنه يتجاوز المحن والتحديات والضغوطات والمشاكل اللي ممكن كمان تلاقوه في حياته. إذن واحدة برضو من الأهمية بتزيد من السعادة يعني وجودة الحياة، ودي الحاجة أكيد بنفتش عليها إحنا كلنا، لأنه الحياة مليانة ضغوطات ومليانة مشاكل، ممكن اليوم العمل يكون طويل وفيه تحديات كثيرة جدا جدا. لكن دار أقول لك في المسا ده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الدراسات يعني والتجارب اليومية بتورينا إنه الناس اللي عندهم يعني علاقات إيجابية وصحية غالبا بيكونوا أكثر سعادة ورضا عن حياتهم. يعني زال يكون مبسوط يقول لك أنا مبسوط بحياتي. الفرح لما نشاركه مع الآخرين بيزيد، والحزن لما نشاركه بيخف. ودي الحاجة اللي أنا عايزة أخليها لك في الأمسية دي، بأنه الفرح لما نشاركه مع الآخرين بيزيد. ما تخاف إذا أنت فرحت مع الناس التانين، لأنه الفرح ما بينقص لكن بيزيد. ده بيجي بفرح لك، وده يجي يسأل الحاصل شنو الحاصل، واحد اتنين ثلاثة، ده ممكن يفرح لك، والبعده تلقى كمية بتاعت ناس فرحانة لفرحك أنت. عشان كده شارك الناس بالحاجات المفرحة، لأنهم هم حيكونوا لك زيادة كبيرة للموضوع ده. وكمان حتى الحزن ما نكون ساكتين، خلونا نشارك بالحاجات اللي بتضايقنا والحاجات اللي ممكن تحزننا والحاجات اللي ممكن تخلينا مكتئبين، لأنه إذا شاركناه بيخف الوجع وبيخف الألم. إذن أعزائنا يعني نقاط جميلة جدا جدا، أنا بصراحة يعني ممتنة للحلقة دي جدا، لأنه ممكن تكون علمتني الكثير من الأشياء يمكن تكون فايتة علي. وإذا أنت كمان تعلمت نقاط كويسة وحلوة وجميلة وحبيتها وعجبتك، ممكن تكتب لي وتقول لي يا إيناس النقطة الفلانية عجبتني وأنا حاب أزيد عليها 1 2 3، وحكون مرحبة جدا جدا بالفكرة. بس أنت راسلني على رقم الواتساب 00
3579765639 حتى الناس اللي بيستمعوا لينا واللي بيتابعونا عبر الساتلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، وكمان مستنية مشاركاتكم. ولكل زول حاب ينزل قناتنا باسم راديو سمر سودان التردد 11354 الاستقطاب رأسي، وده حيكون على النايل سات. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيد خليكم قريبين وأكيد حنرجع لساعة سمر.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر

بنجدد التحايا والترحاب لكل المستمعين في كل مكان، وأكيد أنت بتشاركنا لحظات فيها فرح وسعادة، وأكيد ربنا بيزيد علينا بزيادة. إذن عزائنا اخترت لكم ترنيمة تانية، وحب أخذكم كده في لحظات جميلة مفرحة مع شيخ الترنيمة السودانية، أكيد معروف بالشيخ الترنيمة السودانية، ملقب يعني اللقب ده ومحبوب جدا جدا، المرنم إزبون صامويل في واحدة من أجمل الترانيم المحبوبة. تعالوا مع بعض نتابعها ونستمع لها.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: رجعنا من جديد مستمعينا بعد ما استمتعنا بسماع الترنيمة الجميلة ويعني المعزية دي من المرنم الشيخ إزبون. فعلا يستحق أنه يلقب بشيخ الترنيمة السودانية إزبون صامويل. بنقول لك شكرا على الكلمات الرائعة. فعلا في محضر الرب يتجدد كل شيء قديم، وفي محضره كمان يعني بيسدد كل احتياج وبيزيل الألم وبتزيد الأفراح. في محضره بيشفي الأمراض، في محضره كمان بيجلسنا في أعلى مقام. يا سلام على الكلمات، كلمات متناسقة جدا جدا، كلمات مشجعة يا شيخ إزبون بصراحة. ودائما بنسعد ربنا يديك طول العمر كده وتكون فعلا بتقدم وتكتب وتلحن الترنيمة السودانية. إذا مستمعينا جينا لختام أو يعني قبل الختام، حابة أخذكم كمان في مفهوم الكتاب المقدس بالنسبة للعلاقات. الكتاب المقدس بيشجع على العيش في يعني الناس تكون عايشة في وحدة ومحبة وسلام، لأن التعاون والترابط بين الناس بيعكس قصد الله للمجتمع البشري. لما نقول إنه بنحتاج للعلاقات بحسب الكتاب المقدس، طبعا زي ما قبل شفناه من الحالة الاجتماعية وهسه حاليا بنشوفه من نظر الكتاب المقدس، يعني بحسب الكتاب المقدس الإنسان خلق عشان يعيش في شركة مع الناس التانيين. عشان كده العزلة والوحدة يعني وضع بيكون ما طبيعي للإنسان. عشان كده العلاقات بتساعدنا أعزائي المستمعين بأنه يعني ننمو في الروح وفي الإيمان، وإننا كمان بنشجع بعض وقت الضعف، وكثير بنشارك يعني الأفراح والأحزان مع الآخرين، وكمان بنتعلم المحبة والغفران، وأهم شيء بنتعلم خدمة الآخرين وكمان خدمة المجتمع. إذن مستمعينا بنشوف إن الكتاب المقدس بيعلمنا إنه العلاقات الحقيقية بتبنى على المحبة والاحترام وكمان الغفران والتسامح. وكل ما الزول يتقرب من الله يعني بيعكس أو بنعكس ده على علاقته مع الناس التانين. عشان كده بنحتاج للعلاقات لأنها جزء من التصميم الإلهي لحياتنا، ومن خلاله يعني بنختبر المحبة والدعم والشركة الربنا الدائرة نعيش فيها منذ الخليقة. إذا رسالتنا الأخيرة في الأمسية دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه يعني بنقول يعني العلاقات نعمة كبيرة جدا جدا ربنا وهبها لنا، وهي واحدة من أهم الأشياء اللي بتدي لحياتنا معنى وقيمة. في عالم سريع ومليان بالتكنولوجيا والتواصل الإلكتروني، يعني ما ننسى إنه الإنسان ما زال محتاج للمحبة الحقيقية وللكلمة الطيبة وكمان للاهتمام الصادق. خلونا نراجع علاقاتنا ونحافظ على الناس اللي بيحبونا ونحبهم، وكمان حتى الناس اللي ما بيحبونا نمشي ونكلمهم عن محبة المسيح وعن محبة الله اللي هو حبانا أول ووصانا إننا نحب بعضنا البعض، ونتعلم كمان نسامح ونسمع وندعم بعض، لأنه في النهاية ما حنتذكر عدد يعني الناس اللي نحن كنا معاهم بقدر ما بنتذكر الرسائل الجميلة اللي نحن كان أديناها لهم. عشان كده خلونا نقف مع بعض وقت الشدة وقت الضيقة، حتى الفرح نشاركه زي ما قلنا، لأنه الفرح إذا شاركناه بيزيد وما بينقص. فالعلاقات القوية ما بتبنى في يوم واحد، لكنها بتكبر بالمحبة وبالاحترام والثقة، ودي من أجمل الاستثمارات الممكن نعملها في حياتنا. إذا مستمعينا كانت حلقتنا الليلة جميلة بوجودكم وبمشاركاتكم وكمان يعني تفاعلكم معنا، سعدت جدا جدا. ونحن كلنا بنسمع في أمسيتنا الجميلة دي للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، اتعزينا واتباركنا في أمسية تجمعنا مع بعض. وفي الختام أعزائنا المستمعين بقول لكم تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء استنونا في نفس الميعاد. وما تنسوا كمان تتابعوا يعني الابليكيشن الجديد كيف نزل بصورة جميلة جدا جدا، ممكن تدخلوا وتختاروا اللغة حتى اللي انتوا يعني عايزين تسمعوها والبرامج اللي ممكن بتحبوا تتابعوها. وحد ما نتلاقى يعني بكرة إن شاء الله وعشنا في صباح بلدنا من الساعة 10:30 بتوقيت السودان، بنقول لكم إلى جديد اللقاء.
1: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر
1: دخل واحد على أخته وهي قاعدة وقف بيها وراها كده وخدت إيده على كتفه وسألها من هو أقوى زول في الدنيا دي؟ قالت ليه هو أنا سألها المرة الثانية عايز يضغط عليها عشان تغير إجابتها مينو؟ قالت له بإصرار أنا أقوى زول في الدنيا دي أنا زعل أخوها لأنه كان متوقعة تقول له أنت القوي وهو طالع وقف شوية في الباب وسألت عنه كأنه حاب يقول لها أوعك تنسي كلامك ده قلت لي مينو أقوى زول في الدنيا دي؟ قالت له أنت قال لها طيب قبل شوية ما قلت أنت القوية قالت له لأنك كنت واقف وراي بتسندني وإيدك على كتفي بتقويني لكن لما مشيت ضعفت أوعكم تخلوا أخواتكم خلي إيدك إيد تسند أختك مش إيد تضرب أختك قوة أختك في المجتمع وسطوع نجمها بيظهر إنك شخصي

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزم باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9 إلى 11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع ده. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله، استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة. وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات والطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعتهم. كنتم لا تعرفون الله، استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بيقول لهم: أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتوا جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم، بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبد لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إن دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين لطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا موجود في أماكن تانية زي كلوس، إن إحنا قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن إحنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دايركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأن ما عملت ممارسة معينة، لأن ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأن ما قمت بالصوم بوقت معين، لأن ما عملت الحاجة السنوية، لأن عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمة.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة، نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي ثلاثة أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبسقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبثقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجلا من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره ولا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني؟
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: أسوربي.
1: إيه وريكوا كوكل إيه بايلا نا ايسي بومو تي نا كركر نا لو كركر لي ابوكوا نياتينين كوين دوم بومو إيه نا كوسين ان كاربان اندالان سي كي ميلالان كوكل دوم بان نا كوسين ان كاربان انا اي بندلين كي سين سي دونغا غيان نسونغا تي نا كركر لي نا بارونغا كركر لي إيه كي سين سي ويلالان دوين دونغا دي لي فاغو ine na madogo la lengi singwa oton so ginsi lo wata ki barka ga men lon fisi na kayi ngana sky ti ine kibinga na madogo la lengi kayi nga na kagil e ati duo ken do gara si jurnyo tu lerunyo a ken siminga wala gal ken tulinga aldi ele fingita kwa kul ben na skering na ben na e rimengis ba na ferraba so wata gatini na do bel na bago e na gisbua kilal ki jurnyo le kayi a ni na sa kayi ne sa ko ngam na dan sa wakel kam mukinga nasdaim bira tabungo soyina kiboraina marafatai.